0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. أبو عبادة محمود الطبيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإيمان تصدح بخير الكلام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد ميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت

الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة

وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل

0: الإيمان تسمعك الفرقان. عباس بشير صفار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. زياد النايلي.
1: الحمد لله.

0: قراءنا لقرآننا. عباس بشير صفار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. يوسف الفاخري

خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. وليد النايحي.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا يأتي

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

بكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: الإيمان تسمعك الفرقان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. رضوان الدرازي،
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

يعقلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك

الإيمان تسمعك الفرقان. إبراهيم كشيدان.

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. نجم الدين الزنتاني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. نور الدين المسلاتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ولقد أرسلنا

من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.

0: الإيمان تصدح بخير الكلام.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. سمير أحمد البلعزي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه

كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة

الأحقاد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد

0: خير الكلام ذكر العزيز المنان على أثير الإيمان. مصطفى الفرجاني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كتاب الرحمن بأصوات تخشع لها الأرواح والأبدان.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد الخوجة.
2: بسم

0: كتاب الرحمن بأصوات ليبية تخشع لها الأرواح والأبدان. طه الفهد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

إنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري

أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة

الساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى.

الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم

السامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

له وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم؟

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح.

منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
3: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. عشر مرات كتب له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط عنه بها عشر خطيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون

مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار

0: بالقسط.
1: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام.

الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.

قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.

0: أيبشرك بيحيى؟
1: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا

فقير قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة

هو المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن

ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم

إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم

الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم

أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا

بهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها.

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين.

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هو

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون

عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع.

عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات.

شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم

دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

0: ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله
1: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ
0: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور
1: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

أُكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب

قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة

انفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.

0: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا
1: قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم

لي هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا

ظهورهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا

قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم

تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم

فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقنا

كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال: وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، يوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم عن صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو في بيان خطورة المعاصي والذنوب، ولا سيما إذا استعلن بها ولم ينكرها أهل الصلاح، فإن مثل هذا يكون من أسباب العقوبات العامة. ولهذا روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد قال العلماء في مثل هذا إن ظهور المعاصي والاستعلام بها دون إنكار من أهل الصلاح والفضل يدل على استهانة بالدين وبأمر الدين من الجميع، فيكون موجبا للعقوبة العامة. فأفاد هذا الحديث أن الواجب هو إنكار المنكر، لكن في حدود ضوابط الشريعة وأدلتها، لأن الناس في هذا الباب أو الخاطئين في هذا الباب على قسمين: قسم من أشار إليهم أبو بكر رضي الله عنه في هذا الحديث، قال: إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير مواضعها، والمراد أن يترك الإنسان أمر المعروف والنهي عن المنكر ويقول: ما دمت صالحا في نفسي، مستقيما في نفسي، فلا علي من أمر الآخرين يصلح أو يفسد، ما دمت في نفسي صالحا هذا يكفيني. ثم يستشهد على صنيعه هذا بالآية الكريمة، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيفهمون من ذلك أن المعنى: إذا اهتديتم أنتم في أنفسكم فلا عليكم من ضلال الآخرين، وأن هذا يعني أن لا يؤمر المعروف ولا ينهى على عن المنكر، فيقضون بهذا الالتباس في الفهم، على الآيات الصريحة والنصوص الكثيرة الداعية إلى الأمر معروف والنهي عن المنكر وأنهم من أسباب خيرية الأمة وفلاحها ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. يقابل هؤلاء آخرون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن من غير فقه ومن غير حكمة ومن غير بصيرة بضوابط الشريعة ومن غير أيضا نظر إلى العواقب والمآلات، فربما ترتب على طريقتهم في الأمر أو النهي الغير مضبوطة بضوابط الشريعة من المفاسد الشيء الكثير ومن المضار الشيء الكثير، والحق قوام بين ذلك، والأمر معروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة من شعائر الدين وهو من موجبات الفلاح للأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة، لكن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما يأمر وما ينهى، بما يأمر به وما ينهى عنه، حكيما فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، ذا صبر وحلم وأنات في دعوته وأمره المعروف والنهي عن المنكر، مراعيا لضوابط الشريعة التي تتحقق بها بإذن الله سبحانه وتعالى المصالح وتدرى المفاسد. نعم.
1: وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة.
2: نعم، هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة، إلى آخره. في سنده مروان بن سالم قال الحافظ متروك، لكن روى ابن وضاح هذا الخبر في البدع والنهي عنها عن الأوزاعي قال: سمعت بلال بن سعد يقول، وذكره من قوله، من قول بلال بن سعد، وهو الأشبه والأقرب. وفي هذا الخبر أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، لم تضر إلا صاحبها، لأن وقعت خفاء فمضرتها على صاحبها وحده، لكن إذا ظهرت واستعلم بها فلم تغير ضرت العامة، ضرت العامة. وهذا المعنى تقدم معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو شك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. قال: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، لكن إذا استخفى به صاحبه لم يره العامة، عامة الناس أو عموم الناس لم يروه إذا استخفى به صاحبه. نعم.
1: وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها.
2: نعم، هذا أثر يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: توشك القرى، أي البلدان والديار والمدن، أن تخرب وهي عامرة، وهي عامرة أي بالبيوت والسكان. قالوا: وكيف تخرب وهي عامرة؟ وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. إذا كانت حال القرية بهذه الصفة يكون هذا من سبب الخراب، والخراب هنا خراب الدين وضياعه الذي ترتب عليه من المفاسد والمضار والعواقب الوخيمة ما لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم.
2: ثم أورد هذا الحديث وهو مرسل وسنده أيضا ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم، يستخفي أي بإيمانه خشية من أهل الشر وأهل الفساد. وهذا يقع يعني في البلدان التي أو المناطق التي يكون فيها ظهور لأهل الفساد، فإن بعض أهل الإيمان قد يستخفي خوفا من شرهم وتسلطهم وأذاهم له. قال يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. نعم.
1: وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: مما ذاك يا رسول الله؟ قال: فيما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره.
2: نعم، هذا ضعيف الإسناد، غير ثابت رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن، أي كمدا وألما، كما يذوب الملح يعني إذا وضع في الماء. قيل: مما ذاك؟ قال: مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. نعم.
1: وذكر الإمام أحمد من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب.
2: هذا يشهد له حديث أبي بكر المتقدم معنا قريبا، قال في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز أكثر ممن يعمله لم يغيروا إلا عمهم الله بعقابه، إلا عمهم الله بعقابه. وهذا فيه أن بعض أحوال المؤمنين في المنكرات أنهم في غاية الضعف وعدم القدرة، ففرق بين أن يكون لهم قوة ومكنة وقدرة على الإنكار، وبين ما من كانوا في مرحلة ضعف ربما إنكارهم يودي بهم إلى مضار عظيمة وعواقب مثلا ضارة. ففي هذه الحالة ينظر الآمر والناهي ويقدر المصالح والمفاسد ويتأمل في الضوابط، ضوابط الأمر المعروفة والنهي عن منكر، وفي ضوء ذلك يكون الأمر والنهي. ولهذا ينبغي أن يعلم أن باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر ليس الأمر فيه هكذا على إطلاقه، لا في الأمر المعروف ولا أيضا في النهي عن المنكر، لا بد من مراعاة ضوابط الشريعة في ذلك، وأن يكون أمره بالمعروف معروفا ونهيه عن المنكر لا أن يكون بمنكر، بل يكون باعتدال ومراعاة لقواعد الشريعة وضوابطها التي بها تتحقق المصالح وتدرى المفاسد. نعم.
1: وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه.
2: هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي أن يكون هو في نفسه ممتثلا ما يأمر به ومنتهيا عما ينهى عنه، لأنه في غاية الخطورة أن يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر على لسانه فقط لا يكون واقعا في حاله وعمله وسلوكه، فهذا في غاية الخطورة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي دعوة شعيب عليه السلام لقومه قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالآمر معروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يراعي هذا في نفسه هو، بأن يكون ممتثلا للشيء الذي يأمر به، منتهيا عن الشيء الذي ينهى عنه. وفي هذا الحديث أنه يجاء برجل يوم القيامة ويلقى في النار، فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار وهم في غاية العجب، متعجبين أشد العجب من وجود هذا الشخص بينهم في النار، يقول له: يا فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني معروف بسيرته عند العصاة أنه ينهاهم ويأمرهم، فتعجبوا غاية العجب من وجوده بينهم في النار يوم القيامة، فقال: كنت آمركم معروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فكان باء بهذه العقوبة والعياذ بالله. نعم.
1: وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني.
2: ثم أورد هذا الخبر وهو من أخبار بني إسرائيل، وعادة العلماء في مثل هذه الأخبار يريدونها استئناسا بذكرها، ولا سيما إذا حوت معاني مفيدة أو حكما أو نحو ذلك، فتذكر استئناسا لا تذكر ليستشهد بها أو يستدل بها أو يبنى عليها حكم، هذا لا يصح، لكن تذكر على سبيل الاستئناس. ففي هذا الخبر أن حبر من أحبار بني إسرائيل، والحبر هو العالم، كان يغشى منزله وأن يأتي منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه يوما يغمز النساء فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. قال هذه الكلمة، وانتبهوا للمعنى فيها، قال: مهلا يا بني، يعني ما رعيت حقي وسمعتي ومكانتي، ما رعيت ذلك. فالتفت في وعظه لابنه ونهيه لابنه إلى ماذا؟ نعم، إلى نفسه، ليس غضبا لله، ليس غضبا لله، وإنما نظر في هذا الأمر من ما يتعلق به هو، سمعته، شخصه، غضب لذلك، لم تكن هذه الغضبة لله، لم تكن هذه الغضبة لله سبحانه وتعالى. ولا يكون في صالح عمل المؤمن إلا ما كان لله، حتى الغضب الذي يقع من الإنسان في باب المنكر إذا لم يكن لله متقربا به لا يدخل في صالح عمله، مهما اشتد غضبه ومهما كان أمره. فهذا الرجل غضب من ابنه لكن قال: مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني أن هذا يتنافى مع بنوتك لي ورعايتك لمقامي وحفظك لقدري ومكانتي ومنزلتي، أراد هذا المعنى. فسقط من سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته وقتل بنوه، فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني، مهلا يا بني، يعني رعيت هذا المعنى. على كل، هذا من أخبار الأخبار التي تروى عن بني إسرائيل. نعم.
1: وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها.
2: وهذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى، وفيه التحذير من محقرات الذنوب، أي الذنوب التي لا يراها فاعلها شيئا، يرى أنها يسيرة وليست مهمة وليست بذاك الشأن فيستهين بها. هذه المحقرات من الذنوب اجتماعها على الإنسان في امتداد عمره تشكل حملا كبيرا قد لا ينتبه له، وهو لا يزال كل يوم يستهين بها، وهذا هين وهذا حقير وهذا ليس كذا، ويمضي في حياته ثم يفاجأ وإذا بركام من هذه الأمور التي هو لا يراها شيئا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا عجيبا للغاية، يدرك المرء من خلاله خطورة محقرات الذنوب، وهو لو أن أناسا في البرية أرادوا أن يصنعوا طعاما، معهم مكونات الطعام، يحتاجون إلى النار لإنضاجه، فلو جاء واحد منهم بعود صغير وأشعل تحت هذا القدر الذي فيه طعام هؤلاء أيصنع شيئا؟ يقول هذا تافه ليس بشيء، ما يصنع شيئا. فإذا جاء بعود آخر معه لا يصنع شيئا، ثالث أيضا لا يصنع شيئا، لا يزال يراه الناس بعيونهم لا يصنع شيئا. لكن لو استمر الجمع حتى اجتمع عدد ليس بالقليل من الأعواد أنضج إذن طعامهم. فهذا سبحان الله مثل عجيب جدا، أن محقرات الذنوب لا يزال المرء يراها ليست بشيء وأنها هينة، ثم يفاجأ بعد ذلك أنها كونت كما هائلا من الذنوب وحملا ثقيلا من الذنوب يبوء بعقوبته يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وكل أعمال المرء محصاة عليه، كما قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه. العبد ينسى هذه الأشياء، ولا تزال نفسه تستهين، هذا قليل وهذا يسير وهذا هين وهذا ليس بشيء، ثم يفاجأ بتراكمات وتراكبات من الذنوب فتكون مهلكة له والعياذ بالله. نعم.
1: قال وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات.
2: هذا يبين الحال الشريفة العظيمة الرفيعة التي كان عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الورع وتقوى الله عز وجل واتقاء الذنوب وعدم الاستهانة بالمحقرات. وإراد المصنف له عقب الذي قبله من أجود وأنفع ما يكون. إذا كان الناس يتهاونون بالمحقرات فإن الصحابة رضي الله عنهم كان شأنهم أعلى من ذلك. قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تحتقرونها، هينة ليست بشيء، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي المهلكات.
3: نكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وصلاحا وهدى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
3: هذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى، أي رأى بعينه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا النظر للنار ومن فيها من المعذبين كان وقت صلاته بالناس صلاة الكسوف، والشمس كسفت في حياته عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف رأى الجنة والنار، رأى الجنة حقيقة ورأى النار أيضا حقيقة، ورأى أصنافا من المعذبين في النار، ذكر منهم عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة تعذب في هرة سجنتها حتى ماتت، أي حبستها في غرفة أو في مكان حتى ماتت، فدخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذا كانت هذه المرأة قد رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في هرة، أليست النفس المؤمنة أعلى وأعظم؟ فماذا يصنع من يلقى الله سبحانه وتعالى وفي ذمته دماء أزهقها لأرواح مؤمنة، لأرواح مؤمنة ونفوس معصومة محرمة؟ إذا كانت هذه عذبت في هرة، فكيف بمن أزهق روحا مؤمنة أو أرواحا مؤمنة، مثل ما يصنع والعياذ بالله الخوارج ومن هم على شاكلتهم من تقتيل لأهل الإسلام؟ قد قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لا يتسلطون إلا على المسلمين ويسلون سيوفهم على رقاب المسلمين. وكم أزهقوا عبر التاريخ من أرواح مؤمنة معصومة محرمة، فماذا يصنع هؤلاء بتلك الدماء إذا كانت امرأة عذبت في هرة حبستها حتى ماتت؟ كيف الشأن بمن يقتل النفس المعصومة التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها؟ وقتل النفس المعصومة هو أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به بعد الشرك بالله. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعم.
1: وفي الحلية لأبي لعيب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: في يوم واحد ترك بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه.
3: ثم أورد هذا الأثر عن حذيفة بن اليمان وفي الحلية أي حلية الأولياء لأبي نعيم أنه قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قيل له في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم قال لا لم يكن تركهم لدين في يوم واحد ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا نهوا عن شيء ركبوا حتى انسلخوا من دين كما ينسلخ الرجل من قميصه وهذا الأثر حقيقة عظيم جدا يعني انسلاخ المرء من الدين لا يأتي في يوم وليلة فجأة لكن إذا استهان بالمعاصي والأوامر لا يبالي بها والنواهي لا يبالي واستمر على هذه الحال هذا المعنى الذي قال بعض السلف المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر والشرك فإذا استهان استمر على هذه الاستهانة ربما أوصلته استهانته بالمعاصي إلى الانسلاخ من الدين فبنو إسرائيل لم ينسلخوا من الدين فجأة هكذا في يوم وليلة انسلخوا من الدين لكن انسلاخهم من الدين كان عبر مراحل وخطوات اتبعوها للشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان هؤلاء مضوا في مراحل وخطوات للشيطان اتبعوها إلى أن وصلوا إلى درجة الانسلاخ من الدين جملة نعم
1: ومنها هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر كما أن القبلة بريد الجماع والغناء بريد الزنا والنظر بريد العشق والمرض بريد الموت
3: قال رحمه الله ومن هنا قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر المعاصي بريد الكفر يعني توصل الإنسان إليه وتفضي به إليه لأن الشيطان أعاذنا الله عز وجل أجمعين وأهلينا وذرياتنا منه يتبع مع المرء خطوات ولا يقنع من المؤمن إلا أن يصل به إلى الكفر بالله فهو يتدرج به خطوة تلو الأخرى تلو الأخرى إلى أن يوقعه في الكفر فالمعاصي بريد للكفر أي توصل صاحبها إلى الكفر كما أن القبلة بريد الجماع القبلة المحرمة بريد للجماع المحرم والنظر الغنى بريد الزنا يهيج في نفس المرأة الزنا ويحركه في قلبه والنظر بريد العشق النظر المحرم للصور وبريد العشق حتى يتولع القلب بها ويصاب ويبتلى بها بالعشق المحرم ولهذا قال الله سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أزكى لهم أي أطهر وأنقى لقلوبهم وأسلم من شرور العشق وما شاكله من الأمور التي أدواء وأمراض للقلوب والمرض بريد الموت نعم
1: وفي الحلية أيضا عن ابن عباس أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال وأنت على الذنب أعظم من الذنب وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله استغاث به مسكين على ظالم يدرأه عنه فلم يعنه ولم ينه الظالم عن ظلمه فابتلاه الله
3: ثم أورد رحمه الله هذا الأثر في حلية الأولياء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته. الذنوب لها عواقب، عواقب وخيمة، بعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. والناصح لنفسه يدعوها دائما إذا تحركت لفعل الذنب إلى النظر في العواقب، لا يجعلها ناظرة إلى لذة الذنب وحلاوة المعصية، بل ينقلها إلى النظر إلى عاقبة الذنب، فإذا نقلها أخذ بنفسه إلى طريق السلامة والنجاة، وإن أبقاها مع لذة الذنب هلكت. ولهذا من نصح المرء لنفسه إذا تحرك فيها داعي الذنب والمعصية أن ينقل نفسه مباشرة إلى العواقب، يقول لا، إذا فعلت ماذا يترتب عليه، ويحدث نفسه بالعواقب التي تترتب على فعله للذنب. قد قال الناظم: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذا نظر هذا النظر سلم بإذن الله، وإذا أغمض عينيه عن هذه المعاني وركز نظره على لذة المعصية التي يريدها والتفت إلى هذا فقط هلك والعياذ بالله. انظر هذا الكلام، كلام عجيب سبحان الله. يقول: ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته. يعني لا تظن أن الذنب هو مجرد معصية فعلت، لا، هناك أمور أيضا تتبعها كثير منها هي أشد من نفس الذنب الذي وقع في الإنسان. قلة حياؤك ممن على يمينك وعلى شمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك عن يمينه وملك عن شماله. عندما يغشى الإنسان المعاصي ويرتكب الذنوب والملكان على يمينه، كاتب للحسنات وكاتب للسيئات، فقلة الحياء هذا أمر، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم. الإنسان هو يضحك في ذنبه ولا يدري ما العواقب التي ستؤول بها هذه الفعلة وهذه المعصية، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب. كثير من الناس يعني في بعض الذنوب وبعض الشهوات المحرمة نفسه تطلبها من وقت، فإذا ظفر بالمعصية التي يريد فرح، هذه أيضا مصيبة، يفرح بمعصية الله. هو الآن ليس فقط معصية، لا، فرح بفرح قلبه بالمعصية أن ظفر بها، فهذه أيضا مصيبة عظيمة. حزنك على الذنب إذا فات أعظم من الذنب، يتحسر ويتألم أن فاته الذنب الذي كانت نفسه متطلعة إلى أن تفعله. خوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب، ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يحدث أحد الأشخاص عن نفسه أنه كان في غرفة ينظر فيها من خلال الأجهزة إلى مناظر محرمة، مناظر محرمة آثمة، فسمع حركة عند باب الغرفة، أطفأ الجهاز وخاف وفتح الباب، وإذا قطة كانت تتحرك عند الباب. حصل له هذا الفزع من حركتها عند بابه، ورب العالمين جل في علاه يرى، ولم يتحرك في قلبه خوف من الله. ولا يليق بالمؤمن أن يجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليه، هذا لا يليق بالمؤمن. فهذه المعاني حقيقة لو أن الإنسان استذكرها لكانت أعظم رادع له عن الذنب. إذا استذكرها عندما تتحرك نفسه للمعصية لكانت أعظم رادع له عن الذنب. قال: ويحك هل تدري ما كان ذنب أيوب، فابتلاه الله بالبلاء في جسده قال استغاث به مسكين إلى آخره. هذا يعني التعيين للذنب الذي كان من أيوب الله أعلم به، الله أعلم به. ونفس الأثر في ثبوته عن ابن عباس ضعف في إسناده إليه. فعلى كل المعاني المتقدمة، هذه معاني مهمة جدا، المعاني المتقدمة التي مرت معنا، وأن صاحب الذنب ينبغي أن ينظر إلى هذه المعاني وأن يكون في حذر. هذه معاني عظيمة جدا ومهم النظر إليها واعتبارها. نعم.
1: وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت.
3: نعم، هذا أثر عظيم جدا لبلال بن سعد، يرويه عنه الأوزاعي، يقول لا تنظر إلى صغر الخطيئة. دائما إذا تحرك في النفس رغبة في فعل خطيئة ما، لا يقول المرء في نفسه هذه صغيرة، هذه سهلة، هذه يسيرة، لا ينظر هذا النظر، ولكن انظر إلى من عصيت، وانظر إلى عظم من عصيت سبحانه وتعالى. سبحان الله، ننتبه هنا إلى فائدة مهمة، أن النظر، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه بإذن الله، نظر المرء عندما يوجهه ينفعه إذا كان نظرا نافعا، مثل ما أرشد بلال بن سعد أن تنظر إلى عظم من عصيت. عندك أمران إذا تحرك في النفس رغبة في معصية، عنده أمران، إما أن ينظر إلى أن المعصية سهلة، هذه يسيرة جدا، إن نظر هذا النظر وقع فيها وفي غيرها من الذنوب، لكن إن نظر نظرا آخر قال لا يا نفس، لا تقولي هذا الذنب يسير، انظر إلى عظمة الله، انظر إلى نعمة الله عليك بالسمع بالبصر بالقوى بالحواس بالمال، لا يليق بك أن تستعملي هذه حتى ولو كان صغيرا. فإن نظر هذا النظر كفه بإذن الله سبحانه وتعالى عن المعصية. نعم.
1: وقال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله.
3: قال الفضيل بن عياض بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. يصغر عندك أي تستهين به وتستخف بأمره ولا تعظم الرب سبحانه وتعالى، يعظم عند الله سبحانه وتعالى. وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله، إذا عظمت الذنب وعظم الخطيئة وأن هذا لا يليق بالمؤمن وهذا أمر عظيم ومقام الله أجل من أن أعصيه ونحو ذلك، بقدر ما يعظم عندك أي الذنب يصغر عند الله. نعم.
1: وقيل أوحى الله إلى موسى يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات.
3: الموت المراد به هنا موت القلب، لأن الموت قد يكون الإنسان ميتا وهو يمشي ويأكل ويتحرك وميت. قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة بطاعة الله، والموت بالمعاصي والذنوب، وأعظم ما يكون الموت بالكفر، بالكفر بالله سبحانه وتعالى. قال يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس، أول من مات من خلقي أي هذا النوع من الموت، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. ليس كل من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، الميت هو ميت الأحياء، ميت القلب. أما من مات على طاعة الله واستراح من هذه الدنيا وعنائها ليس بميت، ليس بميت، الميت حقيقة ميت الأحياء الذي هو على الأرض يمشي يأكل يشرب يتحرك ولكنه ميت القلب والعياذ بالله. نعم.
1: وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
3: هذا الحديث وما بعده يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعين، نسأل الله أن يعيننا أجمعين وأن يسهل لنا وإياكم الخير بمنه وكرمه. نعم.
1: يقول: متعك الله بالصحة والعافية، هل حلق اللحية يعد من الذنوب أو أنه أمر استحباب فقط؟
3: لا، ليس أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وقال في أمره بإعفائها قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى. ومخالفة المجوس ليس أمرا مستحبا، بل هذا أمر واجب، ولهذا فإن حلق اللحية أمر محرم، ولا يجوز للمرء أن يحلق لحيته، بل إن اللحية زينة للرجل وجمال. ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى. وفتاوى أهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة متفقة على تحريم حلقها، وأن حلقها أمر محرم، ليس أمرا مكروها فقط، بل هو أمر محرم، والدلائل على ذلك كثيرة، بسطها أهل العلم رحمهم الله في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم.
1: يقول: حفظك الله، إذا كان الوالد يغتاب وأنكرت عليه ولم يستجب، فهل لي أن أترك مجلسه؟ وهل لي أن أزعل أغضب على الوالد لأجل هذا الأمر؟
3: الوالد له حق خاص وعظيم، تأمل هذا الحق في قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ما قال ازعل على تعبير السائل أو أزعل، لا، قال صاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر في مثل هذه الحالة الشديدة، وهي الأمر بالشرك والدعوة إلى الشرك، أمر بالمصاحبة بالمعروف، فكيف بما هو دون الشرك من الأقوال والأفعال؟ فاستمر في اللطف مع الوالد والبر له والإحسان إليه وكثرة الدعاء له، وتخير أوقات ارتياحه وطمأنينة نفسه، فاقرأ عليه الأحاديث وكلام أهل العلم في حرمة الغيبة وخطورتها، حتى يكون بإذن الله سبحانه وتعالى خلاصه من هذه الآفة على يديك بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين: يقول رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء وفي المسند وجامع الترمذي من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا حديث عظيم في بيان أن الذنوب لها أثر على قلب العبد، وأنه كلما أذنب العبد ذنبا كان لهذا الذنب أثر على قلبه، وكلما ازدادت الذنوب ازداد الأثر، إلى أن يصل إلى الدرجة التي وصفت في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، أي غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والحديث يبين أن أثر الذنوب على القلب ليس بالهين. أرأيت عندما يكون في يدك عودا من خشب وبين يديك أرض ملساء ناعمة، ثم أخذت تضرب بطرف العود الأرض، هذا العمل يسمى نكت، هذا العمل يسمى نكت، فتنكت بالعصا أي تضرب بها الأرض. إذا كررت الضرب في مواضع منها ونظرت إلى الأرض وجدت ماذا؟ وجدت أثرا لهذا النكت. وهكذا الشأن في الذنوب، الذنوب كلما حصلت من العبد نكت في القلب نكتة سوداء، وإذا أذنب ذنبا آخر نكت أيضا نكتة أخرى وثالثة ورابعة، وكلما زادت الذنوب زاد النكت في القلب، إلى أن يغطى القلب من كل جهاته بهذا النكت، فيصل إلى درجة الران الذي تغطي على القلب كاملا. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع أي من الذنب واستغفر صقل قلبه. انظر هنا النعمة، يعني مع كون الذنوب تؤدي إلى هذا النكت، لا يظن المذنب أن هذا النكت الذي وقع في قلبه يبقى، لا يظن أنه يبقى، بل بإذن الله بالنزع والتوبة والاستغفار يصقل قلبه، ومعنى يصقل أي يجلى، ويمحو الله سبحانه وتعالى ما في قلبه من نكتة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع تمحى، إذا تاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى في توبته من الذنب الذي قرفه أو الخطيئة التي ارتكبها. قال: فإذا تاب

0: قلبه أي جليا الذي في قلبه، فأصبح سالما من ذاك النكت الذي كان فيه. وهذا فيه فائدة للعبد المؤمن، أنه متى زلت به القدم ووقع في الذنب والخطيئة فليبادر إلى التوبة إلى الله والاستغفار من الذنب، ولينزع عن الذنب، يقلع عنه إقلاعا تاما، فيسقل قلبه يسقل قلبه. أي خير يرجوه المرء لنفسه عندما يبقى القلب مملوءا بهذه النكت السوداء؟ بل يجب عليه أن يبادر إلى ما يجلو هذا السواد وينقي القلب، وتتحقق به زكاة قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن التزكية التي للقلب تكون أولا بتطهيره من هذه الأشياء، تطهيره من هذه الأشياء، ثم عمارته بالخير، ثم عمارته بالخير، فهي تتناول هذا وهذا، كما قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير الذي هو التخلية مقدم على التزكية التي هي التحلية، فينقى القلب، وتنقيته بالاستغفار والتوبة والإقلاع عن الذنب. قال: وإن زادت، وإن زاد أي في الذنوب، زادت أي النكت في قلبه، حتى تعلو قلبه أي تغطيه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم.
1: قال رحمه الله: وقال حذيفة رضي الله عنه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء.
0: نعم، هذا الأثر عن حذيفة هو بمعنى الحديث المتقدم، وأن النكت لا تزال بسبب الذنوب على القلب نكتة تلو الأخرى حتى تغطي القلب تماما. نعم.
1: وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب لقضيب في يده، ثم لحى قضيبه فإذا هو أبيض يصلد.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر. المراد بالأمر أي الولاية وسياسة الناس وولاية أمرهم. ما لم تعصوا الله، ما لم تعصوا الله، انظر أثر المعصية، وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث هنا، انظر أثر المعصية. قال: ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. كان عليه الصلاة والسلام بيده قضيب، يعني قطعة من غصن شجرة، عود من الشجر، وأنت تعرف أن عود الشجر عليه غطاء، قشرة، القشرة التي على القطاء إذا نزعتها ماذا يتبين لك من ورائها؟ بياض العود، يتبين لك بياض العود. هذا العمل يقال له، يعني قشر القضيب يقال لحاه أي قشره، لحاه أي قشره، قشر هذا الغطاء الذي عليه أو القشرة التي عليه. فقال: فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب، كما يلحى هذا القضيب. والمقصد أن أموركم تكون في ضعف وفي نقص وفي وهاء، مثل ما يلحى هذا القضيب، لأن القضيب إذا لحي ذبل، إذا لحي القضيب ذبل،

0: بقاء هذه القشرة عليه هي تحافظ على بقائه، تحافظ على بقائه. فإذا قشر هذا اللحاء الذي عليه، الذي والقشرة التي عليه، يفضي به إلى الدبون، فهي تحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: بعث عليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، يشير بقضيب في يده، ثم لحى قضيبه، يعني أخذ يقشر هذه القشرة التي على القضيب، فإذا هو أبيض يصلد أي يبرق ويلمع، يصلد أي يبرق ويلمع. نعم.
1: قال رحمه الله: وذكر الإمام أحمد عن وهب أنه قال: إن رب عز وجل قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد.
0: نعم، هذا تقدم وأيضا سيأتي، ومن أخبار بني إسرائيل، والشاهد من أن المعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يؤدي إلى الهلاك، والمعصية تفضي إلى الغضب، والغضب يفضي إلى الهلاك. نعم.
1: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا.
0: هذا الخبر قال ذكر الإمام أحمد أي في كتابه الزهد، وأيضا أثر الذي يلي عن عائشة فيما كتبته إلى معاوية هو في كتاب الزهد الإمام أحمد. نعم.
1: قال: وذكر أيضا عن وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما.
0: هذا يعد أثر من الآثار التي تترتب على الدم أو الذنوب، الذنوب يترتب عليها آثار كثيرة، وسيأتي تفصيل للعواقب التي تترتب على الذنوب، من بينها هذا الذي جاء في هذا الأثر، أن العبد إذا عمل بالمعصية عاد حامده من الناس ذاما، عاد حامده من الناس ذاما، فيعني وجود الذنوب توجب ذم الإنسان، والمراد بذمه ليس من أهل الفسق وأهل المعاصي، وإنما من أهل الخير يذمونه على تفريطه وتضييعه ووقوعه فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر.
0: وهذا أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه في بيان هذا الأثر، وهو نظير الذي قبله، قال: عاد حامده في الذي قبله حامده من الناس ذاما له. ففي هذا الأثر يبين أبو الدرداء رضي الله عنه ما يترتب على الذم، من أن وقوع العبد فيه، وقوع العبد فيه يوجب بغض قلوب المؤمنين له ويترتب عليه ذلك. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. وهذا المعنى الذي ذكره أبو الدرداء هنا يشهد له ما جاء في الحديث الصحيح: إن الله إذا أحب عبده نادى جبريل في السماء: إني أحب فلانا، ثم بعد ذلك قال: إن الله إذا أبغض عبده نادى جبريل، ثم تلقى له البغضاء في الأرض. فالمعنى الذي جاء هنا يشهد له ما جاء في حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: قال رحمه الله: وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك فقال: إني لأعرف هذا الغم، بذنب أصبته منذ 40 سنة.
0: عبد الله بن إمام أحمد له زيادات على كتاب والده الزهد وأيضا كتابه المسند، فأهل العلم عندما يخرجون هذا الأثر لا يقول روى الإمام أحمد في الزهد، وإنما يقولون روى عبد الله في كتاب الزهد لأبيه، لأنه لما روى كتاب الزهد زاد بعض الأحاديث وهي مميزة ومعروفة، زادها فهي مميزة معروفة وتعرف بزيادات، يعني تعرف بزيادات عبد الله على المسند أو على الزهد لأبيه أو نحو ذلك. ففي زياداته على الزهد لأبيه أن محمد بن سيرين لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، منذ 40 سنة. وهذا المعنى جاءت فيه آثار، وهو أن الذنب قد لا تكون عاقبته بعده مباشرة، قد لا تكون بعده مباشرة، بل قد تتأخر إلى سنوات طويلة، ليس شرط تحديدا 40، لكن قد تتأخر إلى سنوات طويلة. فيقول إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. أعد النظر في هذا الأثر، يعني هناك معنى لا بد أن ننتبه له حتى تعرف الحياة التي كانوا عليها، بل السلامة والعافية التي كانوا عليها. يقول ذنب أصبته منذ 40 سنة. هذا الذي الآخر الذي الحياة مملوءة بالذنوب لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام، ذنب أصبته قبل 40 سنة، إذا كانت تراكمات من الذنوب. لكن الحياة الصافية، الحياة الصافية، الحياة يذكر فعلا الإنسان، يذكر إذا كانت حياته صافية يذكر فعلا ما كان قبل 40 أو قبل 30، لأنه لا يزال يوجعه حتى وإن تاب منه، بخلاف التراكمات الكثيرة من الذنوب فلا يكون الشأن فيها مثل هذا. فيقول إني لا أعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، بذنب أصبته منذ 40 سنة. الحاصل أن الذنب والمعصية لا تنسى، أحصاه الله ونسوه، لا تنسى، محصاة عليه ولها عقوبة، قد تكون عقوبتها قريبة وقد تكون مؤخرة في الدنيا، مؤخرة يعني تتأخر إلى 40 سنة أو في حدود ذلك أو أقل أو أكثر، وقد تكون مؤخرة إلى الدار الآخرة. لكن الله جل وعلا رحيم غفور كريم بعباده جل وعلا، فمن تاب تاب الله عليه، إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في توبته وإنابته تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا إني لأعرف هذا الغم، إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته، هذا من كمال السلف، هذا من كمال السلف، يعني يعيد ما أصابه من الذنوب إلى تفريطه، فكلا أخذنا بذنبه يعيد إلى تفريطه، إلى تقصيره هو في جنب الله سبحانه وتعالى. فرق بين من هذه حاله عندما تصيبه المصيبة ومن يتسخط ويرى أنه ليس أهلا أن يصاب بهذا البلاء أو بهذا، الفرق بين هؤلاء، يعني يصيبه غم فيعيده إلى ماذا؟ يعيده إلى تقصير قبل 40 سنة، وآخر يصيبه الغم ويقول لا، كيف أنا أصاب بهذا وأنا ماذا فعلت وماذا صنعت حتى ابتلى. بعضهم يتسخط من قدر الله سبحانه وتعالى فيقع في باب إثم آخر ويجر على نفسه بلوى أخرى، فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. يعني حياة السلف حياة مجيدة مباركة، ومع هذه البركة لا يزكي الواحد منهم نفسه، بل لا يزال يرى نفسه مقصرا. نعم.
1: قال رحمه الله: وها هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغبر بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار.
0: هذه نكتة مهمة ينبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يغلط فيها الناس في أمر الذنب. كثير من الناس عندما يقع في الذنب ثم يرى أنه بعد الذنب لم يصب بشيء لم يحصل له، فيظن حينئذ أنه لا تأثير له، يظن أنه لا تأثير له، لأنه لو كان له تأثير أو له أثر لوجدت مباشرة، فطالما أنها لم توجد مباشرة إذن ليس له تأثير. ويقيسون هذا المعنى على ما جاء في البيت: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. ما دام أنه لم يحصل غبار وقت وقوع الحائط إذن ليس هناك غبار فيما بعد. فما دام أن الذنب لم تحصل له عقوبة مباشرة إذن ليس هناك عقوبة. هكذا يفهم بعض الناس، وما يدري المسكين أنه قد يصاب بالعقوبة بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة. قال: وقد يتأخر تأثيره فينسى، حتى إن فعلا بعض الناس يعاقب بأمر بسبب ذنب أصابه لكنه نسي الذنب، بخلاف حال السلف في صدق مع الله سبحانه وتعالى وخوفهم من الذنوب. نعم.
1: قال رحمه الله: وسبحان الله، كم أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال، ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم، وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل.
0: الجرح المندمل على الغش والدغل، يعني عندما يكون أحد فيه جرح ثم يخاط الجرح أو يلأم الجرح على أشياء في داخل البدن من أمور هي مضرة للبدن، مثل ما وصفها رحمه الله بالغش والدغل، أشياء في داخل البدن لم ينظف الجرح من الأوساخ أو الأقدار ثم يلأم الجرح عليها وهي بداخله، وقت لأمها ربما المريض لا يشعر بشيء ويجد أن الجرح التأم وانتهى الأمر، لكن ما الذي يحصل؟ مثل ما ذكر الإمام القيم، يرجع الجرح إلى فساد ربما أشد من الحالة التي ترك عليها قبل أن يلأم، لأنه لؤم على فساد، فيترتب على ذلك زيادة الفساد وزيادة الشر، لكن يأتي هذا ليس مباشرة، لأنه مباشرة يرى المريض أنه لأم جرحه وانتهى أمره، ثم يفاجأ بعد حين بالآثار أو العواقب المؤلمة له جدا. فالذنب مثل ذلك قد لا تكون هناك عقوبة مباشرة، ثم يفاجأ بعد سنوات بأشياء يعاني منها معاناة في حياته وهي من آثار ذنوبه ومعاصيه. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم في الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يطغيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى.
0: هذا أثر عن أبي الدرداء فيه موعظة بل مواعظ نافعة للمسلم. يقول: اعبدوا الله كأنكم ترونه. وهذه درجة الإحسان. قال في الحديث: قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه. فيقول رضي الله عنه: اعبدوا الله كأنكم ترونه. وهذه درجة الإحسان في العبادة. وعدوا أنفسكم في الموتى، وهذا شاهده في الحديث: تذكروا هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فعدوا أنفسكم في الموتى. وهذا نافع للعبد، هذا نافع للعبد إذا عد نفسه في الموتى وذكر نفسه بالموت وقال لنفسه: يا نفس ربما أنت لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تكونين غدا من أهل هذه الحياة، قد لا تدركين رمضان. أروي لكم قصة سمعتها قريبا تنفعنا، ولولا ما فيها من نفع لما أرويها لكم. قبل 3 أيام تحديدا، 3 أيام أو 4، أحد الأفاضل ومعه جواله يريني تواصلا بينه وبين داعية في بلده في دولة أفريقية، وذكر لي أن ذلك الداعية له جهود كبيرة في الدعوة، وذكر لي ملخصا للحوار الذي بينه وبين ذلك الداعية في تخطيط لما يقدمونه من دعوة في رمضان: نفعل كذا ونفعل كذا، والأوقات التي يكون فيها برامجهم، يعني تواصل في ماذا يقدمون في رمضان. قال: هذا من أسبوع وأنا يوميا بيني وبين التواصل كل تخطيط لرمضان. قال: وأخبرك أنه اليوم توفي. هذا من الدعاة، وكان يخطط لهذا الرمضان الذي ننتظره نحن، ويرتب ماذا يقدم للمسلمين من أعمال ونصائح ومواعظ، وهي تكتب له بإذن الله سبحانه وتعالى. وحالت بينه وبين رمضان المنية، وكان يخطط خيرا عظيما، يخطط خيرا عظيما يقدمه في بلده لإخوان المسلمين في رمضان. وهو يخطط ما كان يعلم أنه لن يكون من أهل هذا الرمضان. فمثل هذه المعاني، مثل ما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى. هذا من أعظم الأمور التي تعين العبد على تزكية نفسه وأصلاحها. حتى قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، قال كلاما معناه: لو غفل قلبي عن الموت لخشيت أن يهلك علي قلبي أو يفسد علي قلبي. فذكر الموت صلاح للعبد، ذكر الموت وتذكير نفسه بالموت صلاح له بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد السلف أراد أن يعظ أحد العصاة وأخذه إلى القبور وقال: انظر، لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الدنيا لأعمل غير الذي أنا أعمله الآن. قال: أنت الآن فيما تتمنى اعمل، قبل أن يصبح الأمر مجرد ماذا؟ أمنية. فيقول رضي الله عنه: عدوا أنفسكم في الموتى واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم أو يطغيكم. يعني لا ينهمك الإنسان في الدنيا انهماكا تاما، ولا أيضا يترك العمل الدنيوي الذي تتحقق به مصلحته ومصلحة أهله وولده، لكن لا يجعل الدنيا هي أكبر همه ولا مبلغ علمه. ولهذا قال: اعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى بل يبقى، وتبقى آثاره الطيبة وعوائده الحميدة على العبد في الدنيا والآخرة، وأن الإثم لا ينسى، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه وما كان ربك نسيا. فأعمال العبد محصاة عليه، أعمال العبد حسنها وسيئها محصاة عليه. فينتبه العبد الإثم لا ينسى حتى وإن نسيه العبد فإنه لا ينسى بل محصى على العبد. نعم.
1: قال رحمه الله: ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة.
0: لتجدن غبها بعد 40 سنة، يعني قد لا، مثل الأثر الذي تقدم، قد لا يكون المراد تحديد الأربعين تحديدا، يعني بعد حين ولو مدة طويلة تجد غبها. ولهذا لا يستهين الإنسان بالمعاصي والذنوب، لا يستهين بها، لا يستهين بالنظر المحرم، ولينتبه في هذا المقام من الجوالات. الجوالات هذه والله مصيبة الآن في هذا الزمان، مصيبة عظيمة جدا، ودخل إلى القلوب، قلوب المؤمنين النقية، دخل إليها من خلال الجوالات أشياء خطيرة جدا وبلاوي جسيمة. وكانت يعني قلوب النقية، كانت قلوب النقية فلوثها الجوال شيء عجب، خاصة الجوالات التي تسمى الذكية. والذكاء بدون زكاء يعد بلاء، الذكاء بدون زكاء يعد بلاء ومضرة على الإنسان. الإنسان الذكي، غاية الذكاء، إذا لم يكن عنده زكاء يكون آفة على المجتمع الذي هو فيه ومضرة عليه. وهذه الأجهزة مع ما فيها من لوث كثير جدا أصبحت في أيدي الغافلين، قليل الإيمان، قليل الطاعة والعبادة، قليل العلم، فأصبحت تصب في قلوبهم أمور صبا وتملأها ملأا بأشياء يعني خطيرة جدا، فأمرضت وخلخلت القلوب وأوهت الإيمان وأضعفت اليقين وسببت أضرار كثيرة. ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكت السوداء التي أدخلت هذه الجوالات إلى القلوب. كنا نتحدث قبل قليل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: النكتة السوداء كلما زاد زادت. كم هي النكت التي دخلت هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب. بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات، وبعضهم دخل في أهواء وأدواء ومصائب عظام. إلى متى الإنسان ينساق مع وراء برامجها المعقبة المهلكة؟ فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك، ويتق الله سبحانه وتعالى، ما ينساق مع هذه الأجهزة حتى توصل به إلى وتفضي به إلى الهلكة والعياذ بالله. نعم.
1: قال رحمه الله: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه. قال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته.
0: نعم، يعني هناك مثل ما تقدم الإشارة، يعني قد تكون العقوبة معجلة وقد تتأخر، قد يكون تأخرها ليس لأسبوع ولا لشهر، قد يكون 10 سنوات، 40 سنة، قد تتأخر العقوبة، قد تكون العقوبة في الآخرة. فلا يستهين بالإنسان بالذنب ويقول لنفسه: نعم وقعت في الذنب فما حصل. أي كم غرت هذا الفهم، كم غر من أناس. نعم.
1: قال رحمه الله: وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له، قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو.
0: نعم نعم، هذا الأثر يعني يتعجب يحيى بن معاذ الرازي ممن يقول في دعاء: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه الأعداء بأن يرتكب المعاصي والذنوب، ثم تكون شماتة عليه يوم القيامة، تكون شماتة عليه يوم القيامة. نعم.
1: وقال ذمنون: من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية.
0: نعم.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها.
0: نعم، هذا فصل ننتبه له، فصل عظيم جدا. نحن من أول ما نقرأ في الكتاب، والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحدثنا عن عواقب الذنوب وأخطار الذنوب ومضار الذنوب، وساق أحاديث تلو الأحاديث، حتى ظننا أن الأمر قد تم في البيان في إيضاح عواقب الذنوب وأضرارها. وإذا بابن القيم، وهذا من نصحه العظيم رحمة الله عليه، يعقد هذا الفصل العظيم، يقول: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، ثم يمشي عشرات الصفحات. ونحن قبل قليل كنا نظن أن الموضوع استوفي في ذكره لعواقب الذنوب، لأن كل الذي تقدم هو عواقب للذنوب وأضرار لها في الدنيا والآخرة. وهذا الفصل الذي نحن الآن بدأنا في قراءته من نفائس هذا الكتاب، فصل عظيم جدا، وحقيقة كل مسلم يحتاج أن يقرأ هذا الفصل، فصل عظيم ومهم. وأنا أنصح الدعاة والخطباء والوعاظ أن يجعلوا هذا موضوعا لوعظ الناس في خطبهم ووعظهم، يجعلوا ذلك من موضوعاتهم المهمة في خطب الناس، في الخطب ووعظ الناس. وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربما أول أو ثاني خطبة أو ثالث خطبة، يعني لا تزيد عن ذلك، من خطبي كانت من هذا الموضع، نقلت كلام القيم كما هو، ومجرد وضعت معه الحمد والثناء ومخاطبة عباد الله، والباقي كله نقلته من الإمام القيم في هذا الموضع. وفعلا كلام عظيم جدا، الناس يحتاجون إليه، الناس يحتاجون حاجة شديدة إلى هذا الكلام. اسمعوا ماذا يقول ابن الوزير في كتابه العواصم والقواصم عن هذا الفصل، يقول: ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم، يعني من جمع في آثار الذنوب وعواقبها، ومن أحسن من جمع في ذلك ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، فقد جود في الزجر عن المعاصي، وأجاد وأبدع وأفاد وأمتع، وجاء بما لم يسبق إلى مثله، وجاء بما لم يسبق إلى مثله. وفعلا الذي يقف على كلام القيم يجد أن ابن القيم فعلا أجاد ونوع في الأضرار، ورتب وأحسن الإيراد والاستشهاد والاستدلال. نعم.
1: قال رحمه الله: فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه، أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم فضل، وفضل الله لا يؤتاه عاصي.
0: هذا الأمر الأول من العواقب القبيحة المذمومة المترتبة على المعاصي والذنوب، حرمان العلم، حرمان العلم. فحرمان العلم أي ابتداء الذنوب تحول بين الإنسان وبين طلب العلم، وكم من أناس حال بينهم وبين طلب العلم الذنوب، حرمتهم ذنوبهم من العلم، وكلما تحرك فيهم إقبال إلى العلم حرمتهم الذنوب منه وحالت بينهم وبينه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المشتغل في العلم، أن المشتغل في العلم إذا وقع في الذنوب كانت هذه الذنوب سببا أيضا لحرمانه هو للعلم، فربما فقد حسن الفهم الذي كان عنده، ربما فقد قوة الحافظة التي كانت عنده، وربما ذهب عنه شيئا عظيما حصله في وقت طويل من عمره، فتكون الذنوب سببا للحرمان من العلم. وذلك مثل ما مر معنا أن العلم نور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. العلم نور، أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. العلم نور، نور وضياء لصاحبه. والمعصية ظلمة، وظلمة المعصية تطفئ نور العلم، تطفئ نور العلم. فقال رحمه الله منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. ولهذا لا يليق بالعبد الذي توقد قلبه وأضاء وأشرق بنور العلم أن يذهب إلى المعاصي يطفئ بها نور العلم، يطفئ بها نور العلم الذي أضيء قلبه به. قال جلس الشافعي بين يدي مالك ورأى فيه النجابة والذكاء والفطنة، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، يعني نور العلم، فلا تطفئه بظلمة المعصية. نعم.
1: قال رحمه الله ومنها حرمان الرزق، وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه وقد تقدم. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي.
0: منها أي من عواقب الذنوب حرمان الرزق، حرمان الرزق، وأيضا ذهاب البركة التي فيه، يحرم الرزق وما كان عنده من رزق لا يبارك له فيه، يحرم من البركة. قال وفي المسند إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا تقدم معنا، واستشهد على ذلك بهذا الحديث، وأيضا بقوله وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق، وهذا دل عليه الآية التي في سورة الطلاق، قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله سبحانه وتعالى مجلبة للرزق، إذن يفهم من ذلك أن ترك التقوى مجلبة لماذا؟ للفقر. إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، فما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي. نعم.
1: قال رحمه الله ومنها وحشة يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. وشكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي، وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان.
0: قال: ومنها، أي من عواقب الذنوب، وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، وحشة يجدها العاصي بينه وبين الله، لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلا مهما كانت اللذة. والعاصي إذا كان يجد في المعاصي التي يغشاها لذة أو متعة فهي لذة فانية في وقتها، لكن من عواقب هذه اللذة المحرمة المسخطة لله سبحانه وتعالى أنها توجد في قلب العاصي وحشة بينه وبين الله، وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إن قارنها باللذة التي يحصلها في معصية لم تقارن، ولو مثل ما قال ابن القيم: لو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها، أي خير في لذات الدنيا إذا كانت تفقد العبد أو تجلب للعبد وحشة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يصبح القلب مستوحش، يصبح القلب مستوحش بينه وبين الله سبحانه وتعالى وحشة. بخلاف المؤمن قلبه مقبل على الله، وهذا قلبه مستوحش، قلبه مقبل على الله مستأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا مستوحش من آثار الذنوب. لكن العاصي الذي تراكمت عليه الذنوب لا يحس، مثل الميت الذي في طرف بدنه جرح، هل يحس بألم؟ فهو أيضا لا يحس، وما لجرح بميت إيلام. فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من تلك وقوع تلك الوحشة لكان حريا بتركها. قال: شكى أحدهم إلى بعض العارفين هذه الوحشة فقال له: إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس، ادخل في الأنس بطاعة الله سبحانه وتعالى، دعك من الذنوب التي لا خير فيها ولا طائل من ورائها، وادخل في الأنس الحقيقي واللذة الحقيقية التي هي إنما تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله: ومنها الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم، وحرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر ما بعد من حزب الرحمن. وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم، فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه، وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا بنفسه.
0: من؟ فتراه مستوحشا من؟
1: بنفسه.
0: نعم.
1: وقال بعض السلف: إني لا أعصي الله، فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي.
0: ثم ذكر رحمه الله نوع آخر من الوحشة يجدها العاصي. الأولى وحشة بينه وبين الله، والثانية وحشة بينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير، وهذه المعتبرة. أما العصاة فهو وإياهم على شاكلة واحدة، والطيور على أشباهها تقع، لكن المعتبر الوحشة التي تقع بينه وبين أهل الخير. وكلما جاء إلى مجلس في صلح وأهل الخير استوحش من المجلس، وربما لم تحب نفسه أصلاً الدخول فيه ولا تقبل عليه، فهذه وحشة سببها المعاصي، سببها المعاصي والذنوب، فإنه يجد بينه وبين أهل الخير وحشة، وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم. ماذا يترتب على بعده من أهل الخير؟ إذا بعد من أهل الخير أصبح نهبة لأهل الشر، إذا بعد من أهل الخير أصبح نهبة لأهل الشر وأهل الفساد، وإذا بعد عنهم حرم بركة الانتفاع بهم، وقرب من حزب الشيطان بقدر بعده من حزب الرحمن. هذه الوحشة التي تكون بين العبد وبين أهل الخير وأهل الفضل وأهل الصلاح تفضي به إلى أن تصله بحزب الشيطان ويكون منهم ويصبح من جنود الشيطان والعياذ بالله. ولهذا من الأضرار العظيمة للذنوب أنها توجد في قلب العاصي هذه الوحشة، ولهذا لا يرغب في مجالس الخير، مجالس التعليم، مجالس التذكير، مجالس الوعظ، ما يرغب في شيء منها ولا تألفها نفسه. حتى إذا كان يستمع إلى المذياع، إذا دور المذياع فجاءت موعظة أو ذكرى استوحشت نفسه ما تقبل، وإذا جاء اللهو الباطل والحرام أقبلت نفسه على ذلك. هذا كله من الأضرار التي تجرها المعاصي والذنوب على العبد.
1: قال رحمه الله: ومنها تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسرا. ويا لله العجب، كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من أين أتي.
0: هذا أيضا من عواقب الذنوب، تعسر الأمور، كل ما دخل من في باب من الأبواب وجده مغلق ويجد أموره متعسرة، وما علم أن هذا التعسر من عواقب ذنوبه، من عواقب ذنوبه وآثامه وخطاياه. وانظر إلى استدلال ابن القيم على هذا المعنى بقوله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا نظير استدلاله المتقدم على أن المعاصي مجلبة للفقر، واستدل على ذلك بماذا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاستدل بها على هذا المعنى، قال: إذا كانت التقوى مجلبة للرزق فترك التقوى مجلبة للفقر، وإذا كانت التقوى مجلبة للتيسير فتركها مجلبة لماذا؟ التعسير. إذا كانت التقوى مجلبة للتيسير، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والآيتان كلاهما في سورة الطلاق، فكذلك ترك التقوى مجلبة للتعسير. نعم.
1: قال رحمه الله: ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم، فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا فيه يراه كل أحد. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق.
0: نعم، لعل هذه تؤجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
3: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
5: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في توحيد الإلهية فقال: وبعد، فهذه قاعدة جليلة في توحيد الله وإخلاص الوجه والعمل له عبادة واستعانة. ثم قال فيها: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به. وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم كحاجتهم وأعظم من خلقه لهم وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون متحركين، ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون ذلك بحال. بل من أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر. فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده، بل هو من الحجة عليهم. ثم قال رحمه الله: واعلم أن حق الله على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. ثم قال رحمه الله: وليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله سبحانه، ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، سبحان الله رب العرش عما يصفون. فإن قوامهما بأن تتأله الإله الحق، ولو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الله لا سمي له ولا مثل له، فكانت تفسد لانتفاء ما به صلاحها. واعلم أن فقر العبد إلى الله أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حالة الجسد إلى الطعام والشراب، وبينهما فروق كثيرة. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بلقائه. ولو حصل للعبد لذات أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال. فأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وفي كل وقت، وأينما كان فهو معه. ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: لا أحب الآفلين. والمخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر، ولا عطاء ولا منع، ولا هدى ولا ضلال، ولا نصر ولا خذلان، ولا خفض ولا رفع، ولا عز ولا ذل، بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ عليه نعمه، فإذا مسه الله بضر فلا يكشفه عنه غيره، وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه. وأما العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله تعالى. والقرآن مملوء من حاجة العباد إلى الله دون ما سواه، ومن ذكر نعمائه عليهم، ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة من صنوف النعيم واللذات، وليس عند المخلوق شيء من هذا. وتعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد عن حاجته، فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته ضره وأهلكه. واعلم أن كل من أحب شيئا لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه، ويكون ذلك سببا لعذابه. ولهذا كان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يمثل لأحدهم كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يأخذ بلهزمتيه ويقول: أنا كنزك، أنا مالك. وفي الحديث يقول الله يوم القيامة: يا ابن آدم، أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ وأصل التولي الحب، فكل من أحب شيئا دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولاه، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد، فإن فقد عذب بالفراق وتألم، وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من اللذة. وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء. وكل من أحب شيئا لغير الله فإن مضرته أكثر من منفعته، فصارت المخلوقات وبالا عليه إلا ما كان لله وفي الله، فإنه كمال وجمال للعبد. والله سبحانه يحسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم، فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد منفعته بك، والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك. والخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله، ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وجماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها.

0: رحمه الله.
1: برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
0: أنطوى على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
1: برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حاجة العبد إلى عبادة الله والاستعانة به: لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها وهو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا كان غير الله فقد يكون عاما، وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون ذلك خاصا بالمسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرئاسة حتى صار عبد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقائه أو أمواله هي التي تجلب المنفعة الفلانية، تدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. ويقصد الشيخ رحمه الله بهذا الكلام الذين يعتمدون على الأسباب ويغترون بحولهم وقوتهم وينسون الخالق الذي هو مسبب الأسباب. وهذا كثير في الناس اليوم، تجدهم يغترون بإمكانياتهم وتقنياتهم ويعجبون بها، إلى حد أن يقولوا: قضينا على الأمراض، قضينا على الجوع، قضينا على الفقر، إلى غير ذلك من العبارات القبيحة، فلا يعترفون بنعمة الله عليهم ويقرون بفقرهم وحاجتهم إليه. وقد يسندون المصائب والكوارث التي تصيبهم إلى ظواهر كونية وأمور طبيعية، فلا يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه، كما قال الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وما أكثر هذا النوع في أهل هذا الزمان إلا من رحم الله. ثم بين الشيخ رحمه الله العلاقة بين العبادة والاستعانة، فقال: وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه،

0: كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا. فالأقسام ثلاثة: قد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه وهو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرا لا يخرج عنه شيء. وصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ويقصد الشيخ رحمه الله العبادة والاستعانة اللتين لا تصلان إلى حد الشرك الأكبر كالرياء، فإنه شرك أصغر وهو شرك خفي. وإما أن يعبده ويستعين غيره، مثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ. وأما أن يستعينه وإن عبد غيره، مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن والظاهر وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجأون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله، غير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به. ثم بين رحمه الله وجوب اختصاص الخالق بالعبادة والتوكل عليه، فلا يعمل إلا له ولا يرجى إلا هو، فهو سبحانه الذي ابتدأك بخلقك والإنعام عليك بنفس قدرته عليك ومشيئته ورحمته من غير سبب منك أصلا، وما فعل بك لا يقدر عليه غيره. ثم إن احتجت إليه في جلب رزق أو دفع ضرر فهو الذي يأتي بالرزق ولا يأتي به غيره، كما قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهو سبحانه ينعم عليك ويحسن إليك بنفسه، فإن ذلك موجب ما تسمى به ووصف به نفسه، إذ هو الرحمن الرحيم الودود المجيد، وهو قادر بنفسه، وقدرته من لوازم ذاته، وكذلك رحمته وعلمه وحكمته لا يحتاج إلى خلقه بوجه من الوجوه، بل هو الغني عن العالمين، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لا يفعل شيئا لحاجة إلى غيره، وهو سبحانه بالغ أمره، فكل ما يطلب منه سبحانه فهو يبلغه ويناله ويصل إليه وحده، لا يعينه أحد ولا يعوقه أحد، لا يحتاج في شيء من أموره إلى معين، وما له من المخلوقين ظهير، وليس له ولي من الذل. وبهذا القدر نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى إن شاء الله في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوي هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
2: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عقد شيخ الإسلام رحمه الله فصلا لبيان حاجة العبد إلى الرب وغنى الرب عنه، ومع ذلك فالله يحب من عبده أن يسأله بخلاف المخلوق، فإنك إذا سألته شيئا أبغضك وكرهك، كما أن في افتقار العبد إلى الله عزه وكرامته، وفي افتقاره إلى المخلوق ذلته ومهانته. قال رحمه الله: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره، فأسعد الخلق أعظمهم عبودية لله. وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. فأعظم ما يكون العبد قدرا وحرمة عند الخلق إذا لم يحتج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم كنت أعظم ما يكون عندهم. ومتى احتجت إليهم ولو في شربة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم. وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله لله لا يشرك به شيء، فالرب سبحانه أكرم ما تكون عليه، أحوج ما تكون إليه، وأفقر ما تكون إليه. والمخلوق أهون ما تكون عليهم، أحوج ما تكون إليهم، لأنهم كلهم محتاجون في أنفسهم، فهم لا يعلمون حوائجك ولا يهتدون إلى مصلحتك، بل هم جهلة بمصالح أنفسهم، فكيف يهتدون إلى مصلحة غيرهم؟ فإنهم لا يقدرون عليها ولا يريدون من جهة أنفسهم، فلا علم ولا قدرة ولا إرادة. والرب تعالى يعلم مصالحك ويقدر عليها ويريدها رحمة منه وفضلا، وذلك صفته من جهة نفسه، لا شيء آخر جعله مريدا راحما. الرحمة من لوازم نفسه، فإنه كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، والخلق كلهم محتاجون لا يفعلون شيئا إلا لحاجتهم ومصلحتهم. والسعيد منهم الذي يعمل لمصلحته التي هي مصلحة لا لما يظنه مصلحة وليس كذلك. فهم ثلاثة أصناف: ظالم وعادل ومحسن. الظالم الذي يأخذ منك مالا فالظالم الذي يأخذ منك مالا أو نفعا ولا يعطيك عوضه، أو ينفع نفسه بضررك. والعادل المكافئ لك كالبائع، لا لك ولا عليك. والمحسن الذي يحسن لا لعوض يناله منك، فهذا إنما عمل لحاجته ومصلحته وهو انتفاعه بالإحسان، وما يحصل له بذلك مما تحبه نفسه من الأجر أو طلب مدح الخلق وتعظيمهم أو التقرب إليك إلى غير ذلك. وبكل حال، ما أحسن إليك إلا لما يرجو من الانتفاع، وسائر الخلق إنما يكرمونك ويعظمونك لحاجتهم إليك وانتفاعهم بك، إما بطريق المعاوضة وإما بطريق الإحسان. فأقرباؤك وأصدقاؤك وغيرهم إذا أكرموك فهم إنما يكرمونك لما يحصل لهم من الكرامة منك، فلو قد وليت ولوا عنك وتركوك، فهم في الحقيقة إنما يحبون أنفسهم وأغراضهم، فهؤلاء كلهم من الملوك إلى من دونهم تجد أحدهم سيدا مطاعا وفي الحقيقة عبد مطيع، ومتى كنت محتاجا إليهم نقص الحب والإكرام والتعظيم بحسب ذلك وإن قضوا حاجتك. والرب تعالى يمتنع أن يكون مكافيا له أو متفضلا عليه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، رواه البخاري من حديث أبي أمامة. بل ولا يزال الله هو المنعم المتفضل على العبد وحده لا شريك له في ذلك، بل ما بالخلق كلهم من نعمة فمن الله، وسعادة العبد في كمال افتقاره إلى الله واحتياجه إليه، وأن يشهد ذلك ويعرفه ويتصف معه بموجبه، أي بموجب علمه بذلك. فإن الإنسان قد يفتقر ولا يعلم، مثل أن يذهب ماله ولا يعلم، والخلق كلهم فقراء إلى الله، لكن أهل الكفر والنفاق في جهل بهذا وغفلة عنه وإعراض عن تذكره والعمل به، والمؤمن يقر بذلك ويعمل بموجب إقراره، وهؤلاء هم عباد الله. ثم بين الشيخ رحمه الله ما يطلق عليه لفظ العبد فقال ولفظ العبد في القرآن يتناول من عبد الله، فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سبحان الذي أسرى بعبده، ونحو هذا كثير. وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها كقوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وفي الحديث الذي رواه مسلم في الدجال فيوحي الله إلى المسيح أن لي عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، وهذا كقوله بعثنا عليكم عبادا لنا، فهؤلاء لم يكونوا مطيعين لله، لكنهم معبدون مذللون مقهورون يجري عليهم قدره. وقد يكون كونهم عبيدا هو اعترافهم بالصانع وخضوعهم له وإن كانوا كفارا، كقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي ذليلا خاضعا. ومعلوم أنهم لا يأتون يوم القيامة إلا كذلك، وإنما الاستكبار عن عبادة الله كان في الدنيا. وقال رحمه الله عن إسلام المخلوقات وقنوتها له المذكورين في قوله تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وفي قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال الشيخ رحمه الله فليس المراد بذلك مجرد كونهم مخلوقين مدبرين مقهورين تحت المشيئة والقدرة، فإن هذا لا يقال طوعا وكرها، فإن الطوع والكره إنما يكون لما يفعله الفاعل طوعا وكرها، أما ما لا فعل له فيه فلا يقال له ساجد أو قانت بل ولا مسلم، بل الجميع مقرون بالصانع بفطرهم، والمؤمن يخضع لأمر ربه طوعا، وكذلك لما يقدره عليه من المصائب فإنه يفعل عندها ما أمر به من الصبر وغيره طوعا، فهو مسلم لله طوعا خاضع له. والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجودا يناسبها، وكذلك يتضمن الخضوع للرب. فالشيخ رحمه الله يرى أن خضوع الكفار وعبوديتهم لله أمر اختياري لا خضوع اضطراري كما يقوله البعض، لكن هذا الخضوع والتعبد لما كان معه شرك في العبادة لم يكن نافعا لأهله، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله رب العالمين، يمن على من يشاء بفضله ويخذل من يشاء بعدله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد خير من دعا إلى ربه وعلى آله وصحبه، وبعد، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يشرع للمسلم في تعامله مع الناس، فقال رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله، فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله، وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، كما جاء في الأثر: ارجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله، وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله، أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم، لا رجاء مدحهم ولا خوفا من ذمهم، بل ارجو الله ولا تخفهم في الله فيما تأتي وما تذر، بل افعل ما أمرت به وإن كرهوه. وفي الحديث: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله أو تذمهم على ما لم يؤتك الله، فإن اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقناً لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم من الدنيا فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديق بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة. فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، فإرضاؤهم بسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، لكن من حمده الله ورسوله فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: يا محمد أعطني فإن حمدي زين وإن ذمي شين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك هو الله عز وجل. وكتبت عائشة إلى معاوية، وروي أنها رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. هذا لفظ الماثور عنها. وهذا من أعظم الفقه في الدين. والمرفوع أحق وأصدق، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا يحصل ابتداء عند أهوائهم، وهو سبحانه أعلم بما يصلح عباده. التوحيد ضد الشرك، فإذا قام العبد بالتوحيد الذي هو حق الله فعبده لا يشرك به شيئا كان موحدا. ومن توحيد الله وعبادته التوكل عليه والرجاء له والخوف منه، فهذا يخلص به العبد من الشرك. وإعطاء الناس حقوقهم وترك العدوان عليهم يخلص به العبد من الظلم. وبطاعة ربه واجتناب معصيته يخلص العبد من ظلم نفسه. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالنصفان يعود نفعهما إلى العبد، كما في الحديث الذي رواه الطبراني في الدعاء: يا عبادي إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي، فالتي لي تعبدني لا تشرك بي شيئا، والتي لك عملك أجزيك به أحوج ما تكون إليه، والتي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، والتي بينك وبين خلقي فأت لهم ما تحب أن يأتوه إليك. وما يعطيه الله العبد من الإعانة والهداية هو من فضله وإحسانه، وهو وسيلة إلى ذلك المحبوب، وإنما يحبه لكونه طريقا إلى عبادته. والعبد يطلب ما يحتاج إليه أولا، وهو محتاج إلى الإعانة على العبادة وإلى الهداية إلى الصراط المستقيم، وبذلك يصل إلى العبادة. ثم قال رحمه الله: وبعض الناس يقول إني أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده ولا يخاف أحدا، فإن من لا يخاف الله أذل من أن يخاف، فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه. وإذا قيل قد يؤذيني قيل إنما يؤذيك بتسليط الله له عليك، وإذا أردت الله دفع شره عنك ودفعه، فالأمر لله، وإنما يسلط على العبد بذنوبه. وأنت إذا خفت الله فاتقيته وتوكلت عليه كفاك شر كل شر ولم يسلطه عليك، فإنه قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وتسليطه يكون بسبب ذنوبك وخوفك منه، فإذا خفت الله وتبت من ذنوبك واستغفرته لم يسلطه عليك، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه مقتطفات من كلام الشيخ رحمه الله على هذا الموضوع الجليل، موضوع التعامل مع الله والتعامل مع الناس والتعامل مع النفس، وأن من أصلح معاملته مع الله فعبده حق عبادته ولم يعبد أحدا سواه كفاه شر الناس وشر نفسه وأمنه مما يخاف. وأما من خاف الناس فأرضاهم بسخط الله، فإن الله يعكس عليه مطلوبه ويسلط عليه عدوه ويصبح عمله وبالا عليه، فيجب على المسلم أن يخشى الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يكف عدوانه عن الناس ويكف نفسه عن المعاصي، وينصح لإخوانه المسلمين. هذا هو السبيل الصحيح، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة.
4: من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، أيها المستمع الكريم، نواصل معك الحديث في برنامج أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي هذه الحلقة نلقي الضوء على فوائد جليلة ذكرها في معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رحمه الله: قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، ومثل قوله تعالى: وباءوا بغضب على غضب، وقوله: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وذكر آيات في هذا المعنى تدل على أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالون، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال رحمه الله: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه من الانحراف إلى هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهو حديث صحيح. وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم وغير ذلك، وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوى الألوهية، حتى قال رجل: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. وقال: لا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل: وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتعزير النصر، والتعزير النصر والتوقير والتأييد. قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فهذا في حق الرسول. ثم قال في حق الله تعالى: وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن. ثم ذكر الشيخ رحمه الله جملة منها، ثم قال: فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتوقيره وتعزيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. وأخبر أن طاعته طاعته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومبايعته مبايعته، فقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة، فقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الطاعة والمعصية قال: ومن يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله. وفي الأذى فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. فأما العبادة والاستعانة فلله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ذكر آيات كثيرة في هذا المعنى، ثم قال رحمه الله: وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدا، بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره، إلى أن قال رحمه الله: وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلى أن قال: فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذه لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته. والله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا غيره. بل أكبر الكبائر الإشراك بالله، وأن تجعل له ندا وهو خلقك. والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك. أيها المستمع الكريم، بهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقات القادمة بإذن الله مع فتاوى أخرى من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
4: أضواء على فتاوى العقيدة. من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تسليط الأضواء على فتاوى الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، امتدادا لحلقاتنا السابقة. قال رحمه الله في بيان أن العبد لا يسأل إلا الله، بعد أن أورد قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال: وفي الترمذي: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وفي الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: لا تسألوا الناس شيئا، فكان صوت أحدهم إذا سقط من يده لا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيح من حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. والاسترقاء طلب الرقية، وهو نوع من السؤال. قال رحمه الله: وأحاديث النهي عن مسألة الناس كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحل المسألة إلا لثلاثة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه، وأمثال ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ من الآيات والأحاديث هو شرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، إذ مفهومه المنع من سؤال غير الله، وذلك أن يسأل الناس شيئا من أمور الدنيا لما في ذلك من الذلة والافتقار إلى غير الله. فأما سؤال أهل العلم فإنه غير داخل في هذا المنع، لأن الله قد أمر به في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والمقصود سؤالهم عن أمور الدين التي تشكل على السائل. قال رحمه الله في هذا المعنى: فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه، بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. ولكن من المسائل ما ينهى عنه، كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وكنهيه صلى الله عليه وسلم عن أغلوطات المسائل ونحو ذلك. ثم استشكل الشيخ رحمه الله قضية طلب الدعاء من الغير، هل هي من السؤال الممنوع أو من السؤال الجائز، يعني أن تقول لغيرك: ادعو الله لي. فقال رحمه الله: وأما سؤاله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من دعائك. وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. قال رحمه الله: وقد يقال هذا هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم، كما قال للذي قال: أجعل صلاتي كلها عليك، فقال: إذن يكفيك الله همك، إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. فطلبه منهم الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمرهم به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم، فإنه قد صح عنه أنه قال: ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك: ولك مثله. قال رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة: وأصل سؤال الخلق الحاجات الدنيوية التي لا يجب عليهم فعلها ليس واجبا على السائل ولا مستحبا، بل المأمور به سؤال الله تعالى والرغبة إليه والتوكل عليه. وسؤال الخلق في الأصل محرم، لكنه أبيح للضرورة، وتركه توكلا على الله أفضل. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي ارغب إلى الله لا إلى غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هو من أصح ما روي عنه. وفي المسند لأحمد أن أبا بكر الصديق كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه، ويقول: إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. قال رحمه الله: وأما سؤال المخلوق أن يقضي حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به، بخلاف سؤال أهل العلم، فإن الله أمر بسؤال أهل العلم، وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، وقال تعالى: واسأل من قد أرسلنا من قبلك من رسلنا. وهذا لأن العلم يجب بذله، فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل، ولهذا يشبه بالمصباح. وكذلك من له حق عند غيره من عين أو دين كالأمانات مثل الوديعة والمضاربة لصاحبها أن يسألها ممن هي عنده، وكذلك مال الفيء وغيره من الأموال المشتركة التي يتولى قسمتها ولي الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية. ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه، وسؤال المسافر الضيافة لمن تجب عليه، كما استطعم موسى والخضر أهل القرية، وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه. قال رحمه الله: وقد يكون السؤال منهيا عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه، وإن كان المسؤول مأمورا بإجابة سؤاله. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها. لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، وبعد، نواصل حديثنا في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتناول في حلقتنا هذه رسالة له تكلم فيها عن بيان ما تبنى عليه العبادة الصحيحة. فقال رحمه الله: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فليس لأحد أن يعبد الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية أنه قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم أنه كان يقول في خطبته: إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يخاف إلا الله، ولا ينذر إلا لله، ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك، فكيف بالناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، ولهذا لو نذر لغير الله لم يجب الوفاء به باتفاق المسلمين. يقصد الشيخ رحمه الله النذر للقبور والمزارات بقصد قضاء حاجات الناذرين، كما يفعل اليوم عند الأضرحة، وكما كان في الجاهلية ينذرون للأصنام. وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، لأنه عبادة لغير الله عز وجل. قال الشيخ: فمن ظن أن النذر للمخلوقين يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة فهو من الضالين، كالذين يظنون أن عبادة المخلوقين تجلب لهم منفعة أو تدفع عنهم مضرة. ثم أجاب رحمه الله عما يحصل للمشركين عند الأضرحة وغيرها من الكلام الذي يسمعونه حتى يظنون أن الميت يخاطبهم، أو ما يحصل لهم من الطيران في الهواء أو الإخبار عن الأمور الغائبة حتى يظنوا أن ذلك من الكرامة التي تحصل لهم ببركة الأموات أو الأصنام. فقال رحمه الله: وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين، وقد تخاطبهم بكلام، وقد تحمل أحدهم في الهواء، وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة، وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك، كما جرى مثل هذا لعباد الأصنام من العرب وغير العرب، وهذا كثير موجود في هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة، إما بعبادة غير الله، وإما بعبادة لم يشرعها الله. وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا، فخواصهم تقترن بهم الشياطين، لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من البدعة، إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع، فإن الشيطان قصده الإغواء بحسب قدرته، فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا، وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة جعلهم كذلك، وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فينتفع منهم بذلك. ولهذا قال الأئمة: لو رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. ولهذا يوجد كثير من الناس يطير في الهواء، وتكون الشياطين هي التي تحمله، لا يكون من كرامات أولياء الله المتقين. ومن هؤلاء من يحمله الشيطان إلى عرفات فيقف مع الناس، ثم يحمله فيرده إلى مدينته تلك الليلة، ويظن هذا الجاهل أن هذا من أولياء الله، ولا يعرف أنه يجب عليه أن يتوب من هذا. وإن اعتقد أن هذا طاعة وقربة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الحج الذي أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة، ولا بد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف الإفاضة، فإنه ركن لا يتم الحج إلا به، بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمي الجمار ويطوف للوداع، وعليه اجتناب المحظورات والإحرام من الميقات إلى غير ذلك من واجبات الحج. وهؤلاء الضالون الذين يضلهم الشيطان يحملهم في الهواء، يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع تلك الليلة حتى يرى في اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة. ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة، فيراه من يعرفه واقفا فيظن أنه ذلك الرجل قد وقف بعرفة. ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا، وهي أحوال شيطانية. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وذكر الرحمن هنا هو الذكر الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالأحوال الرحمانية كرامات سببها الإيمان، وهي نعمة من الله على عبده لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين. وأما أصحاب الأحوال الشيطانية فهم من جنس الكهان، يكذبون تارة ويصدقون أخرى، ولا بد في أعمالهم من مخالفة للأمر. ولهذا يوجد الواحد منهم ملابسا للخبائث من النجاسات والأقدار التي تحبها الشياطين، ويرى مرتكبا للفواحش ظالما للناس. وهذا فرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
4: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
3: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
0: الحمد لله وحده على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نتابع حديثنا في إلقاء الأضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ونتناول في حلقتنا هذه رسالة جليلة من رسائله تسمى الواسطة.

ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه، ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك، إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم إليه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم محجوبون ضالون. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إلى أن قال: وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومن أنكر هذه الواسطة فهو كافر بإجماع أهل الملل، يعني لأنه كافر بالرسل ومكذب لهم. قد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل كيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا. قال: فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم بين رحمه الله الواسطة الأخرى التي من أثبتها كفر، فقال: وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجونه فيه، فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دونه أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويتجنبون المضار. ثم استثنى رحمه الله الشفاعة التي يأذن الله بها لمن رضي قوله وعمله، فقال: لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق، لكن الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق. ثم قال: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وذكر الآيات الدالة على ذلك، ومنها قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال: فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفر، فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب
وهداية القلوب فهو

0: كافر بإجماع المسلمين. قال: ومن سوى الأنبياء من مشائخ العلم، ومن سوى الأنبياء من مشائخ العلم والدين، فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ويعلمونهم ويؤدبونهم ويقتدون بهم فقد أصاب في ذلك. وهؤلاء يعني العلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة قاطعة لا يجتمعون على ضلالة، وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله والرسول، إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق، بل كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء وسائط بهذا المعنى. وأما من جعلهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته، بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من تشبيه المخلوق بالخالق واتخاذ الأنداد له. هذا ما قرره شيخ الإسلام في هذه المسألة المهمة التي هي اتخاذ الوسائط، حيث بين رحمه الله أن وساطة الرسل بين الله وبين خلقه وساطة تبليغ عن الله، واجبنا طاعتهم في ذلك. ووساطة العلماء بين الرسل والأمة هي وساطة تبليغ العلم الذي جاءت به الرسل، لأن العلماء ورثة الأنبياء. أما اتخاذ الأنبياء والعلماء وسائط عند الله في قضاء الحاجات وقبول الدعوات فهي وساطة باطلة، ومن أثبتها فهو كافر بالله عز وجل، لأن الله لم يجعل بيننا وبينه وسائط في دعائه وعبادته، بل حكم بكفر من اعتقد ذلك. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله لاستكمال كلام الشيخ في هذا الموضوع، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
1: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحادي وسر

بقدس الله قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له

المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان لكن بينهما مسيرة 40 رواه حبر الأمة الشيبان في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني ولقد روى

وكذاك يكتب للفتان دخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرض

أصحاب القرآن وسنة المبعوث بالقرآن. فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا كتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان. فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني. هذا وقد كتب اسمه.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: قال رحمه الله: السابع، السحر ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
2: الكلام في السحر يتضمن أوجها عدة، وإن شئت فقل مسائل عدة. الأول في معناه، فالسحر في اللغة ما دق ولطف وخفي سببه، ومنه أكلة السحر التي تسمى السحور، لأنها خافية على غير الصائمين أو من كان منهم بمكان يخدمهم ويرعى ويهيئ لهم طعام السحور، فعلى غير هذين خافية. وفي الشرع عرفه بعضهم فقال: رقى وعزائم أو عقد تؤثر في القلوب والأبدان. والذي يظهر لي بعد أن استقرأت في هذه المسألة ما تيسر لي، أن معناه الاصطلاحي الشرعي هو كل ما يؤثر في القلب أو البدن مما يقصد به العدوان والتعدي والتجني على المؤثر فيه، من رقى وعزائم أو عقد ينفث فيها أو عقاقير وأدوية. الوجه الثاني في هذه الآية التي ساق المصنف رحمه الله الشاهد منها للدلالة على أن فاعل السحر كافر، وأن السحر كفر. وهذا الشاهد هو قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وإيضاح ذلكم أن الملكين ببابل هاروت وماروت إذا أتاهم أحد لتعلم السحر يحذرانه فيقولان له: احذر، إنما نحن فتنة، أي امتحان وابتلاء جعلنا الله لعباده، فلا تكفر بتعلمك السحر. فوضح الدليل ووجه الاستدلال منه. هذا هو الأمر الأول المتعلق بالآية. الأمر الثاني النظر في الآية تامة بكامل سياقها من سباق الشاهد ولحاقه. قال الحق جل ثناؤه: وتقدست صفاته وأسماؤه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فحينما نتأمل هذه الآية ونتتبع جملها جملة جملة، يظهر لنا ما حاصله أولا، أن إشاعة السحر وبدأ نشره في أهل الإسلام هو أحد فضائح بني إسرائيل، فضائح كفار بني إسرائيل عامة واليهود خاصة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثانيا، أن أول أخذ السحر أو أن أول استعمال السحر هو من الشياطين، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي ما تقرأه من العزائم أو الطلاسم أو التمتمات. الثالث، تبرئة نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه من هذا العمل، وما كفر سليمان. الرابع، كفر الشياطين بهذا الصنيع، وإن كانوا من جند سليمان صلى الله عليه وسلم، فمجرد التبعية لا تقتضي حسن الاتباع، مجرد التبعية لا تقتضي حسن الاتباع، لا ملازمات بينهم، فحسن الاتباع محبة ورضا وقبول وتسليم لما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون أليسوا أتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر؟ أظنكم تقولون نعم، أليس كذلك؟ هل نعم أو لا؟ هم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل من أصحابه عرفا، أليس كذلك؟ لكن هل تبعيتهم هذه على الوجه المرضي؟ الجواب لا، لأنهم كفار في الباطن. ابن نوح صلى الله وسلم على عبده ورسوله نوح، ويقال اسمه كنعان، كافر، أليس من أتباع أبيه؟ هو من أتباعه ومن الذين بلغهم نبي الله أبوه صلى الله عليه وسلم الحجة، لكنه لم يؤمن. نعم، فهو تابع غير متبع. نعم، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الأمر لعله الرابع والخامس، العد عندك من نسيت الآن، وما يعلمان من نعم وما يعلمان يعني الملكين من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا نصح منهما، هذا من النصح لمن أراد أن يتعلم السحر. وبما أنهما أنزلهما الله فتنة فلا يعترض يقال لماذا لا يعلمون، فالله سبحانه وتعالى من بالغ حكمته وحكمه وحكمه وبديع حكمه أنه يخرج الدجال يفتن الناس. نعم، وكل ما يصنعه الله عز وجل بعباده وينزله، هو فيه ابتلاء حتى يتميز الصادق في إيمانه من الكاذب. الأمر لعله السادس أن السحر ليس فيه منفعة حقيقية أو منفعة دائمة، وإن كان الساحر بما يبتزه من أموال الناس ويتلذذ به من أعراضهم انتفاع، لكن هذا انتفاع شيطاني عاقبته الضرر، ولهذا قال ويتعلمون ما ينفعهم ولا يضرهم، يعني لذاته. أما في الحقيقة فهو فيه ضرر، لأنه ما يجبيه ويكتسبه من عمله هذا الخبيث هو من الكسب الحرام، فلا يقبل الله له به صدقة ولا زكاة ولا أي وجه خير، لأن الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبا. من الأمور التي تضمنتها الآية أن للسحر حقيقة، ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وفي هذا رد على المعتزلة الذين أنكروا السحر، وربما كفروا من يعتقد تأثيره، وأهل السنة على خلاف ذلك، من عقائدهم أن السحر موجود وله حقيقة تؤثر في القلوب والأبدان. ومن الأمور التي أفادتها الآية أن حقيقة السحر وتأثيره لا تنفك عن قضاء الله وقدره، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. السؤال هل الإذن هنا كوني قدري أو شرعي؟ كوني قدري. فمن تضرر بالسحر وتأثر به فهذا علمه الله قبل خلق السماوات والأرض وكتبه عنده في اللوح المحفوظ مما سبق به علمه وجرى به قلمه سبحانه وتعالى، إلا بإذن الله. وأما خاتمة الآية فهي مقت اليهود وذمهم وتسفيه عقولهم، إذ وقعوا في هذا الجرم العظيم الذي هو كفر، وذلك في قوله تعالى ولقد علموا لمن اشترى، يعني جعله بديلا مما أباحه الله من الطب الشرعي، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. فهم يركبون ما يركبون من السحر عن علم، وهذا هو أكبر الضلال. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم، أو يعني جعلوا ثمنا لأنفسهم وجعلوا حظوظهم منه بديلا من الآخرة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فبئس فعل ذنب، فعل بالذنب، ولبئس ما شروا به أنفسهم، ما اسم موصول بمعنى الذي، بئس الذي اشتروا به أنفسهم، أي الاشتراء. نعم، ف المخصوص بالذم شراءهم السحر، أي جعلهم إياه بديلا من السعي في اغتنام الدنيا لينالوا حظ السعادة في الآخرة. لو كانوا يعلمون، هنا سؤال، قال لو كانوا يعلمون، وقد قدمتم أنهم عن علم. هذا لو كانوا يعلمون العلم الحقيقي الذي يردعهم عما يضرهم ويحفزهم إلى ما ينفعهم. فالعلم علمان، علم وجوده وعدمه سواء، وهو الذي لا ينتفع به الإنسان، بل ربما توصل به إلى الضلال. والعلم الآخر هو العلم النافع، وهو الذي يعرف به المرء شرع الله عز وجل أمرا ونهيا وخبرا، فيستسلم لذلك كله ويرضى به ويصدقه ويعتقد أنه إيمان، ويصبر على ما قد يجده من مشاق في ذلك، محتسبا عند الله سبحانه وتعالى الأجر. هذه هي المسألة الثانية المتعلقة بالآيات. المسألة الثالثة في أقسام السحر وحكم كل قسم، أظنه حضر، أظنه فهم من حضر واستمع، أن السحر إذا كان من جنس ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان كفر بإجماع، وعامله كافر، وهذا لا مرية فيه. وسبب ذلكم أن الساحر يستعين على سحره بالشياطين من الجن، وهؤلاء لا يمكن أن يعينوا مسلما حتى يتقرب إليهم بشيء ثبت أنه عبادة لله عز وجل فعلا أو تركا. فمن الترك كونه يصلي صلاة ولو نافلة بلا وضوء أو يحدث فيها، ومن الفعل كأن يذبح للشيطان أو ينذر أو يصلي متقربا إلى الشيطان أو يقرأ ولو آية متقربا بها إلى الشيطان. فإذا صنع ذلك استجاب الشيطان له وأعانه، لأنه أعانه في الكفر، وأصبح هذا من جنده، فالشيطان قائده. ومما هو سائغ، بل مما يستوجبه العقل، أن القائد يعين جنده المخلصين له، وهؤلاء السحرة بهذا الصنيع أخلصوا للشيطان فأصبحوا من جنده، فكان حقا على اللعين أن يعين تابعه الملعون أيضا. نعم. الثاني ما كان من قبيل الإثم والعدوان، كالأدوية والعقاقير والأبخرة، فهذه كبائر وجرم عظيم وإثم. هنا هل يكفر فاعل هذا؟ والجواب أن فعلت هذا على وجهين، أحدهما من يصنع هذا مستحلا له معتقدا حله، وهو يعلم حرمته، فهذا كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، ماله إلى الحاكم يصرفه في مصارف الفيء. نعم. الثاني من يعتقد تحريمه ويعتقد أنه بهذا آثم، لكن لهوى في نفسه كحب الانتقام من عدو له أو جلب منافع مالية، فهذا فاسق، هذا فاسق. وهنا سؤال، هل للساحر توبة أو ليست له توبة؟ والجواب أن مقتضى آية التنزيل الكريم وصحيح السنة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تكن متواترة أن الساحر له توبة، أن الساحر له توبة. وها هنا أمر، ها هنا أمر، وهو تقسيم السحرة من حيث هذه التوبة. القسم الأول من كان ساحرا، من كان ساحرا وتاب فيما بينه وبين نفسه فتوبته إن شاء الله مقبولة ما دام أنه لم يتضرر به أحد، هو ساحر في نفسه، كان عازما على السحر وعازما على استخدامه في الناس لكنه لم يضر أحد، فتوبته فيما بينه وبين نفسه مقبولة عند الله عز وجل. وهذه قاعدة عامة، فمن عزم على جرم وتركه ابتغاء وجه الله عز وجل خوفا منه وطمعا في ثوابه فإنه يغفر له، بل يكتب ذلك له حسنة، وقد بين هذا وبسط في غير هذا الموضع. الثاني الساحر الكافر، الساحر الكافر هذا إلى الإمام، فإنه إذا قبضه يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل ردة، وقد تقدم حكم المرتد الأخروي. نعم، وإن تاب قبل توبته، لكنه يؤاخذه بجرائره التي فعلها في الناس. الثالث الساحر الفاسق، الساحر الفاسق هذا إن تاب قبل قدرة الإمام عليه قبلت توبته، وإن تاب بعد القدرة عليه تقبل توبته إن شاء الله فيما بينه وبين الله، ولكن إمام المسلمين ينفذ فيه واحدا من أحكام آية المائدة الأربعة، فهو مخير بينها، أعني قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. الآية هذه يختار الإمام منها ما يكون رادعا له وكافا شره وساجرا من تسول له نفسه مثل صنيعه. المسألة الرابعة في أدلة أخرى وتتضمن شيئين، أحدهما التحذير من السحر وبيان خطورته ووجوب الحذر منه. الحديث الأول في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر الحديث. فالموبقات المهلكات الموقعات للمرء في النار. قال أهل العلم كان السحر في هذا الحديث في الرتبة الثانية بعد الشرك، وسر ذلك أن السحر لا يتأتى من الساحر إلا بشرك أو مع شرك، وهذا في السحر الكفري كما تقدم. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد أشرك فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قال أهل العلم تمتزج الروحان الخبيثتان، نفس الساحر ونفس الشيطان في هذه العقد، وهي عقد الخيوط، فيقع السحر بإذن الله. الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. اقتبس أي تعلم، وشعبة أي فرقة وقطعة أو طائفة. والمقصود أن من تعلم فرقة أو طائفة من النجوم لمخاطبتها والتقرب إليها والاستعانة بها على السحر فقد سحر، ثم أن بهذا الخطاب وهذه الاستعانة هو واقع في الشرك. نعم. وأما حد الساحر فحده قتله إذا قبض عليه الإمام. ومن هنا ومن باب قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، نقول يجب على من علم ساحرا واستيقن ذلك أن يبلغ الحاكم المسلم أو نوابه حتى يقبض عليه ويستعمل معه حد وينفذ فيه حد الله عز وجل وما يكف شره عن الناس. فمن تواطأ مع السحرة وتستر عليهم وأخذته الرأفة بهم أفاد منهم أو لم يفد فهذا شريك لهم في الإثم. والأدلة على قتله أنه صح ذلكم عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم. الأول الخليفة الثاني الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان إجماعا. الثاني جندب ابن عبد خيط، قال محققون من أهل العلم أنه ليس جندب ابن عبد الله البجلي، فإنه أتى قوما بينهم ساحر يلعب ويعبث في ولده ويظهر لهم أنه يقطع رأسه ثم يمسح عليه ويركب رأسه، فقالوا سبحان الله يحيي الموتى، فاخترط رضي الله عنه السيف فقتله، فقال فليحي نفسه الآن. هذا صحابي، قل هذا صحابي، فلا يستدل بفعله أحد الناس وأفرادهم، تنفيذ هذا وأمثاله للإمام. نعم، والصحابة لهم مكانة عند الحكام والمحكومين. نعم، فيستشيرهم الحكام والأمراء، يستشيرونهم ويأخذون بقولهم، إلا الجفاة والغلاظ فهؤلاء لا عبرة بهم، فهؤلاء لا عبرة بهم. الثالث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، قتلت جارية سحرتها، قتلت يعني أمرت بقتلها، فتصرف السيد في عبده هو مثل تصرف الإمام في الرعية، ولهذا يجلد الزاني من العبيد مالكهم، هو الذي يجلدهم ولا يحتاج رفعهم إلى الإمام. وبهذا لعلنا أتينا على ما تيسر من بسط القول في هذا الناقض، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو رعاع أتباع كل ناعق. العالم الرباني هو الذي يحسن سياسة الناس في تعليمهم دينهم، فيبدأهم بصغار المسائل قبل كبارها. الثاني المتعلم الذي هو على سبيل نجاة، محب للخير، يطلب من الفقه في دين الله ما يتبصر به، فيعمل ما يأمره الله به ورسوله، ويدع ما نهاه الله عنه ورسوله، هذا على سبيل نجاة، سالك سبيل النجاة. والثالث الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. من هو الناعق؟ الناعق هو الذي يتصدر ميادين الدعوة ويقحم نفسه فيتكلم في مسائل ليس عنده من الفقه في دين الله ما يؤهله للكلام فيها، وإنما هو زخرف القول وشقشقة العبارات، وقد ينطق بالكفريات، ولكن أتباعه لا يميزون لأنهم رعاع. وأظن هذا عقوبة من الله لهم، حينما زهدوا في العلماء الربانيين الذين يبصرونهم في دين الله من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فابتلوا بهؤلاء أصحاب زخر في القول. وهذا حظ منه رضي الله عنه إلى أن يجتهد المسلمون في توقير علمائهم الراسخين في العلم الناصحين للأمة، فلا يعلمونهم من دينهم إلا بما فقهوه من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وبالله التوفيق، وإلى القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
2: الناقض الثامن معناه واضح، وهو مظاهرة المشركين أو مظاهرة الكفار، يعني معاونتهم على المسلمين، والمقصود أن هذا المسلم صار ظهيرا أو ظهرا حربا للمسلمين لنصرة الكفار. واستدل المصنف رحمه الله بآية المائدة هذه، وحتى يتجلى المعنى يبدأ أولا بسياق الآية تامة، ثم يؤتى بعد إن شاء الله تعالى بنظائرها في هذا الباب من آية التنزيل الكريم الكثيرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله عز وجل لأهل الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم لحكم كثيرة، إحداها أنهم هم أهل الانتفاع بمثل هذا النداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن فأصغ لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. الثانية أنهم أسرع الناس استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس انقيادا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فصف قلوبهم مطمئنة وصدورهم منشرحة لخطاب الله وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الهدى والنور في هذا الخطاب لا في غيره مما أسسه البشر

هذا أول ما تضمنته الآية، وثانيا نهيهم، نهي الله إياهم أن يجعلوا لهم من اليهود والنصارى أولياء، فيمحضونهم المحبة والنصرة والتقريب غير مفرقين بينهم وبين المؤمنين، بل قد يصل بهم الأمر إلى أن يقربوا الكفار ويبعدوا المؤمنين. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الثالث بعضهم أولياء بعض، هذا في حال التكالب على المسلمين والنيل منهم أو لاستئصال شأفتهم، فهم مجتمعون على عداوة أهل الإيمان، حتى وإن أظهر بعضهم الجنوح إلى المؤمنين والميل إليهم والهشاشة والبشاشة لهم، بعضهم أولياء بعض. أن نبيه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكفر، فلما هذا الخطاب إليه؟ والجواب أن هذا الخطاب توجه إليه لأنه هو سفير الله إلى هذه الأمة، وهو إمامها، وهو المبلغها عن الله شرعه. فالخطاب إذن لكل عاقل حازم في أمره، ناصح لنفسه، فليحذر هؤلاء الكفار. وإن ركن إليهم كان ظالما لنفسه بركوبه الكفر بعد الإيمان. ومن يتولهم، هذا هو الرابع، أي من يتخذهم أولياء، والولاية معناها النصرة والمحبة، فإنه منهم، وإن تظاهر بالإسلام وإن صلى وصام وزكى وحج وزعم أنه مسلم، هو منهم ولا كرامة عينه. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا نفى الهداية عن الظالمين، فمن الظالمون؟ الظالمون هم من رضوا بالكفر بعد الإيمان واستحبوا العمى على الهدى والباطل على الحق، فقامت عليهم الحجة، صاروا ظالمين. وهذه الهداية التي نفاها الله سبحانه وتعالى عنهم وفي آيات كثيرة هي هداية التوفيق والقبول، لا هداية الدلالة والإرشاد، فالهداية والإرشاد بلغتهم، وإلا لم تقم عليهم الحجة.

0: وفي الكتاب الكريم من آية التنزيل الكثير يحذر الله سبحانه وتعالى المؤمنين به وبرسوله صلى الله عليه وسلم من موالاة الكفار والركون إليهم. منها آية البقرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أخبر سبحانه وتعالى بما يقطع الأمل والطمع أمام دعاة التقريب الذين يسعون جاهدين في التقريب بين أهل دين الله الحق المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الباطلة من يهودية أو نصرانية أو غيرها أو غيره. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فما الغاية؟ حتى تتبع ملته. ولقد جنح بعض من تسول له قلب نفسه فيسيل قلمه بسخائم لسانه التي أملاها قلبه الفاسد بعبارات كفرية، ومنها الحرية مقدمة على الشرع، ومنها إنه يوثر الحرية على مجرد تطبيق الشريعة، ومنها الدعوة إلى المساواة بين جميع أتباع الديانات في الحقوق وأنه لا فرق بينهم، إلى غير ذلك. ومنها الدعوة إلى حرية الاعتقاد، فالإسلام في هكذا يقولون يكفل للجميع حرية الاعتقاد، ولا يتسع المقام لبسط أكثر من هذا. حتى تتبع ملتهم، الرد عليهم ما هو؟ قل إن هدى الله هو الهدى. قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يبلغه أهل العلم إلى من يركن إلى الكفرة فيستخدم شعاراتهم ويدعو إلى بعض أفكارهم. قل إن هدى الله هو الهدى، فهدى الله هو ما جاء عنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الهدى، هو دين الحق. ثم تحذير: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وآية أخرى من آل عمران. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. أخبر سبحانه وتعالى عن السبيل الحق والمنهج الصدق الذي يجب أن يكون عليه أهل الإيمان الخلص، وهو أنهم لا يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ويحتمل النهي نهي، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فأهل المحبة والمودة هم أهل الإيمان. وفي الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالمحبة هي في ذات الله وليست في ذات الأشخاص ولا الأقطار. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ذلك اسم إشارة مرجعه ما تقدم من نهي أهل الإيمان عن اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فالله بريء منه، وهو بريء كذلك من الله، ليس من حزب الله بل هو من حزب الشيطان، وإن تظاهر بالإيمان وفعل ما فعل من شعب الإيمان. إلا أن تتقوا منهم تقاه. وما معنى هذا؟ معناه حينما يخشى المسلمون شطوة الكفار عليهم، لأنهم يساكنونهم في ديارهم وهم في حال ضعف فيدارونهم ويستعملون معهم التعريض، مثل: نحن نحسن الجوار، لنا منكم أصدقاء، نعم نحن لا نتعدى لأحد على عرض ولا مال. ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أو أبي موسى رضي الله عنه: إنا لنكشر في أوجه أقوام وقلوبنا تلعنهم. هذا جانب المدراء، حينما يلجأ المسلمون إلى المدراء لضعفهم فيتوقون شرهم بهذه المدراء. وختمها سبحانه وتعالى بجملتي تحذير: ويحذركم الله نفسه. وهذا فيه إثبات صفة النفس عز وجل لله عز وجل، ولازم هذا حذر عقوبته عز وجل. ونظيرها قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والجملة الثانية: وإليه المصير، أي المرجع. وهذا تنبيه إلى أنه سبحانه وتعالى سيجازي كلا على عمله، فالمحسن المستقيم الذي أخلص لله وتابع نبيه صلى الله عليه وسلم بفعل الأوامر واجتناب النواهي سيجزيه حسنة، ويجزي المسيء على إساءته، كما قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة حساب ولا عمل. وها هنا مسألة، وهي التعامل مع الكفار، المعاملة. فالجانب الديني فرغ منه، علم أنه لا محبة ولا موالاة ولا نصرة إلا في دين الإسلام. أهل الإيمان هم أهل الموالاة، لكن المعاملة، هل يتعامل المسلمون مع الكفار فيما تدعو الحاجة أو الضرورة إليه؟ والجواب: لا مانع من ذلك. فإذا احتاج المسلمون من الكفار الطب أو الهندسة أو الصيدلة أو غير ذلك مما تدعو حاجتهم إليه وهو عند الكفار، قال أهل العلم: تعلم هذا فرض كفاية. نعم. وثمة مسألة أخرى. نعم. والأدلة على هذا كثيرة، استفاضت بها السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي وبقي مرهونا حتى ولي الصديق رضي الله عنه الخلافة ففك الرهن. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر على شطر ما يخرج منها، يعني من الزراعة، وقال: نبقيكم ما شئنا، إلى غير ذلك من الأدلة التي يكفي منها هذا في هذا المقام إن شاء الله تعالى. وثمة مسألة أخرى، وهي: إذا كان بين طائفة من الكفار وبين المسلمين ميثاق وعهد، فبموجب هذا الميثاق والعهد الكفار آمنون على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، بموجب هذا العقد الذي أبرموه مع الحاكم المسلم. فإذا اعتدت طائفة من المؤمنين على هؤلاء الطائفة الكافرة المعاهدة مع إمام المسلمين فإنه يؤدبهم بما يكف شرهم ويحمي العهد. وإن أدى القتال إلى الأمر إلى القتال قاتلهم وردعهم، لأن نقض العهد من كبائر الآثام. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية لم يرح، وفي رواية لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. جاء في بعض الروايات 40 عاما. فالله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان أن يوفوا لذي العهد بعهده. فإذا بدأ الكافر الاعتداء نقض العهد فينبذ إليه عهده. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من شرح هذه المسألة، وهي الناقض الثامن.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. هذه الوصية تتضمن أن نجاة الناس وتماسكهم، وهو تمسكهم بالسنة وبما أوجبه الله عليهم من حقه وحق عباده، يكون عن طائفتين. الطائفة الأولى هم الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم تلقوا الدين غضا طريا عن محمد صلى الله عليه وسلم، تلقوا منه الكتاب وتلقوا منه بيان الكتاب وتلقوا منه جميع الوحي، فهديهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل هدي، وسيرتهم خير سيرة، وسبيلهم أقوم سبيل. والطائفة الثانية الأكابر من أهل العلم، والأكابر هم من عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في دين الله وحسن النصيحة للأمة، يربون الناس على الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بدءا بصغار العلم قبل كباره. وهلاكهم على طائفة أخرى وهم الأصاغر والأصاغر هم الجهال الذين يتكلمون في مسائل الشرع وليس عندهم من العلم بشرع الله ما يؤهلهم للحديث في هذه المسائل. هذا تحذير من رجل هو رابع الخلفاء الراشدين، هو من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وحفاظهم القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقهائهم في القراءة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه كما يقرأ ابن أم عبد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل فقيه جليل صحابي من السابقين الأولين رضي الله عنه. وواقع الناس اليوم وتفككهم وركوبهم المحدثات يشهد لهذا. فلما زهد الناس في العلماء الفضلاء المعروفين بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وحسن نصح للسنة، ابتلوا بطائفتين من الناس. طائفة هم أهل الهوى، اقتسموا الناس، فأخذ كل فريق منهم طائفة من المسلمين إلا من رحم الله، والثاني الجهلة. وبالله التوفيق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع في رسالته نواقض الإسلام التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام فهو كافر.
0: أولا، ما أكثر البارزين على الساحة ممن ينادون بشعارات تدعو إلى حرية التدين، وأن المرأة له أن يدين الله بما شاء، فعباراتهم كلها متفقة على هذا، وإن اختلفت، سواء في السلوك مثل النداء بحرية الاعتقاد، أو في الحكم كمن ينادي بإنشاء دولة مدنية لا إسلامية، فكلها متفقة على ما قرره الشيخ هنا، وأن المرء يسعه الخروج عن هذا الدين، دين الإسلام. وكأنهم تناسوا قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقوله جل وعلا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن كانت له نظرة ولو بسيطة في وسائل الإعلام المروجة لهذا لا سيما القنوات الفضائية والصحف المتحررة المتحللة الممسوخة يجد ما يعجز عن حصرة من الأمثلة على هذا، يعني على النداء بأن للمرء سعة في التدين، بل قال بعض المنتسبين إلى العلم في العالم الإسلامي جميع الديانات من إسلام ويهودية ونصرانية كلها موصلة إلى الله سبحانه وتعالى، أو كما قال. وهذا في الحقيقة انتكاس وردة عن دين الله عز وجل. فإذا تقرر هذا فالبحث أولا ينصب على حجة القوم، فالقوم قالوا، يعني بناء على ما قرره الشيخ، قالوا يسع المرء الخروج عن شريعة محمد، ودليلهم فيما يزعمون كما وسع الخضر أقول عليه السلام الخروج عن شريعة موسى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن هذه حجة داحضة، أولا لما أسلفنا من الأدلة في هذه الجلسة وفي سابقاتها من أنه لا دين إلا دين الإسلام، وثانيا نقول هاتوا برهانكم على أن الخضر عليه السلام كان على شرع موسى صلى الله عليه وسلم فخرج منه وأقره نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، وأنى لكم ذلك، بينكم وبين ذلك خرط القتادة. ثم من وجه آخر تجنيتم على ذينكم الرجلين العبدين الصالحين موسى والخضر عليهما السلام. وإيضاحه يلزم على هذا، أولا أن الخضر عليه السلام ارتد عن دين الله الذي دان لله به، وهذا يناقض ما أثنى الله به عليه ووصفه بأنه عبد آتاه الله من لدنه علما. وثانيا تجنيتم على نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، إذ لازم قولكم هذا أن عبد الله ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم أقر رجلا على الخروج من شرعه وأذن له في الردة، فكلا الأمرين باطل، بل فجور من القول، بل بهتان وسوء يستوجب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فقائل هذه المقولة كما ذكر الشيخ كافر، وأقول يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ردة، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون من أهله، إن كان له أهل كفار ورثوه، وإلا ماله في، ماله في. ثم قد دل الدليل على أن الخضر عليه السلام لم يكن على شرع موسى صلى الله عليه وسلم، فالذي يتأمل القرآن والسنة يظهر له أن الكل له شرع ليس عليه الآخر. وهاكم بعض الأدلة. الدليل الأول أن موسى صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، لما وعظ قومه موعظة بليغة جيدة وانصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل تعلم أحدا أعلم منك؟ أو قال: هل أعلم منك أحد؟ فقال: لا. فقال الله عز وجل: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه حتى يفيد منه. فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا للخضر لقال الله: صاحبك عبدنا فلان عنده ما ليس عندك من العلم. الثاني أنه لما التقى العبدان الصالحان حيث أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مجمع البحرين ووجده هناك، سلم موسى صلى الله عليه وسلم عليه فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام، يعني غير معروف، وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال: موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فلو كان الخضر تابعا لموسى صلى الله عليه وسلم لم يستنكر عليه السلام: وأنى بأرضك السلام. ثم لما قال له: من أنت؟ وقال: موسى، لم يقل: موسى بني إسرائيل، لكان هذا جفاء، بل المتوقع منه يقينا أن يرحب به ويقول: مرحبا بك نبيي، إني قد آمنت بك واتبعتك، والحمد لله أني لقيتك، إلى غير هذا من الكلام الجميل الطيب الذي يليق بالعبد الصالح مع نبيه. الثالث أنه لما قال له موسى صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه أن يتبعه طلب الخضر منه أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. فلو كان موسى نبيه لقال يا نبي الله أنا أتبعك. الرابع أن الخضر عليه السلام قال يا موسى أنت على علم من الله لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. فبان بهذا أن كل منهما على ملة هي غير ملة الآخر، وشرع هو غير شرع الآخر فتبعه. نعم. الخامس أنه لما انتهت القصة وكان مما حدث فيها قتل الخضر الغلام وخرق السفينة وبناء الجدار ذكر له قال وما فعلته عن أمري. فلو كان موسى نبي ذلكم الرجل، فلو كان موسى صلى الله عليه وسلم نبيا لذلك الرجل لقال وأنت يا نبي الله أن مثلي لا يعمل هذا، فلم يقل له يا نبيي يا سيدي، قال ما فعلته عن أمري، يعني وحيا أوحاه الله إلي. وقد سلف قوله أنا على علم من الله لا تعلمه أنت، وأنا على علم من الله لا تعلمه أنت. هذه بعض ما أو هذا بعض ما استنبطناه من تلكم القصة، وهي في القرآن الكريم وتفصيلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره وبقيت أمور قد يتشبث بها أمثال هؤلاء المنادين بجواز الخروج عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم. منها قوله تعالى لا إكراه في الدين، ومعناها عندهم أن المرء له أن المرأة له ما يشاء في التدين، ولا يستطيع أحد أن يأطره على دين معين لا الإسلام ولا غيره. والجواب عن هذه الشبهة أولا أن هذه الآية محمولة على ثلاثة أوجه من حيث معناها. الأول أنه لما أجلي بنو النضير من المدينة تبعهم من أبناء الأنصار من تبعهم، فقالوا لا ندع أبناءنا يتبعون هؤلاء اليهود، فنزلت الآية فيها طمأن لهم، فكأن الحق جل وعلا يقول هؤلاء يهود ليسوا منكم دعوهم. الثاني حمل هذه الآية على من دخل في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل فيبقون على ما هم عليه، لا يكرهون على شرع محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ولعل هذا يدل له، ولعله يدل على هذا، يدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية قال لهم اغزوا على اسم الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا ذي صومعة في صومعته. فالمراد والله أعلم هؤلاء من الرهبان والأحبار الذين انقطعوا في معابدهم ولم يتعرضوا أو لم يعترضوا أهل الإسلام بشيء. الثالث أن هذه الآية منسوخة بما تقرر بعد في هذه الشريعة من وجوب قتال الكفار، من وجوب قتال الكفار. ومن تلكم الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. يوضحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الكتاب من اليهود، من النصارى في جزيرة العرب وفي الشام، غزا سنة 9 مشارف الشام، فأقام بتبوك 20 ليلة ثم استخار ورجع، كان غازيا الروم، دولة الروم بالشام. ويوضحه أيضا أن عمل الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من خلفاء الإسلام يخيرون الكفار بين الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وتحصل أنه من هذه المعاملة دعوة من خارج جزيرة العرب من الكفار إلى الإسلام أو الجزية، سواء كانوا كتابيين أو وثنيين. وأن من في جزيرة العرب قسمان، كتابيون ووثنيون، فالوثنيون لا خيار لهم، فالإسلام أو السيف. الوثنيون في جزيرة العرب. وأما النصارى واليهود فيخيرون إما إسلام وإما جزية، فإن أبوا قوتلوا. نعم، هذا هو ما استقر عليه الأمر. والقول الراجع والقول الثالث هو قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه، ونحن نرجحه، وبالله التوفيق، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الأدب المفرد.
4: الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
5: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: الأدب المفرد.
3: الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة.
4: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب يبدأ بالجار. قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
5: ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب يبدأ بالجار، أي يبدأ في إحسانه ونفعه للناس بجيرانه، يبدأ بجيرانه إذا أراد أن يقدم نفعا وإحسانا فجيرانه أولى بأن يبدأ بهم. هذا معنى قوله رحمه الله: باب يبدأ بالجار، أي بالإحسان والمعروف وتقديم وجوه الخير والنفع. قال يبدأ بالجيران، وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد تقدم معنا هذا الحديث من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو متضمن لمقصود الترجمة هو البدء بالجار، لأن عموم الوصية بالجار يشمل البدء به بالإحسان وتقديمه على غيره. نعم.
6: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاه فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي، أهديت لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
5: ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، في فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، وأن الوصية بالجار مطلقة ليست خاصة بالجار المسلم، بل حتى لو كان الجار كافرا. وعرفنا قبل قليل أن الحقوق حقوق الجيران ثلاثة: الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، أو الجيران ثلاثة باعتبار الحقوق: الجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق، حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، والجار المسلم غير القريب له حقان: حق الإسلام وحق الجوار، والجار غير المسلم له حق واحد وهو حق الجوار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار، يتناول هؤلاء، يتناول الجار المسلم وغير المسلم والجار القريب وغير القريب يتناولهم كلهم. لكن إذا وجد اعتبار مثل الإسلام أو القرابة زاد الأمر وزادت الحقوق. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار لا يختص بالمسلم، بل حتى لو كان الجار غير مسلم فله حق الجوار. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذبحت له شاه ففرق منها وأمر غلامه أن يفرق منها على جيرانه، ثم سأله قال أهديت لجارنا اليهودي، وكررها مرتين أهديت لجارنا اليهودي، يعني هل أهديت لجارنا اليهودي، وكرر السؤال مرتين اهتماما بالأمر أهديت لجارنا اليهودي، يعيدها مرتين اهتماما وتأكيدا، ثم يستدل على فعله هذا بالحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، قال ما زال جبريل يوصيني بالجار، لم يقل الجار المسلم، ما زال جبريل يوصيني بالجار، فهو يتناول الجار المسلم ويتناول أيضا الجار غير المسلم. والجار غير المسلم يحاول جاره أن يقدم له شيئا من الإحسان والنفع والسؤال عن حاله وعن حال ولده، يزوره إذا مرض، يعوده إذا مرض، يسأل عن حاله عن صحته، يهدي له من طعامه من شرابه، وكل ذلك المقصود منه تأليف قلبه للإسلام وكسب قلبه للإسلام ورحمة به، لعل الله سبحانه وتعالى يهديه للدخول في هذا الدين. فهذه الرحمة التي دعا إليها الإسلام واللين والسماحة والإحسان كله تأليفا للقلوب. وكم من أقوام دخلوا في دين الله عز وجل وكان سبب إسلامهم ما يرونه من الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، بخلاف ما إذا ضيع المسلمون هذه الأخلاق وهذه الآداب فإن هذا يكون سببا للنفور عن الدين والبعد عنه. حتى إن بعض من أسلم في مثل هذه الأزمان قال كلمة، قال الحمد لله أنني عرفت الإسلام قبل أن أعرف بعض المسلمين، لأن لو عرف بعض المسلمين وظن أن ما هم عليه من أخلاق وتعاملات هي الإسلام لنفر، لأن أخلاقهم ليست هي الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام ويرغب فيها. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب ذلك رب العالمين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن تحسنوا إليهم وتقدموا لهم وجوه البر، وأخبر تبارك وتعالى أنه يحب ذلك. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أي من الكفار أن تبروهم وتقسطوا إليهم. لماذا؟ لأن بره والإقساط إليه والإحسان إليه وتقديم وجوه النفع إليه يكون سببا في إسلامه، بملاقاته بالحسنى، بعيادته، بالسؤال عنه، باللطف معه، تأليفا لقلبه. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار، من فقه هذا الحديث أنه يشمل الجار الكافر، الجار غير المسلم يشمله بعمومه، ويكون الجار المسلم محسنا إلى جاره الكافر وهو يقصد بذلك تأليف قلبه وكسبه للإسلام. ومن الإحسان للجار الكافر، بل هو أعظم وجوه الإحسان إليه، الاجتهاد في كسبه للدخول في

0: الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا الإحسان إلى الجار غير المسلم الجار الكافر هذا داخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقدم في باب الوصاة بالجار، ويكون المصنف هنا في هذه الترجمة باب يبدأ بالجار أورد هذا الحديث، حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عمرو ومن حديث عائشة رضي الله عنهم. وحديث ابن عمر تضمن فائدة في فقه الصحابة رضي الله عنهم لهذا الحديث، أن عموم الوصية بالجار تتناول الجار غير المسلم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب يهدي إلى أقربهم بابا. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
0: ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب يهدي إلى أقربهم بابا، أي إذا كانت عنده هدية فهدية واحدة يريد أن يعطيها إلى جيرانه، فبمن يبدأ من الجيران؟ بمن يبدأ من الجيران؟ هذا مقصود هذه الترجمة، قال يهدي إلى أقربهم بابا، إذا كان عنده هدية لا تكفي إلا لجار واحد، أما إذا كانت تكفي لأكثر من جار فيعطي منها ما تيسر من جيرانه، لكن إذا كانت لا تكفي إلا لجار واحد فإنه يهدي الأقرب بابا. وأورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. هذا يفيد فوائد عديدة، منها الاهتمام بالجار، وهذا واضح في سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اهتمام السلف بالجيران والإهداء لهم والإحسان إليهم. ومن فوائده أن العلم قبل العمل، أن العلم قبل العمل، فأم المؤمنين عائشة أرادت أن تهدي، والهدية عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لكنها بدأت بالعلم قبل العمل في هذه المسألة، وهو مطلوب في كل الدين، فبدأت بالعلم قبل العمل. قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فبدأت بالعلم قبل العمل، لأن الإنسان لو بدأ بالعمل قبل العلم ربما يأتي عمله على غير الصواب. لعلنا نلاحظ هذا كثيرا في الحج، تأتي أسئلة كثيرة بعد الحج عن أمور أخطأ فيها الحاج، الأصل أن يسأل قبل العمل حتى يقع العمل منه على الصواب. فالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري في كتابه الصحيح بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فعائشة رضي الله عنها، وهذا هو نهج الصحابة وعموم السلف، السؤال والتعلم والتفقه ومن ثم العمل على بصيرة. قالت

0: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ يعني إلى أيهما أقدم الهدية؟ وهذا فيما إذا كانت الهدية لا تكفي إلا واحدا منهما، أما إذا كانت تكفي الاثنين فيعطى الاثنين منها، لكن إذا كانت لا تكفي إلا واحدا فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. قال العلماء الأقرب بابا، الأقرب بابا هو أولى من الأبعد بابا، لأنه قد يطلع أو قد يطلع ولده أو أهل بيته أو قد تصلهم رائحة طعامه أو نحو ذلك، فالأقرب بابا أولى، لأنه أولا هو الأقرب فالقرب له اعتباره، ومن جهة ثانية أنه قد يطلع هو أو ولده أو بعض أهل بيته على شيء مما يصل إلى جاره من الخير أو من الرزق، وربما تعلقت بعضهم نفوس بعضهم به، فلهذا الجار الأقرب بابا أولى من الجار الأبعد بابا. نعم.
1: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن طلحة بن عبيد الله رجل من بني تيم بن مرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال أقربهما منك بابا.
0: وهذه طريق أخرى لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى باب الأدنى فالأدنى من الجيران. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره.
0: نعم.
1: قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عكرمة بن عمار قال حدثنا علقمة بن بجالة بن زيد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى.
0: ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب الأدنى فالأدنى من الجيران، أي أنه يراعي في إحسانه وإيصال وجوه البر إلى جيرانه يراعي الأدنى فالأدنى، في الهدية أو نحو ذلك يراعي الأدنى من الجيران فالأدنى، أي الأقرب إليه دارا ثم الأبعد قليلا وهكذا. أورد هنا هذا الأثر عن الحسن البصري رحمه الله ومن علماء التابعين أنه سئل عن الجار فقال 40 دارا أمامه 40 خلفه 40 عن يمينه 40 عن يساره، أي 40 دار من الجهات الأربع من الأمام والخلف واليمين واليسار 40 دارا. وإذا كان هؤلاء كلهم في عداد الجيران فكيف يكون تعامل الإنسان مع هؤلاء في بره؟ وربما لا يستطيع أن يصل نفع إلى كل هؤلاء، يبدأ بالأدنى فالأدنى. وهذا وجه إيراد هذا الأثر في هذه الترجمة باب الأدنى فالأدنى، يعني الجيران كثيرون وربما يصل يعني العدد إلى 40 بيتا من الجهات الأربع، وقد لا يتهيأ الإنسان أن يصل نفعه إلى كل هؤلاء، فيبدأ بالأقرب بابا ثم الأدنى فالأدنى. هذا وجه إيراد الإمام البخاري رحمه الله لأثر الحسن البصري في هذه الترجمة. ثم أورد حديث أو أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ولا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى، ولكن يبدأ بالأدنى قبل الأقصى، أي أن الإنسان إذا كان عنده هدية أو نفع ثم يرسلها إلى جاره البعيد ولا يقدمها لجاره القريب ليس له ذلك، بل يبدأ بالأدنى فالأدنى، ويبدأ بالأقرب بابا. وقد مر معنا في الترجمة السابقة قال أي إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، وهذه قاعدة تعد في هذا الباب، أي مراعاة الأدنى فالأدنى. إذا كانوا يعني على ضوء الحديث السابق، إذا كان للإنسان جارين وعنده هدية واحدة يعطيها الأقرب بابا، وإذا كانوا ثلاث جيران وعنده هديتين، وإذا كان عنده خمس جيران وعنده أربع هدايا، نفس القاعدة تمضي في الجميع على ضوء قوله عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما منك بابا. هذه قاعدة، هذه قاعدة تراعى في, في, في هذا الباب فيما يهديه الإنسان، فليست مختصة في السؤال ذاته إذا كان الإنسان جارين، بل لو كان له عشرة جيران والهدايا خمس إلى من يعطيها؟ إلى الأقرب بابا. فإذا قاعدة الأدنى فالأدنى التي هي في الترجمة التي معنا الآن يدل عليها حديث عائشة إلى أقربهما منك بابا. والأثر الذي ساقه عن أبي هريرة ضعيف الإسناد، علقمة ابن بجالة مجهول لا يعرف كما قال الذهبي رحمه الله، لكن يغني عن حديث عائشة رضي الله عنها وحديث صحيح ثابت يغني عنه في تقرير هذه القاعدة، وهي أن يبدأ بالأدنى فالأدنى من الجيران لعموم الحديث إلى أقربهما منك بابا.
1: باب من أغلق الباب على الجار. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لقد أتى علينا زمان أو قال حين وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول يا رب هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه.
0: هذا الباب في ضمن وجملة أبواب عديدة في بيان الوصية للجار وحقوق الجار، قد تقدم معنا في لقاء الأمس جملة من الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع. في هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من أغلق الباب على الجار، أي حكم من فعل ذلك وما له أو ما عليه من الإثم في هذا الصنيع وما عليه من العقوبة. من أغلق الباب على جاره، والمراد بأغلق الباب على جاره أي دونه، أغلق الباب دونه وأوصده دونه في حال احتياج جاره إليه وفي حال وجود فضل من الهلاد ونعمة الله تبارك وتعالى عليه، ويكون جاره محتاجا، يكون جاره محتاجا فيمنع جاره ويغلق بابه دون جاره. وغلق الباب دون الجار في حال احتياج الجار إليه ومجيئه لطلب المساعدة منه، إن كان باشر ذلك أمام الجار فهذا إضافة إلى ما فيه من تضييع حق الجار فيه من الفظاظة والغلظة ما فيه، وهذا قد يسمعه بعض الناس ممن غلظت نفوسهم وساءت أخلاقهم، قد يأتيه من هو محتاج فيظهر عليه انزعاجا من ذلك فيغلق الباب أمامه بشدة، فهذا غلق الباب مع إساءة، ويتناول غلق الباب أن يغلق الباب دون جاره مع علمه باجتهاد جاره إليه، اجتهاد جاره إليه، فيغلق الباب دون جاره حارما له من الخير الذي تفضل الله تبارك وتعالى عليه به ومن عليه به. قال: باب من أغلق الباب على الجار. وأورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد أتى علينا زمان، أو قال حين، شك الراوي. وهذا فيه دقة السلف رحمهم الله في الرواية وعنايتهم بالألفاظ، مع أنه لو قال زمان أو قال حين المعنى متقارب والمؤدى واحد، لكن هذا من دقتهم. وإذا كانت هذه دقتهم في ألفاظ الصحابة، فكيف بألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: وما أحد، لقد أتى علينا زمان أو قال حين، وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، أي أنه يؤثر أخاه المسلم بديناره ودرهمه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فيؤثر أخيه على نفسه. وهذا من شدة ثقتهم بما عند الله عز وجل وهوان هذا الأمر، أمر الدينار والدرهم عليهم، وطلبهم ما عند الله عز وجل من الفضل والعطاء والنوال. فكان أحدهم يرى أن أخاه المسلم أحق بديناره ودرهمه، فيؤثره على نفسه به، يقول: لقد أتى علينا زمان وهذه حالنا، أتى علينا زمان وهذه حالنا، أن الدرهم والدينار عند أحدنا يرى أن أخاه المسلم أحق به. وهذا فيه دلالة على عنايتهم بالصدقة والنفقة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وذلك بسبب إقبال الناس على الدنيا، بسبب إقبال الناس على الدنيا، فيصعب حال الناس في زمانه. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه يخبر بما شاهده في زمن التابعين وانقراض جل وأكثر الصحابة رضي الله عنهم، إذا كان يخبر عن الحال في تلك الزمان بهذا الإخبار، فكيف الحال بالناس في الأزمنة المتأخرة؟ إذا كان ابن عمر يشتكي من حال الناس في ذلك الزمان المتقدم، فكيف في الأزمنة المتأخرة؟ ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي قبله هو خير منه، وفي كل عام تربلون. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة في زمانه، فما عساه أن يقول لو كان في زماننا هذا، أو لو شاهد الأمر في زماننا هذا؟ قال: والآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. وربما بلغ الحال ببعض الناس أنه ربما أصبح الدينار ليس أحب عنده وآثر عنده من أخيه المسلم، بل ربما صار الأمر في بعض الناس أن الدينار والدرهم أحب عنده من الإسلام ومن الدين، ولا يبالي أن يضيع دينه في سبيل درهمه ودناره، لا يبالي أن يضيع الدين في
2: يبيع دينه بهرب من الدنيا، متى يبيع دينه بهرب من الدنيا؟ إذا كان الدينار عنده والدرهم آثر وأولى من الدين. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متهلك بجاره يوم القيامة، متهلك بجاره أن يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ضيع حقه ومنعه معروفه، منعه معروفه مع كونه زائد عن شاجته وجاره محتاج إليه، فعنده شيء زائد عن شاجته وجاره محتاج إليه ويمنعه معروفه، فيكون يوم القيامة هذا متعلق بجاره يشتكيه إلى الله عز وجل، يقول: يا رب هذا أغلق بابه دوني. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال: هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفة، أغلق بابه دوني أي أوقف الباب ولم يخرج، لا لم يخرج من داره معروفا أو برا أو إحسانا إلى داره المحتاج، فيشتكي هذا الجار إلى الله سبحانه وتعالى من حال جاره ومنعه لمعروفه. إذن هذا الحديث يدل على أن هذا الأمر من عدم القيام بحق الجار ومن التضييع لحق الجار، وأن العبد يحاسب على ذلك يوم القيامة، وأن الجار يطالب، الجار الذي ضيع حقه مع احتياجه إليه يطالب بذلك يوم القيامة ويشتكي إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث رواه المصنف من طريق ليث وهو ابن أبي سليم، قال: في التقريب صدوق افترط جدا ولم يتميز حديثه فترك، لكن حسن الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث لغيره، أي له ما يعضده ويتقوى به كما هو مبين في سلسلته الصحيحة رحمه الله برقم 2666. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألفت في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب لا يؤذي جاره. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي من أهل الجنة.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، يقول المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب لا يؤذي جاره. هذا والأبواب التي بعده تتمة لما سبق من ذكر حقوق الجار والواجب نحوه، وأن حقه أن يبر وأن يحسن إليه وأن تحسن معاملته وأن لا يساء إليه، وأن الإحسان إليه من صالح الأعمال والإساءة إليه من سيء الأعمال. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله للتحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الجار له حرمته وله حقه وله مكانته. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يجعل له حظا من الميراث. لا زال جبريل يوصيني بالجار، تتكرر الوصية بالجار عناية به وحفظا لحقه وإحسانا إليه. فكيف من كان هذا شأنه يؤذى أو يساء إليه أو يعامل بالمعاملة السيئة؟ ولهذا جاء في السنة أحاديث صحيحة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيها التحذير من الإساءة إلى الجار، وبيان ما في هذا الأمر من الإثم وما يترتب عليه من العقوبة. أورد المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. لم تسمى هذه المرأة سترا عليها، ولأن الغرض هو معرفة الحكم. إن فلانا لم تسمى لأنه لا حاجة ولا داعي إلى معرفة من هي، والغرض المقصود هو معرفة الحكم المترتب على مثل صنيعها. قالوا عن هذه المرأة أنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل، هذا إشارة إلى كثرة الأعمال الصالحة عندها وتصدق أي تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى من مالها، فهي امرأة صاحبة صلاة وصاحبة صيام وصاحبة أعمال صالحة متنوعة وصاحبة نفقة وبذل في سبيل الله، هذه كلها أعمال خير وصلاح وبر اتصفت بها هذه المرأة، إلا أنها مع ذلك كانت تؤذي جيرانها. قالوا وتؤذي جيرانها بلسانها، وحدد نوع الأذى أنها تؤذي جيرانها بلسانها بكلامها فيهم وسبها لهم مثلا واغتيابهم أو نحو ذلك من أنواع الأذى التي تكون باللسان، فكانت مع هذه الأعمال الصالحة تؤذي جيرانها بلسانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي من أهل النار. لاحظ هنا كلمتين عظيمتين قالهما عليه الصلاة والسلام في هذا السياق. الأولى قال لا خير فيها، لا خير فيها، والمرأة قالوا عنها تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، لا خير فيها. والنفي هنا كما هو متقرر ومعلوم يرجع إلى الواجب، يرجع إلى القدر الواجب من الإيمان والخيرية، وليس نفيا لأصلها أو وجودها. قال لا خير فيها لكونها على هذه الحال السيئة وعلى هذه الصفة السريعة من الإيذاء لجيرانها بلسانها. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام إنها من أهل النار، إنها من أهل النار، فدل ذلك دلالة واضحة على أن إيذاء الجيران باللسان أو بغيره من أسباب دخول النار، وما عد سببا لدخول النار فهو من الكبائر، ما عد في الأحاديث سببا أو موجبا لدخول النار فهو من الكبائر، لأن الكبيرة تعرف إما بالتنصيص على أنها كبيرة أو بلعن صاحبها أو بنفي الإيمان عنه أو بالإخبار بدخوله النار أو بالإخبار بعدم دخوله الجنة كما مر لا يدخل الجنة قاطع، وكما سيأتي لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، فهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام أن يؤذي المرء جيرانه بلسانه. وأيضا هذا السياق يدل أن هذه الكبيرة لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، لا تكفرها هذه الأعمال الصالحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن متى؟ ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظام لا تكفر الكبائر فمن باب أولى أن لا تكفرها النوافل، مثل نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونحو ذلك من الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام إنها من أهل النار، لا خير فيها، إنها من أهل النار. وهذا فيه الوعيد الشديد والتهديد لمن كان بهذا الوصف يؤذي جيرانه بلسان، وإذا اجتمع مع أذيته لهم بلسانه، أذيته لهم بيده وبأعماله وبحركاته، فهذا سوء على سوء وشر على شر. إذا كانت هذه المرأة مع ما عندها من الأعمال الصالحة لم تؤذي جيرانها إلا بلسانها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من أهل النار، فكيف بمن قلت أعماله الصالحة ولم يكن من أهل قيام ليل ولا صيام نهار ومع ذلك مؤذن لجيرانه بلسانه وبأعماله؟ فالأمر أفظع وأعظم وأشد خطورة. وعلى كل حال الحديث فيه بيان لحق الجار ومكانة الجار ووجوب مراعاة هذا الحق، والتحذير الشديد من إيذاء الجار بأي نوع من أنواع الأذى، وأن من يؤذي جيرانه عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. قالوا وفلانة، ذكروا امرأة أخرى تصلي المكتوبة، تصلي المكتوبة يعني ليست معروفة بقيام ليل وليست أيضا معروفة بقيام نهار، لكنها تحافظ على فرائض الدين وواجباته، لكن النوافل والرغائب والمستحبات لا تعرف بعناية بها. قالوا عنها تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار. جاء في مسند الإمام أحمد عندما روى هذا الحديث قال بأثوار من أقط، بأثوار من أقط، والأقط معروف وهو الذي يكون من مخيض الماعز ويصنع ويجفف، فكانت تتصدق بقليل من الأقط، يعني ما تعرف بصدقة، وإنما هي تتصدق بشيء يسير، أثوار من أقط يعني شيء قطع قليلة أو جزء يسير من الأقط تتصدق به، ولا تؤذي أحدا، ولا تؤذي أحدا، ليست من أهل إيذاء الناس أو الاعتداء على الآخرين أو الإساءة إليهم، كافة نفسها حافظة لسانها وحافظة يدها، لا تؤذي أحدا لا بلسان ولا بيد. قال عليه الصلاة والسلام هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. وهذا فيه عظم ثواب من صان لسانه وصان يده، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يضمن لمن كان بهذه الصفة دخول الجنة، يضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، مثل ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اضمنوا لي من أنفسكم ستا أضمنوا لكم الجنة: اصدقوا إذا حددتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. وكفوا أيديكم أي عن إيذاء الناس، والجار من باب أولى. اجتمع في الحديث حفظ اللسان، وهو يتناول أيضا حفظه من إيذاء الناس، وأيضا حفظ اليد بكفها عن إيذاء الناس، وأن من كان كذلك ضمن له النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، ضمن له عليه الصلاة والسلام دخول الجنة. والحديث فيه دلالة على عظيم مكانة من كان بهذه الصفة، لا يؤذي أحدا، لا يؤذي أحدا، ليس فيه شر أو عدوان أو إيذاء للناس أو تسلط عليهم أو بغي، لا باليد ولا باللسان، حتى وإن قلت أعماله ما دام محافظا على فرائض الإسلام وواجبات الدين وكافا أداه عن الناس فهو على خير عظيم، وهو من أهل الجنة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من الحديث للترجمة هو تلك المرأة الأولى التي كانت تؤذي جيرانها مع أنها صاحبة صيام وصاحبة قيام وصدقة، مع ذلك كله لكونها مؤذية لجيرانها، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هي من أهل النار. نعم.
1: قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت إن زوج أحدانا يريدها فتمنعه نفسها إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفى القدح وأطفأ المصباح، فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني أدفئيني، فقلت له إني حائض، فقال وإن اكشفي عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذت ثم أدبرت به، قالت وقلقت عنه، واستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبادرتها إلى الباب، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته.
0: ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سألتها عمة عمارة قالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها، يريدها أي له رغبة فيها فيأتي راغبا، فتكون إحدانا إما غضبا أو ليست نشيطة، غضبا أي على زوجها أو ليست نشيطة لهذا الأمر الذي يطلبه منها. قالت فهل علينا من حرج في ذلك، أي في الامتناع من هذا الأمر وعدم الاستجابة؟ قالت نعم، إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قتب لم تمنعيه. وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، إن المرأة ليس لها أن تمتنع من زوجها سواء كانت غير نشيطة أو غير راغبة أو غير مستعدة أو غضبانة منه، ليس لها أن تمتنع لأنها هي مجال غض بصره وحفظ فرجه وهو محصن بسببها، فإذا ثار ورغب وأحب شيئا منها وامتنعت فهذه إساءة بالغة له، إساءة بالغة لزوجها وتضييع لحق عظيم جعله الله تبارك وتعالى لازما واجبا عليها تجاهها، بحيث متى ما رغب في أي لحظة من اللحظات تكون متهيئة له منبسطة راغبة غير ممتنعة، وليس الأمر يرجع إلى هل هي تريد أو لا تريد أو ترغب أو لا ترغب، متى ما ثارت عنده هذه الرغبة لزمها أن تطاوعه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع. وهذا المعنى صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد عليه في غير ما حديث، لأن بعض النساء ربما من جهلها أو عدم علمها تظن أن من حقها إذا غضبت أن تمنعه من هذا الأمر، أن تمنعه من هذا الأمر، أو إذا كانت ليست هي راغبة تمتنع من هذا الأمر وليس لها حق في ذلك، بل متى رغب وجب عليها أن تطاوعه وأن تلين معه وأن تستجيب له وأن لا تمتنع من تحقيقه لرغبته. قالت وإن كنت على قتل، وهذا فيه إشارة حتى لو كان على في مكان ضيق أو في وضع لست مستعدة عليها أو في وضع غير مناسب أو مكان غير مناسب، وإن كان على قتب، والقتب هو الذي يوضع على الرحلة الذي يوضع على الناقة أو على البعير، يعني حتى لو كان في مكان ضيق أو مكان لا ترينه مناسبا أو نحو ذلك، لزمك الاستجابة له والمطاوعة وعدم الامتناع. قالت لم تمنعيه. قالت إحدانا تحيض، يعني إذا كان الطلب صادف وقت حيضة المرأة فماذا عليها؟ قالت إحدانا تحيض، قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه، فله ما فوق ذلك، فله ما فوق ذلك، لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فلها ما فوق ذلك، أي أن له ما وراء الإزار وقت الحيضة، ليس له إلا ما وراء الإزار، مثل ما قال الفقهاء رحمهم الله يأتيها من وراء حائل، أي من وراء الإزار، بحيث لا يباشر جسدها مباشرة، وإنما يكون ذلك من وراء الإزار. ولو كانت على هذه الحال ليس لها أن تمتنع، ليس لها أن تمتنع. قال فله ما فوق ذلك، مع أني سوف أخبرك بما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت له ليلة من الليالي التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، قالت إنه كانت ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا، فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد، وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ القربة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح. وهذه كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجيهه وإرشاده، وستأتي عند المصنف رحمه الله في باب آتي فيما بعد إن شاء الله. قال أوكأ القربة، أي شد السقاء الذي فيها الماء وأحكم إغلاقه، وأكفأ القدح، أي قلب الوعاء الذي يشرب به الماء، لم يتركه على وجهه وإنما يكفئه، يعني يقلبه، أكفأ القدح، وأطفأ المصباح. وهذه المعاني ثابتة في السنة كما قدم، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى. قالت فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرص، فلم ينصرف، ظلت تنتظر أن ينصرف من صلاته حتى تطعمه هذا القرص، فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي وأوجعه البرد وهو في صلاته، ثم جاء ليدفع صلوات الله وسلامه عليه، فأتاني فأقامني، أي من النوم، ثم قال أدفئيني أدفئيني، كررها لما يشعر به صلوات الله وسلامه عليه من برد. قالت إني حائض. وهذا موضع ذكر عائشة رضي الله عنها لهذه القصة بمناسبة هذا السؤال. قالت قلت له إني حائض، فقال وإن، يعني وإن كنت حائض لا بأس بذلك، اكشفي لي عن فخذك، فكشفت له عنه فوضع خده ورأسه على فخذي، أي ليتدفى أو ليدفئ نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والرجل له من أهله من الاستمتاع ونحو ذلك من المعاني، مثل ما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث الصحاح الثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قالت حتى دفئ، فأقبلت شاة لجارنا داجنة. الشاة الداجنة هي التي ترعى أو تأكل في المنزل وتعلق في البيت، يعني لا تذهب للمراعي، وإنما أكلها من الأشياء التي تبقى في البيت، بقايا الخبز وبقايا الطعام ونحو ذلك، يقال لها شاة داجنة. فدخلت، يعني هذه الشاة، ثم عمدت إلى القرص، دخلت هذه الشاة إلى البيت، بيت عائشة رضي الله عنها، ثم عمدت أي ذهبت إلى وقصدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به انصرفت ومعها القرص بفمها تخرج مع الباب. والقرص هو الذي أعدته عائشة رضي الله عنها ليطعمه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وقلقلت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته ولا تؤذي جارك في شاته يعني لا تضربي هذه الشاة لأنها بهيمة الشاة بهيمة وما تقوم به من عمل لا تقوم به عن عقل أو عن فهم أو عن قصد إيذاء وإنما هي شاة بهيمة فلا تؤذي جارك في شاته أي بضربها أو بدفعها أو نحو ذلك وإنما خذي قرصك وانتهى الأمر عند هذا الحد. الشاهد من هذه القصة هو خاتمتها لا تؤذي جارك في شاته لا تؤذي جارك في شاته ففيه النهي عن إيذاء الجار حتى لو وصل إلى الإنسان من جاره شيء من الأذى شيء من الأذى وخاصة الأذى غير المقصود مثل دخول الشاة أو نحو ذلك أو طفل جاهل عمل أمرا يعني فيه إساءة للجار فكل هذه الأمور تحتمل ولا يساء إلى الجار بسبب مثل هذه الأخطاء التي قد لا تكون مقصودة. فإذا الشاهد من هذا الحديث هو قوله لا تؤذي جارك في شاته. وهذا الحديث في إسناده أكثر من علة. عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقي ضعيف وعمارة بن غراب مجهول وعمته لا تعرف ففيه ثلاث علل. فالحديث سنده ضعيف لا يثبت لكن مواضع منه دلت عليها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل عدم امتناع المرأة عن زوجها أو من زوجها إذا طلبها في أي حال ومثل أن يأتيها من وراء حائل ومثل ما جاء في القصة أوكي القربة وأكفي القدح وأطفي المصباح هذا سيأتي في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا خاتمة الحديث لا تؤذي جارك في شاته النهي عن إيذاء الجار. فهذه معاني دلت عليها السنة الصحيحة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
1: قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه.
0: ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الترجمة باب لا يؤذي جاره بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا فيه دلالة ظاهرة على أن من لا يأمن جاره بوائقه فقد ارتكب أمرا كبيرا وذنبا عظيما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاعل ذلك أنه لا يدخل الجنة ونفي دخول الجنة لا يكون إلا عن أمر عظيم ولا يكون إلا في ارتكاب كبير. وقوله لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه هو نظير ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع. وذكرت هناك كلام أهل العلم على معنى هذا الحديث ونظائره وأن نفي دخول الجنة قد يكون للتأبيد وقد يكون للابتداء. فإذا كان فاعل هذه الأمور مستحلا لها مع علمه بحرمتها فإن النفي للتأبيد لأن استحلال ما حرم الله تبارك وتعالى كفر. وإذا كان غير مستحل لها لكنه يرتكب هذا الأمر ويغشى هذا الكبير فالنفي هنا لابتداء الدخول أي لا يدخلها مع أول الداخلين وإنما قد يمر قبل دخوله الجنة فيما بعد بمرحلة تعذيب على ذنوبه وعلى آثامه وعلى كبائره، ثم من بعد يكون دخوله الجنة. فإذا كان غير مستحل فالنفي ليس للتأبيد، النفي ليس للتأبيد، وإنما هو لنفي دخولها ابتداء. وهذا من أحاديث الوعيد لمن ارتكب هذه الكبائر ونظائرها. نعم. بوائقه معناها أي غوائله وعدوانه وشره، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد للإمام المحدث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
4: وقد اجتهد الإمام البخاري رحمه الله في كتابه هذا المبارك بجمع جملة كبيرة وقدر مبارك من آداب الشريعة وأخلاق الإسلام الفاضلة العظيمة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأدب المفرد. الأدب المفرد من أجل الكتب التي ألف في بيان الأخلاق النبوية الشريفة وخصال السلف الكريمة. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر المدرس بالحرم النبوي الشريف. تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين. وصف الجنة.
6: والجنة اسم الجنس وهي كثيرة.

0: الألوان.
1: وصف الجنة.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة من سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية في كتابات النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل الأمصار، قال: المبحث الخامس كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة، كتب إليه مع السليط بن عمرو العامري رضي الله عنه، أحد النفر الستة الذين تحركوا في وقت واحد حين مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية. وعندما قرأ هوذة الرسالة اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له بعض الأمر معه، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ومات حين منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من فتح مكة. قال: وابحث السادس كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كتابه إلى المقوقس جريج بن مينا ملك الإسكندرية وعظيم القبط محاط بن أبي بلتعة، فقال خيرا وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماريا وأختها سيرين وقيسرا، فتسرى بمارية القبطية وهي أم ولده إبراهيم، ووهب سيرين لحسان بن ثابت رضي الله عنه هي أم ولده عبد الرحمن، وهداه 1000 مثقال ذهب وبغلة اسمها دلدل، وجارية أخرى سوداء اسمها بريرة، وغلاما حصيا اسمه مأبور، وحمارا أشهب يقال له يعفور، وفرسا هو اللزاز، وعسلا وأشياء أخرى. قال المبحث السابع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى العبدي. رأى ابن سيد الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى المنذر بن ساوى العبدي أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي رضي الله عنه بعد انصرافه من غزوة الحديبية، ثم قال، وذكر الواقدي بإسناد عن عكرمة أنه قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس رضي الله عنهما بعد موته، فنسخته فإذا فيه. وخلاصة ما ذكر ابن سيد الناس عن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر ردا على كتابه الأول إليه أن المنذر قبل الإسلام ومعه آخرون من أهل البحرين. قال المبحث الثامن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى جيفر وعبد ابن الجلندي. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذي القعدة 80 بكتابه إلى جيفر وعبد ابن الجلندي الأزديين بعمان، فأسلم وصدق وخليا بين عمرو بن العاص والصدقة، وترك أمر الحكم لهما. ثم قال المبحث التاسع رسائل أخرى متفرقة. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى أهل دما في قرية من قرى عمان، وكان عليها رجل من أساورة كسرى يقال له استجان، وروى الكتاب بن طولون بسند إلى أبي شداد رجلا من أهل دما، ونصه من محمد رسول الله إلى أهل عمان سلام، أما بعد فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدوا الزكاة وحطوا المساجد كذا وكذا، وإلا غزوتكم. قال: ومنها كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رعية السحيمي اليمامي الحنفي، فأخذ الكتاب ورقع به دلوة، فبعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأخذت ماله وأهله، فجاء المدينة نادما فبايع على الإسلام وأحرز أهله. قال: ومنها كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا إلى عظيم بصرى، وأرسلهم على الحارث بن عمير الأزدي، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني بمؤتة فأوثقه رباطا، ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره. قال: وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بكر بن وائل وإلى بني عمرو بن حمير يدعوهم إلى الإسلام، وإلى جبل بن الأيهم ملك غسان يدعوه إلى الإسلام، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جرير وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بكتابه إلى ذي الكلاع ابن ناكور وإلى ذي عمرو يدعوهما إلى الإسلام فأسلما، وأسلمت امرأة ذي الكلاع، وكتب إلى معد كرب ابن أبرهة وأن له ما أسلم عليه من أرض خولان، وكتب إلى أسقف بن الحارث بن كعب وساقفة نجران وكهانتهم ومن تبعهم ورهبانهم، وكتب إلى يوحنا بن روبة صاحب أيلة وإلى أبي ظبيان الأزدي من غامد فأجابوا في نفر من قومه بمكة، وإلى الحارث ومسروح ونعيم ونعيم بن عبد كلال من حمير، وبعث الكتاب مع عياش بن أبي ربيع المخزومي رضي الله عنه، وأيضا إلى نفاث بن فرو الدائلي ملك السماوة. قال: يستفاد من تلك الأمور حكم وعبر، فمنها تؤكد هذه الرسائل على حقيقة معلومة ذكرناها في أول هذا الفصل، وهي أن الإسلام دين عالمي، لذا كان واجب الرسول عليه الصلاة والسلام إبلاغ الدعوة إلى كل من يعرف من الناس وبكل الوسائل المتاحة في ذلك الزمان. وإن رفض بعض الحكام لدعوة الإسلام نابع من حبهم لسلطتهم وتكبرهم وتجبرهم، وليس لعدم قناعتهم بالإسلام. قالوا: يستفاد أيضا أن جعل النبي عليه الصلاة والسلام اسم الله أعلى في الخاتم واسمه الأدنى فيه تعظيم كبير لله عز وجل واسمه تعالى. قال: ومنها من تلك الفوائد أن إقراره صلى الله عليه وسلم لما كتب إليهم بأن يبقوا على ملكهم نابع من سياسته الرشيدة وتدبيره الحسن للأمور. قال: الفصل السادس عشر.
0: هذه الكتب كما سمعنا وكما أشار المؤلف رحمه الله ووفقه دليل على أن رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق، يعني للجن والإنس العرب والعجم، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال: وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، وفي الحديث: وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة. فرأى عليه الصلاة والسلام أنه من الواجب أن يعمم الدعوة إلى سائر الأقطار بقدر الإمكان وحسب المستطاع، فلذلك ما ترك جهة بالإمكان أن تصله رسائله إلا أرسل إليه، فمنهم من أجاب ومنهم من رفض ومنهم من توقف، وعلى كل حال قامت الحجة عليهم ولم يبقى لهم ما يدعون به أو يحتجون به عند الله، لأن الله عز وجل قد أرسل الرسول وأنزل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. فمن كان عنده بلغه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن عنده فكما وقع أرسل إليهم الرسل يدعون إلى الله ويبلغونهم الرسالة. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع بدعوته أحد في هذه الأرض من يهودي أو نصراني أو غيرهم، ولم يجب يعني ومات على ذلك إلا دخل النار، لأن الحجة قد قامت عليه. وكذلك أصحابهم بعد رضي الله عنهم قاموا بنشر الدعوة والفتوحات الإسلامية ونشر الإسلام في أصقاع الأرض من جميع الجهات، لكنها الرقعة الإسلامية والفتوحات كما نعلم أنها اتسعت من جهة الشرق والغرب أكثر من الجنوب والشمال، وكان المستجيبون لها كثير، ولكن سنة الله في خلقه أن الكفار أكثر وعدم المستجيبين أكثر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم قد آمن به خلق كثير فإنه قد بشر بكثرة أمته وإجابة دعوته، وأن أمته سيكونون يوم القيامة أكثر أهل الجنة، إما ثلث أهل الجنة أو نصف أهل الجنة، بينما بعض الرسل عليه الصلاة والسلام لم يجبه أحد أصلا، ما آمن به أحد، كما جاء ورد في الحديث لما قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الناس من الثلاثة إلى التسعة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، بعضهم ما آمن به والعياذ بالله. وحتى ذكر قال: ثم رفع إلي سواد عظيم ظننت أنهم أمتي، يعني خلق كثير، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فإن موسى عليه السلام أجابه من بني إسرائيل خلق كثير، وإن كان حصل منهم نقض وتراجع، لكن في الجملة أن أتباع موسى كثير عليه السلام. ثم رفع إليه سواد عظيم والأكثر قد سد الأفق، يعني من كثرته، فقيل لي: هذا موسى، أهذه أمتك ومعه 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ثم إنه سأل ربه أن يزيده فزاده أضعاف أضعاف من الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. الشاهد أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما أن الدعوة الإسلامية ولله الحمد أخذت مكانها واستقرت في نفوس الناس وكثر أتباعها ودانت الجزيرة العربية للإسلام، لم يقتصر على ذلك حتى أرسل الرسل وبعث بالرسائل يدعو العرب والعجم أينما كان، فمن من الله عليه بالهداية هداه، ومن أضله الله فقد شقي وأبعده الله. أصحابه رضي الله عنهم قاموا بالمهمة من بعده، فلذلك أصبحت دولة الإسلام على معظم الأرض، دولة واحدة قائدها إمام واحد، والإسلام والإيمان إذا باشرت بشاشته القلوب فإنهم لا يبغون له بديلا، إذا تمكن الإيمان من القلب فقلما يرجع الإنسان ويتراجع ويرتد، أما لو أسلم ثم لم يتمكن إيمان من قلبه وحصل له سبب من الأسباب وربما ارتد كما حصل لبعض الناس، فسيرته عليه الصلاة والسلام قد عرفنا من حين ما ولد حتى الآن، فسيرته أحسن السير وأكملها وأفضلها، وأمته أفضل الأمم، والسعيد من وفقه الله فأجاب دعوته واتبع سنته وسار على منهاجه وسار في تصرفاته على سيرته، لأن المقصود من قراءة السيرة ليس مجرد نفاد وقت أو حكاية أخبار أو بيان تاريخ فقط، المقصود هو بيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام للاقتداء حتى نقتفي أثرهم ونسير على منهاجهم، فإنه لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها، ولا يستقيم للإنسان دين وإيمان إلا إذا التزم بالكتاب والسنة وسار على منهاج أفضل الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد، يعني كلهم يتسمون بالإسلام لكن ما تمسكوا بالإسلام، كل 72 فرقة في النار التي تنجو من النار فرقة واحدة من هذه 73. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فانظر ماذا أنت عليه، هل أنت على ما كان عليه وأصحابه؟ فاثبت واستقم حتى تلقى ربك، واسأل ربك الثبات حتى تحظى بشفاعته والشرب من حوضه ومجاورته في الجنة. وليس الإسلام أو الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، كونك تتسمى أنك مسلم ولكنك تعمل بخلاف الإسلام يكون عندك انحرافات وعندك غلو، عندك بدع مخالفة للسنة والسيرة النبوية، التسمي ما ينفع. الإيمان هو ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال: إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليس المقصود إذا من قراءتنا للسيرة هو أن نسمع الأخبار فقط، ماذا جرى وماذا حصل وماذا كتب عن السيرة أو عنه عليه الصلاة والسلام، لا، المقصود هو أن نعلم السيرة لنسير عليها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا هو المقصود من قراءة السيرة، بأن يعرض الإنسان أعماله وحياته ومنهجه على ما سمع من السيرة، هل أعماله موافقة ومطابقة أو عنده نقص عنده انحراف، فعليه أن يصلح ما فسد ويسأل ربه الثبات. فإنه لا صلاح للإنسان إلا بالاستقامة على هذا المنهج الصحيح. نعم.
1: قال فصل 16: السرايا بين غزوة خيبر وعمرة القضاء. المبحث الأول: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30 راكبا إلى بني نضر بن معاوية بن بكر بن هوازن وبني جشم بن بكر بن هوازن الذين كانوا بتربة، وهو موضع قريب من مكة. وعندما علموا بمسير المسلمين إليهم هربوا، فعاد عمر وأصحابه رضي الله عنهم، وبنو نضر وبنو جشم هم عجز هوازن، وكان ذلك في شعبان 70 من الهجرة. قال المبحث الثاني: سرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجد. بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بني فزارة في أرض نجد، فشن عليهم الغارة فقتل منهم من قتل، وكان معه في السرية سالم بن الأكوع رضي الله عنه، حيث تمكن من أسر مجموعة من الذراري، تنفله أبو بكر رضي الله عنه منهم جارية جميلة، طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام وفدى بها أسرى من المسلمين بمكة. قال: في خبر الجارية وفداء النبي عليه الصلاة والسلام بها أسرى من المسلمين بمكة دليل على مشروعية فداء أسرى المسلمين بأسرى مشركين وقعوا في أيدي المسلمين. وكانت هذه السرية في شعبان سنة 70 من الهجرة. قال محفوظ الثالث: سرية بشير بن سعد إلى ناحية فدك، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام في 30 رجلا إلى بني مرة بفدك، فتمكن من استياق نعمهم بينما كانوا في بواديهم، وعندما علموا بالخبر أدركوه وأصابوا أصحابه، ولى منهم من ولى، وقاتل بشير رضي الله عنه ببسالة حتى سقط وظنوه قد مات، ورجعوا بأنعامهم. وفي المساء تمكن بشير من اللجوء إلى فدك، وقام عند يهوديين أياما حتى ضمدت جراحه، فرجع إلى المدينة ونقل خبر مصابهم إلى المدينة علبة بن زيد الحارثي رضي الله عنه، وكان ذلك في شعبان سنة 7 من الهجرة. قال مبحث الرابع: سرية غالب بن عبد الله إلى الميفعة، والراجح أن هذه السرية التي عناها البخاري ومسلم وابن إسحاق في روايتهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال أسامة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذا. قال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. عند من إسحاق أن اسم الرجل المقتول مرداس بن نهيك من الفرقة من جهينة حليف لبني مرة، وعند الواقدي أن اسمه نهيك بن مرداس. وذكر ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة عندما بلغه خبر قتله الرجل الذي نطق بالشهادتين: ألا شققت قلبه فتعلم صادق هو أم كاذب؟ فقال أسامة: لا أقاتل أحدا يشهد أن لا إله إلا الله. وإن في هذا اللوم تعليما وبلاغا في الموعظة، حتى لا يقدم أحد على قتل من تلفظ بالتوحيد، وإنما كلف الإنسان بالعمل الظاهر وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس للإنسان طريق إلى ما فيه. وفيه دليل على ترتيب الأحكام على الأسباب الظاهرة دون الباطنة،
0: يعني لأن الباطن ما يعلمه إلا الله. كونه نطق بلا إله إلا الله فلا تقل إنما نطق بها من أجل أن يحصن ماله ودمه يتظاهر بالإسلام، فما تدري عن حقيقة قلبه. ليس لك إلا الظاهر فتحمله على ذلك وتقبل منه وتكف عنه، وأما الباطل فهو لله عز وجل، هو الذي يعلم هل هو أسلم حقيقة أم لا، فهو الذي سيحاسب. لا، وهذا يدل على عظم لا إله إلا الله وأنها تحصل صاحبها، ثم بعد ذلك ينظر هل يطبق لا إله إلا الله، لأن من لازم لا إله إلا الله إقامة أركان الإسلام. فلو رأيناه لا يقيم شعائر الإسلام وصلاة أو غيرها، عند ذلك يكون الحكم عليه، من ترك الصلاة فقد كفر. لو امتنع من الزكاة أنكرها كذلك. لكن في البداية إذا قيل هذا مسلم تكف عنه، فهذا يدل على عظم لا إله إلا الله وأنها تنفع صاحبها وتنقذه وتحصنه وتنفعه في الدنيا والآخرة إذا كانت خالصة، يعني إذا قالها صادق محققا لها. لكن بالنسبة لك لا تقول إنما قالها تعوذا ليتخلص من القتل. النبي عليه الصلاة والسلام كرر الكلام عليه، قال: هل لا شققت عن قلبه؟ يعني هل تدري ماذا في قلبه؟ هل هو صادق أم لا؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تقول لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى تمنى الصحابي أنه لم يسلم إلا في ذلك اليوم، حتى يسلم من كون قتل هذا الرجل. نعم.
1: قال مفتح الخامس سرية بشير بن سعد إلى الجناب. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع من غطفان بالجناب قد واعدهم عيينة بن حصن ليكون معهم ليزحفوا على المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل حتى أتوا على يمن وجبار هم نحو الجناب، والجناب يعارض سلاحا وخيبر ووادي القرى، فنزلوا بسلاح ثم دنوا من القوم فأصابوا لهم نعما كثيرا وتفرق الرعاء وحذروا القوم، فتفرقوا ولحقوا بعلياء بلادهم، ولذا لم يجد بشيرا عندما حل بديارهم ومحالهم إلا رجلين، فأسرهما وقدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فأرسلهما. وكانت هذه السرية سببا في أن يفكر عيينة في أمر الإسلام لحوار دار بينه وبين حليفه الحارث بن عوف المري وفروة بن هبير القشيري، وكانت خلاصة الحوار أن أخذوا يقدمون رجلا ويخرون الأخرى، ثم أصبح عيينة من المؤلفة قلوبهم، فما استفاضت الأخبار في ذلك. قد ثبت أنه حضر حنينا مع النبي عليه الصلاة والسلام كما في رواية ابن إسحاق. قال فصل 17 عمرة القضاء. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام 7 الهجري.
0: عمرة القضاء أنتم تعلمون أنه في السنة 6 من الهجرة في ذي القعدة خرج عليه الصلاة والسلام إلى مكة معتمرا ومعه 414 رجل، 1414 رجل يريدون مكة عمرة، لا يريدون قتالا ولا حربا، لكن قريش صدتهم عن البيت الحرام ومنعوهم وأقيم الصلح كما مر بنا، صلح الحديبية. ومن شروط الصلح أنهم في العام القادم يعني عام 7 يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيعتمروا على أن لا يقيموا بمكة إلا 3 أيام، فهذه اللي تسمى عمرة القضاء، يعني عمرة القضاء لذلك العام الذي صدهم عنه. فالعمرة الأولى تسمى أداء، يعني لأنهم ذهبوا لأدوا عمرة فمنعوا. ثم جاءوا في السنة 7 للقضاء، يعني قضى تلك العمرة التي منعوا منها أيضا في ذي القعدة. عمراته عليه الصلاة والسلام 4 كلها في ذي القعدة، في السنة 6 وفي السنة 7 وفي السنة 8 بعد فتح مكة بعد حرب هوازن أحرم من الجعرانة، والعمرة الرابعة التي كانت مع الحج حجة الوداع أيضا أحرم بها في ذي القعدة. فكل عمرات عليه الصلاة والسلام 4 كان في ذي القعدة، فإذا ليس له عمرة في رجب كما يظن بعض الناس، ولذلك يعظمون العمرة في رجب ويعتقدون أن لها فضل على غيرها. لا، العمرة المفضلة في رمضان، أما عمراته هو عليه الصلاة والسلام فكانت كلها في ذي القعدة. نعم.
1: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى مكة في ذي القعدة من العام 7 الهجري لأداء العمرة حسب الشروط التي تمت في صلح الحديبية. قد روى البيهقي بن سعد أن المسلمين صحبوا معهم أسلحتهم وضعوها بيأجج رواد قريب من مكة خارج الحرم، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف كما هو الشرط. قد بلغ عدد من شهد العمرة عمرة القضاء 2000 سوى النساء والصبيان منهم الذين شهدوا الحديبية. عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة كان عبد الله بن رواحة ينشد بين يديه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وعندما شاعت قريش أن المسلمين ضعفاء بسبب حمى يثرب أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يرملوا ويسارعوا بالعدو في الأشواط 3 الأولى من طوافهم، وليسعوا بين الصفا والمروة مهرولين يرى المشركون قوتهم، ففعلوا ما أمروا به. فرأتهم قريش هي مصطفة على جبل قعيقعان في مواجهة ما بين الركنين، فتعجبوا من قوتهم و وقالوا هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا. وعندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك العمرة،
0: يعني لأن قريش يتربصون بالمسلمين الدوائر ويتمنون لهم الضعف والهوان، فلذلك لما جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم للعمرة قال بعضهم لبعض، يعني قريش كفار قريش، قالوا إنه يقدم عليكم الآن قوم قد أوهنتهم، يعني أضعفتهم حمى يثرب. من المعلوم أن المدينة وكانت تسمى يثرب كان فيها حمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فنقل الله حماها إلى الجحفة وصارت المدينة من أصح البلدان والله. فالمهم أنه لما قدم قالوا هذه المقالة، قالوا أنه يقدم عليكم الآن قوم قد أوهنتهم حمى يثرب، فجلسوا على جبل قيقعان من أجل يتفرجون، يريدون يشوفوا المسلمين إذا صاروا يطوفون ويسعون يتساقطون من الضعف، هذا ظنهم واعتقادهم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فأمر أصحابه أن يرموا الأشواط الثلاثة، يعني يسرعوا حتى يغيظوا الأعداء، ومن أجل أن يمحي ما في نفوسهم من الاعتقاد بأن المسلمين ضعفاء. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام رحم الله امرؤا أراهم من نفسه قوة، أراهم اليوم من نفسه قوة، فصاروا كذلك رضي الله عنهم وهو قدوتهم عليه الصلاة والسلام. فلما رأوهم على هذه الحالة والقوة والنشاط يرملون ويهرولون في السعي أيضا، قالوا هؤلاء الذين قلتم به كذا وكذا هم والله أقوى منكم، هذا هو المقصود، وهذا مما يغيظ الأعداء ويوهن عزائمهم ويقوي ويشد عزائم المسلمين. ولذلك ما ينبغي للمسلم أن يتظاهر بالهوان والضعف والهزل. عمر رضي الله عنه لما رأى شابا يمشي الهوينة ضربه الدرة وقال امشي، يعني لا تضعف علينا دينا، أو معنى كلامه أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون ضعيف. فالقوة في المشي حتى في المشي العادي، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، يعني ينحدر من وادي، يمشي ما يمشي يعني بهوان أو بخطى ضعيفة. نعم.
1: قال عندما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك العمرة أمر جماعة من الصحابة أن يذهبوا إلى أصحاب بطن يأجج فيقيموا على السلاح، ويأتي الآخرون الذين كانوا في حراسة السلاح ليقضوا نسكهم، ففعلوا. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة ومكث بها إلى الظهر، ثم أمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة. عندما انقضت الأيام الثلاثة جاءت قريش في صباح اليوم الرابع إلى علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونزل بسرف فقام بها إلى أن تتام الناس، ثم صرف إلى المدينة في ذي الحجة. وفي هذه العمرة تزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث العامرية أخت أم الفضل زوج عمه العباس رضي الله عنه، فبنى بها بسرف. والراجح أن هذا الزواج كان بعد أن تحلل النبي عليه الصلاة والسلام من إحرامه، وكانت ميمونة تحت أبي رهم بن عبد العزى، قيل تحت أخيه حويطب، وقيل سخبرة بن رهم. ولما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة تبعتهم الطفلة عمارة بن حمزة رضي الله عنه تنادي يا عم يا عم، فأخذ علي ودفعها لفاطمة هي ابنة عمه، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. وكان هذا القضاء لأن جعفر محرم لها، إلا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها في الزواج.
0: يعني هذه الطفلة بنت حمزة رضي الله عنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبناء عمه جعفر وعلي ومولاهم زيد، مولاه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعتقه، فإذا اعتقت عبدا صار مولا لك ومولى القوم منهم. فهذه الطفلة لما رأتهم عرفتهم وحن قلبها إليهم وعرفت أنهم سيعطفون عليها، وبالفعل تناولها علي رضي الله عنه وأركبها مع فاطمة وقال دونك ابنة عمك، فتنازعوا فيها رضي الله عنهم، كل منهم يريد البر بها، يريد أن يحسن إليها ويربيها صلة للرحم لأنها ابنة عمهم حمزة رضي الله عنه شهيد المعروف أفضل الشهداء في أحد. تنازعوا فيها، كل واحد منهم يريد الفضل وأن يحوز الأجر في ذلك. فعلي رضي الله عنه احتج وقال هي ابنة عمي وأنا أولى بها، أنا الذي أخذتها. وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحت، يعني خالتها زوجتي، فيكون لها قرابة من إنها ابنة عمه، وخالتها خالة البنت زوجته. وأما زيد رضي الله عنه قال هي ابنة أخي وأنا أولى بها. كيف زيد أخ لحمزة؟ زيد كان مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام واعتقه، أخوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة آخى بين الصحابة بين الأنصار والمهاجرين، لكن بعض المهاجرين أيضا آخى بينهم، فمن جملة ذلك أنه آخى بين زيد وحمزة رضي الله عنه. فلذلك يقول هي ابنة أخي، يعني ابنة أخي في الإسلام، حيث آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن هديه ما يجرح شعور أحد ولا يغضب أحدا بغير حق، طيب خواطرهم كلهم وقضى بالحق. قال لعلي أنت مني وأنا منك، لأنه قال في حديث آخر ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي، أنت مني وأنا منك، يعني يكفيك هذا الفضل ولو لم تحظى بتربية الطفلة، طيب خاطر. وقال لجعفر رضي الله عنه، جعفر بن أبي طالب أخو علي، أشبهت خلقي وخلقي، أيضا طيب خاطره وبشره بأنه شبيه له بالخلقة والخلق والخلق، والخلقة يعني الجسمانية والخلق. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، ثم قضى بها لخالته لأنها أولى بالحضانة، ولذلك قال عز وجل الخالة بمنزلة الأم، فبقيت عند جعفر لأن خالتها زوجة جعفر، والخالة ستحن وتعطف على البنت أشد من غيره، ولأنه أيضا محرما لها، يصير محرما لها لأنه زوجة خالته، زوج خالتها. فمن المعلوم أنه لا يجمع الرجل بين بنت وخالتها. وأما زواجه عليه الصلاة والسلام بشرف بميمونة فهذا الراجح لا شك فيه أنه تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أن حل إحرامه، لكنه أراد أن يتزوج بمكة فأبت قريش، قال لهم أقيم العرس وأذبح لكم يعني أطعمكم اللحم، قالوا لا لا حاجة لنا. من بغضهم للرسول عليه الصلاة والسلام من أجل الدين ما سبحوا بأن يقيم في مكة، ولكن إقامة للشروط خرج عليه الصلاة والسلام وأقام بشرف مكان قريب مكة وبنى بها رضي الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. ثم قدر الله عز وجل أنها هذا المكان الذي أعرس بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه توفيت به، فهي الآن مدفونة في ذلك المكان، معروف قبرها مسور عليه قبر أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. فهذه عمرة القضاء 3 أيام فقط حسب الشروط خرج، لكن في السنة 8 يعني ما تمت سنة بعد هذه العمرة إلا وقد فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، لأنها فتحت في رمضان في سنة 8 قبل تمام السنة، بسبب أن قريش نقضوا العهد. فجاء عليه الصلاة والسلام وفتح الله له مكة وصارت دار إسلام، وقال بعد ذلك لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يرزقنا اتباعه والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قال السائل: أيهما أفضل، طلب العلم أم بر الوالدين؟
0: إن جمع الله لك بينهما فهذا هو نور على نور، وإلا فبر الوالدين مقدم إذا تعلمت من العلم ما تعبد الله به على بصيرة، وإذا صدقت في بر والديك فربما إن الله يجمع لك بين هذا وهذا ويقيض لك الأسباب. فبر بوالديك فالنبي صلى الله عليه وسلم قدمه على الجهاد في سبيل الله، لما سأله أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدين، قال ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. والرجل لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهب للجهاد في غزوة كذا وكذا سأله هل أحد من والديك حي، قال كلاهما وإني أتيتك وهم يبكيان، قال اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما، وفي لفظ آخر أو في قصة أخرى قال ففيهما فجاهد. فعلى كل حال بر الوالدين مقدم.
1: يقول السائل: رجل وزوجته كانت لديهم قضية، فقال لهم أحد الأشخاص أنه هو الذي سيحل لهم هذه القضية مقابل مبلغ مادي، بعد مدة 4 أشهر عرف أنه لا يستطيع حل هذه القضية، ويقول أنه خسر مبلغا كبيرا بسبب تأخر هذه القضية، ثم توفي ذلك الشخص الذي تكفل بحل قضيتهم. يقول: هل لي أن أسترجع المبلغ الذي دفعته له مع بقية المبالغ التي خسرتها، أم مجرد المبلغ فقط لأنه توفي الرجل الآن؟
0: الذي خسر الأموال كثيرة من هو؟ صاحب القضية أو الذي التزم؟
1: صاحب القضية.
0: إذا كان صاحب القضية التزم بحل القضية مقابل المال ولم تنحل القضية معناه أنه ما استحق الأجر. إذا كان أخذ المال مقابل يعني بشرط أن تنحل القضية ولم تنحل، فمعناه أنه ما يستحق شيء من المال، ما يستحق شيء، بل المال يعود إلى أصحابه. على كل حال هو إذا كان شرط، إذا شرط لهم شرط على أنك تعطيني هذا المبلغ على أن أحل القضية، ولكن القضية لم تنحل، معناه أنه ما استحق المال. وهذه على كل حال إذا صار بلغت هذه المبالغ فلو رجعوا للمحكمة يكون أحسن، يبسطوا القول ويبينوا كل شيء، والقضاة عندهم ما ليس عندنا، فالكلام هنا ما ينفع. ولكن
1: يقول السائل: من دخل والإمام راكع هل يلزمه أن يدخل مباشرة وهو راكع، أم له أن يستاك ثم يرفع؟
0: لا يستاك، إلا يقف ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقيم واقف ثم يركع، فإن ركع تماما قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. وأما إن رفع الإمام قبل أن يركع فتعتبر الركعة قد فاتته.
1: قول: ما هو أفضل سبب لاستجابة الدعاء؟
0: أفضل سبب لاستجابة الدعاء أولا تجنب المحرمات، ثم إحسان الظن بالله وعدم التعجل بأن يقول دعوت الله ولم يستجب لي، ثم تحري الأوقات المفضلة، وعند ذلك إن شاء الله سيكون الإجابة إن شاء الله تحصل، لأن الله أمر بالدعاء ووعد بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد. لكن علي أن نبذل الأسباب وتجنب أسباب الحرمان من الإجابة، ولكن الحرام والتعجل بالإجابة، وأيضا أن عليه يعني أن يحسن الظن بربه. وربما تعجل الإجابة وربما تؤخر، فلذلك لا يتعجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم فقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في قراءة في سيرته صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ مهدي رزق الله في كتابه السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية غزوة فتح مكة، قال: كان من ضمن شروط صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل. فدخلت خزاعة في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، فمكثوا في تلك الهدنة نحو 17 أو 18 شهرا. ثم إن بني بكر وثبوا على خزاعة ليلا بماء يقال له الوتير، هو قريب من مكة. وقالت قريش: ما يعلم بنا محمد وهذا الليل، وما يرانا أحد. فعانوهم على خزاعة بالكراع والسلاح، وقاتلوهم معهم للضغن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، فأنشد أبياتا من الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنصره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت يا عمرو بن سالم. فما برح حتى مرت بهم سحابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. وفي رواية ابن حجر في المطالب العالية وأخرى في الفتح إشارة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش يخيرهم بين دفع دية قتلى خزاعة أو البراءة من حلف بني بكر أو الحرب، فاختارت قريش الحرب، ولأن هذا التصرف من قريش يعد نقضا لمعاهدة وصلح الحديبية، قد ندمت قريش على فعلتها، ولذا عندما انصرف ضمرة أرسلت أبا سفيان إلى المدينة لتجديد المعاهدة. والمشهور أن قريشا عندما خافت من نتائج فعلتها كانت هي التي بادرت برسال أبي سفيان إلى المدينة قبل أن يبلغ المسلمين الخبر، وعندما جاءه إلى المدينة لم يتصل بالرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، بل ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم فاطمة ثم علي فردوه جميعا، وأغلظ عليه عمر فعاد إلى مكة خائبا. ونص قول عمر رضي الله عنه: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. وفي رواية الواقدي: والله لو وجدت الذرة تقاتلكم لعنتها عليكم. قال أبو سفيان: جزيت من ذي رحم شرا. وكان أبو سفيان عندما قدم إلى المدينة دخل على ابنته أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه فقال: يا بنية، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبة به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله بالجهاز ولم يسمي لهم الجهة التي يقصدها، ثم علمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكة، وأمرهم بالجد والتهيؤ، وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس، وقال حسان في ذلك شعرا يحرض الناس ويذكر مصاب خزاعة. واستنفر الرسول عليه الصلاة والسلام القبائل التي حول المدينة: سليما وأشجع ومزينة وأسلم وغفارا، فمنهم من جاءه هو بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق إلى مكة، حتى بلغ جيش المسلمين 10,000 مقاتل، ولم يتخلف أحد من المهاجرين والأنصار، وبلغ ما حشجته مزينة من رجالها 1,000 مقاتل، وسليم كذلك 1,000 أو 700. ولما تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى الخروج أرسل حاطب بن أبي بلتعة البدري رضي الله عنه كتابا مع امرأة إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا والزبير والمقداد في إثرها وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضغينة معها كتاب فخذوه منها. وعندما أدركوها في المكان المشار إليه طلبوا منها إخراج الكتاب، فأنكرت وجوده معها، فقالوا لها: لتخرجن الكتاب أو لنلقين بالثياب. فخرجته من عقاصها أي ضفائر شعرها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاطب فقال له: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين ممن لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، ولم أفعل ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقكم. فقال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وفي رواية: فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة في طريق إلى مكة في رمضان 8 من الهجرة، وكانوا صياما حتى بلغوا كديدة وأفطر الناس، والذي اتفق عليها للسير والمغازي أنه خرج في 10 رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم.

مواقف بطولية في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما موقفه يوم حنين حين فر الناس فصمد مع النبي صلى الله عليه وسلم صمودا مشهودا، وسيأتي خبر ذلك في مكانه. أما عبد الله بن أمية أخو أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها لأبيها، قد دافع عن الإسلام بقوة واستشهد في حصار الطائف، ولقي ببعض الطريق عمه العباس، وذكر ابن هشام أن ذلك كان بالجحفة وهو مهاجر بعياله إلى المدينة. والمرجح وما ذهب إليه ابن عبد البر أن العباس أسلم قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام لمصلحة الدعوة، وخاصة تزويد النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار قريش. قال: تجمعت جيوش المسلمين بمر الظهران، مكان بين مكة والمدينة، ولم تكن الأنباء قد وصلت قريشا بعد، ولكنهم كانوا يتوقعون أمرا بسبب فشل سفارة أبو سفيان إلى المدينة حين عانوا بني بكر على خزاعة، فأرسلوا أبا سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء لتحسسوا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقى بهم العباس راكبا بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة. وكانوا ثلاثتهم يتحدثون في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران وكثرة نيرانه، وظن بوديل أنها خزاعة، وعرض أبو سفيان في هذا، فأخبرهم العباس رضي الله عنه بأنه جيش المسلمين، فوافقه وأردفه على البغلة. ولما راه عمر أراد قتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صرفه عن هذا. وعندما أدخل العباس أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعوه إلى الإسلام شطرا كبيرا من تلك الليلة، فألان القول وتردد، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يأخذه معه إلى خيمته ويأتي به في صباح اليوم التالي. وفي الصباح قبل أبو سفيان الإسلام بعد تردد، وطلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأبي سفيان شيئا لأنه يحب الفخر، فوافق وقال في إعلانه لأهل مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن الحديث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند مضيق الجبل حتى تمر به جنود الله فيراها، ففعل، حيث وقفوا على عدة وعدد المسلمين عندما كانت تمر بهم الكتائب المسلمين بمر الظهران، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان للعباس: والله قد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبو سفيان، إنها النبوة. فقال أبو سفيان: فنعم إذا. وعندما رأى أبو سفيان ما رأى جاء إلى قومه وصرخ فيهم محذرا لهم بأن لا قبل لهم بما جاء به محمد، وقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. أما بوديل وحكيم رفيق أبي سفيان قد أسلم بمجرد دخولهما على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مرت كتيبة الأنصار بأبو سفيان، قال سعد بن عبادة رضي الله عنه حامل رايتهم: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. احتج أبو سفيان على هذا القول، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كذب سعد، أي أخطأ، ولكن هذا يوم يعظم فيه الله الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. وأخذ الراية من سعد ودفع إلى ابنه قيس، ولكن سعدا طلب منه أن يصرف ابنه عن الموضع الذي هو فيه مخافة أن يقدم على شيء يكرهه، فصرفه عن ذلك. وقيل إنه دفع الراية إلى زبير بن العوام رضي الله عنه. قد ذكر الواقدي تفصيلا دقيقا لتوزيع الرايات والألوية على قادة الجيش الإسلامي واسماء الرسل الذين أوفدهم النبي عليه الصلاة والسلام لاستنفار القبائل وعدد أفراد الجيش الإسلامي وعدة كل قبيلة. وثبت النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل مر الظهران عين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، فكان ابن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة. وكانت راية النبي عليه الصلاة والسلام سوداء ولواؤه أبيض. قد جمعت قريش جموعا من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، وقالوا: نقدم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، وسارت جيوشه حتى انتهت إلى الصفا، ما يعرض لهم أحد إلا قتلوه. وقاد هذا الجمع صفوان بن أمية
عكرمة بن أبي جهل سهيل

0: إسماعيل بن عمرو واختاروا الخندمة ليقاتلوا فيها. قال والخندمة وهي اسم جبل بمكة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة من علاها من جهة كداء خاشعا شاكرا يقرأ سورة الفتح ويرجع في قراءتها وهو على راحلته. ودخل ابن الوليد من أسفلها والتحم خالد عند الخندم مع بعض المشركين فاستشهد اثنان من فرسان المسلمين وقيل ثلاثة وقيل قتل من المشركين 12 رجلا أو 13 رجلا بالشك وقيل قريبا من 20 رجلا ومن هذيل 3 أو 4 وقيل 24 من قريش وأربعة من هذيل وقيل 70 قتيلا. ومن القرائن التي ترجح رواية موسى بن عقبة باعتبار أنه من رجال الجماعة وأوثق من ابن إسحاق وابن سعد والواقدي قول ابن أبي سفيان رضي الله عنه يا رسول الله وبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. والظاهر من الحديث أن هذا القتل الذي حدث لم يكن يحدث لو احترم كل المشركين الأمان الذي أعلنه النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة. ذلك الأمان الذي فسره بعض الأنصار بأنه رغبة النبي عليه الصلاة والسلام في قريته ورأفته بعشيرته فأخبره الوحي بما قالوا فخاطبهم قائلا كلا إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم. فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. فأقبل بعض الناس إلى دار أبي سفيان والبعض الآخر أغلقوا عليهم أبوابهم. لقد استثنى النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك الإعلان 4 رجال وامرأتين إذ أعلن إهدار دمائهم ولو كانوا متعلقين بسار الكعبة. والرجال هم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قد قتل ابن خطل وهو متعلق بسار الكعبة وقتل مقياس في سوق مكة. واختفى عكرمة وعبد الله بن أبي سعد بن أبي سرح حتى ضمن الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام فجاء مسلمين وحقنا دمهما. والمرأتان هما فرتنا وسارة وقيل فرتنا وأخرى كانتا جاريتين ابن خطل وأن سارة كانت لعكرمة بن أبي جهل. وأما قينة ابن خطل فقتلت إحداهما وهربت الأخرى حتى استؤمن لها فأمنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما سارة فكذلك هربت حتى استؤمن لها وعاشت إلى زمان عمر رضي الله عنه فوطأها رجل بفرس فقتلها. ويذكر الحافظ أن عدد الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم 9 من الرجال و6 أو 8 من النساء. وذلك اختلاف في القينتين إذ يحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان. وممن ذكرهم من غير ما ذكرنا الحويرث بن نقيد نخس بعير ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم يوم هجرتهما فرمى بهما إلى الأرض فقتله علي. وهبار بن الأسود الذي عرض لزينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام حين هاجرت فنخس بعيرها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر يوم فتح مكة ثم أسلم وحسن إسلامه. والحارث بن طلاطل الخزاعي فقتله علي. وكعب بن زهير قد جاء بعد ذلك وأسلم. وحشي بن حرب قاتل حمزة هرب إلى الطائف ثم جاء في وفد ثقيف وأسلم وحسن إسلامه. وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت رضي الله عنها. وذكر الواقدي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل 6 نفر وأربع نسوة عكرمة وهبار وابن سعد ومقياس والحويرث وابن خطل وهند بنت عتبة وسارة مولاة عمرو بن هشام وقينتين ابن خطل. وسبب إهدار النبي عليه الصلاة والسلام دم هؤلاء كما هو واضح من سيرتهم ما لحقوه من أذى شديد وتنكيل بالمسلمين. وكان في إهدار دمهم عبرة للطغاة والمستهترين بأرواح الأبرياء في كل زمان ومكان. وحل النبي عليه الصلاة والسلام لخزاعة أن تثأر من بني بكر في اليوم الأول من الفتح حتى العصر وذلك لما كان منهم بالوتير. وعندما دخل العصر أمر بكف السلاح عن بني بكر وبين حرمة مكة. وعندما قتلت خزاعة رجلا من بني بكر في اليوم التالي بمزدلفة غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا ودفع دية البكري وقال إن من يقتل بعد ذلك قتيلا فأهل القتيل بالخيار بين القصاص والدية. وذكر ابن إسحاق تفاصيل مقتل هذا البكري واسمه ابن الأشوع الهذلي. وقتله خراش بن أمية ولقتله أحد فرسان خزاعة واسمه أحمر. قال: ونزل النبي عليه الصلاة والسلام بقبة ضربت له بالحجون في المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني هاشم والمسلمين وخيف بني كنانة، ويعرف بالمحصب لأن داره قد أخذ عقيل بن أبي طالب وهو لا يرثه لأنه كافر، ولم يرث علي وجعفر شيئا من الدور لأنهما مسلمان، قد مات أبوهما كافرا، إضافة لأن عقيلا وطالبا باعا كل الدور. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتطهير البيت الحرام بإزالة الأصنام عنه، وشارك بيده في تكسيرها، ويقرأ: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، وقوله: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وكان عددها 60 و300، وكان بداخل الكعبة صور لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هم يستقسمون بالأزلام فلطخت بالزعفران، ولم يدخل الكعبة إلا بعد إخراجها منها. وقال: قاتلهم الله، ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام. وفي رواية: هذا إبراهيم مصور فما له يستقسم. وفي رواية أن صورة مريم أيضا كانت داخل الكعبة، ووجد حمامة من عيدان فكسرها ورمى بها خارج الكعبة، وعندما طهرت الكعبة دخلها وصلى بها ركعتين، ثم خرج فأعطى مفتاح الكعبة لعثمان بن طلحة، وأبقى الحجابة في أيدي بني شيبة كما كانت في الجاهلية، ثم استلم الحجر الأسود وطاف بالبيت من غير إحرام، وكان على رأسه المغفر يوم دخل مكة، ثم لبس عمامة سوداء، وكان يستلم الركن بمحجنه كراهة يزاحم الناس في طوافهم وتعليما للأمة الإسلامية. وأمر بلال أن يؤذن، فعلى بلال على ظهر الكعبة فأذن عليها رضي الله عنه، فقال بعض بني سعيد بن العاص: قد أكرم الله سعيدا إذ قبض قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة. وقال بعض زعماء قريش بنحو من هذا. عندما تم تطهير البيت الحرام من الأصنام، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعوثا إلى مناطق مختلفة لإزالة أكبر الأصنام التي بها، قد أرسل خالد بن الوليد في 30 رجلا إلى بطن نخلة من ديار ثقيف لهدم العزة صنم مضر وقريش وكنانة، فهدمها، وكان ذلك لخمس ليال بقين من رمضان. وأرسل سعد بن زيد الأشهلي في 20 فارسا إلى صنم مناه بالمشلل من ناحية قديد، وهو القديدية الآن، وهو صنم يعظمه العرب وخاصة الأوس والخزرج قبل إسلامهم، فهدمها، وذاك 6 بقين من رمضان. وأرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع صنمه ذيل، فهدمها. وهذه الأصنام هي التي أشار إليها القرآن الكريم في الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واجتمع الناس لمبايعة النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة لله ورسوله، فلما فرغ من بيعة الرجال بايع النساء، واجتمع إليه نساء قريش، فيهن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان رضي الله عنهما، متنقبة متنكرة لما كان من صنيعها بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد. فلما دنونا منه ليبايعنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا؟ فقالت هند: والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما أخذت على الرجال، سنؤتيك. قال: ولا تسرق. قال: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنة والهنة، وما أدري أكان ذلك حلالا لي أم لا. فقال أبو سفيان وكان شاهدا لما تقول: أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل. فقال عليه السلام: وإنك لهند بنت عتبة. فقالت: أنا هند بنت عتبة، فاعف عما سلف عفى الله عنك. قال: ولا تزنين. قالت: هل تزني الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتم يوم بدر كبارا، فأنت وهم أعلم. قال: فضحك عمر من قولها حتى استغرب، أي استلقى على قفاه. قال: ولا تأتين بوهتان تفترين بين أيديكن وأرجلكن. فقالت: والله إن أتينا البهتان لقبيح، ولبعض التجاوز أمثل. قال: ولا تعصينني في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: بيعهن واستغفر لهن. واستغفر لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعهن عمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يصافح النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه إلا امرأة أحلها الله له. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء بالكلام بالآية: لا يشركن بالله شيئا، وما مست يده يد امرأة أجنبية. وروى في غير الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقول لامرأة واحدة، أو مثل قول لامرأة واحدة. وكان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب وأفرادها يبادرون بإسلامهم، لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش. قد روى البخاري من حديث عمرو بن سلمة الجرمي قوله: وكانت العرب تلوموا بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وكانت هذه النظرة لقريش لأنها كانت زعيمة العرب وحامية البيت وصريحة ولد إسماعيل ونصيبة الحرب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما افتتحت مكة ودانت قريش النبي عليه الصلاة والسلام ودوخها الإسلام، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب النبي عليه الصلاة والسلام وعداوته، فدخلوا في دين الله أفواجا، كما قال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وخطب النبي عليه الصلاة والسلام أثناء إقامته بمكة عدة خطب بين فيها أمورا وأحكاما مختلفة. ففي الخطبة الأولى التي كانت على باب الكعبة بين دية الخطأ شبه العمد، وألغى مآثر الجاهلية وثاراتها، واستثنى من أمور الجاهلية سقاية الحاج وسدانة البيت. وأنا في الخطبة الثانية: ألا إنه لا حلف في الإسلام، وما كان في حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيد إلا شدة، والمؤمنون يدا على من سواهم يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم، يرد سراياهم على قعيدتهم. لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا خبب، ولا تؤخذ صدقات إلا في دورهم. وعلن في الخطبة الثالثة بتحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها وتحريم القتال فيها، وقال: إن الله تعالى أحلها له ساعة من نهار هو وقت الفتح، وقال: لا هجرة بعد الفتح، ويبقى الجهاد والنية. ولذلك بايع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد، ولم يبايعهم على الهجرة. وبين في الخطبة الرابعة أن من قتل أو قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد. وإما يروى من أحداث الفتح أن أبا بكر رضي الله عنه جاء بأبيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه ولحيته كالثغامة، شجرة بيضاء الثمر والزهر، ينبت غالبا بالجبال بياضا، ولحيته كالثغامة بياضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: غيروهما وجنبوه السواد. قال: يستفاد من أحداث غزوة الفتح دروس وعبر وعظات وأحكام. أولا: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية. قد أفطر النبي عليه الصلاة والسلام عندما بلغ كديدة كما ذكرنا. قال ثانيا: إن حق المصلين بالإمامة أكثرهم حفظا للقرآن، كما في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه. قال: ومنها تحريم نكاح المتعة إلى الأبد بعد إباحته لمدة 3 أيام. ويرى النووي أن وقع تحريمه وإباحته مرتين، إذ كان حلالا قبل غزوة خيبر حرم يومها، ثم يبيح يوم الفتح، ثم حرم للمرة الثانية إلى الأبد. قال: يستفاد أيضا اعتبار عقد النكاح قائما بين الزوج المشرك والزوجة المسلمة إذا أسلم الزوج قبل انقضاء عدة الزوجة، وذلك من خلال قصة صفوان بن أمية عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنهما، إذ أسلم زوجاتهما قبلهما ثم أسلم قبل انقضاء عدتيهما. قال: يستفاد أيضا جواز خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة، وتحريم خضابه بالسواد، كما في قصة أبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير شيبه، ومن حكمة ذلك أنه مخالفة لليهود والنصارى. قالوا: يستفاد أيضا إبداء النبي عليه الصلاة والسلام تقديره لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك عندما أتى أبو بكر رضي الله عنه بأبيه يقوده وهو كفيف، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، هو حق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه أنت. ثم جلسوا بين يديه، ثم مسح صدره، ثم قال له: أسلم، فأسلم. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام هنى أبا بكر بإسلام أبيه. قالوا: يستفاد أيضا إن أهل العهد إذا حاربوا بعضهم أو جميعهم من هم في ذمة الإمام وجواره وعهده صاروا حربا له بذلك، ولم يبق بينه وبينه عهد، فلو أن يبيتهم في ديارهم ولا يحتاج أن يعلمهم على سواء، إنما يكون الإعلام إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحققها صاروا نابذين لعهده. قالوا: يستفاد أيضا إن الرجل إذا نسب المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفر بذلك بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. قالوا واستفاد أيضا أما ما يتعلق بإحكام الهجرة فقد سبق ذكرها في فصل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة، وفي فصل هجرة المسلمين إلى الحبشة.
1: لقد سمعنا هذا الدرس العظيم والذي يذكرنا فيه هجرته صلى الله عليه وسلم يوم هاجر مختفيا، وقد سمعنا ذلك وقد اختفى صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضي الله عنه 3 أيام في غار ثور. وهكذا الإسلام والحق يعلو ولا يعلى عليه، والعاقبة للمتقين، وإن الوفاء بالعهد هو من أسباب الفلاح والنجاح، وأن نقض العهد هو سبب الهزيمة والدمار. فإنه مما أراده الله للمسلمين إقامة صلح الحديبية، وكان ذلك سببا في انتشار الإسلام أكثر. ولذلك في عمرة الحديبية كان المسلمون 1400 ويزيدون، 14 رجل أو 13، ولكن وكانت هذه العمرة التي صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت وأقاموا في صلح الحديبية كان في ذي القعدة 7 للهجرة، والعهد كان متفقا على 10 سنين يوضع الحرب بين الناس ويأمن الناس بعضهم بعض، ولكن كما سمعنا ما استمر هذا العهد إلا 17 أو 18 شهرا، لأن الخيانة جاءت من قبل بكر وقريش حينما حاربوا خزاعة، وخزاعة تعلمون أنهم دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده، وبكر دخل في عهد قريش وعقدها. فلما أن قبيلة بكر خانت ونقضت العهد وأغارت على خزاعة ساعدتها قريش، ظنوا أن ذلك لن يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأمر سينتهي بالسر، لكنهم نسوا أن الرب عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلما جاءه خبر أعد العدة وجهز الجيش ودعا ربه أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش حتى يبغتهم في ديارهم، فكان ما أراد عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى مؤيدا وناصرا رسوله والمؤمنين. فلما أنه جهز الجيش وغزا مكة وأتاهم بغتة ما استطاعوا أن يقابلوه، أولا أنه جيشا ما سبق له مثيل في حربه معهم 10,000 فرق، يوم صلح الحديبة كانوا 1400 والآن 10,000، فصار ذلك الصلح سبب والهدنة سبب في انتشار المسلمين أكثر، انتشار الإسلام وكثرة المسلمين. فلما أنه دخل مكة عليه الصلاة والسلام وكان أبو سفيان زعيمهم قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس أن يوقفه على الطريق الذي يمر عليه جيش المسلمين حتى يدخله الرعب زيادة وحتى يذهب إلى قومه منذرا، فتعجب لما مرت به قوافل المسلمين وجيوشهم ما ظن أن هذا الجيش قد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب وقال للعباس: لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم العظيم. قال: لا، ولكنها النبوة، يعني ليست ملك. قال: أجل إذن. فلما ذهب أبو سفيان ونادى في قريش وقال: ويلكم، لقد جاءكم بجيش لا قبل لكم به، ولكن انجوا بأنفسكم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، يعني ومن وجد على الطريق أو محارب فسيقتل. وكما سمعنا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ونظمه وبين لكل قائد من أين يدخل، ومن وجدوه في الطريق قتلوه إذلالا للكفر والمشركين. نعم، مكة حرام القتال فيها، وقد حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، ولكن الله أكرم نبيه بأن أباحها له ساعة من نهار. ساعة ليست ساعة ساعتنا الآن، يعني الفلكية ساعة من 24 ساعة، لا، ساعة من الصباح إلى العصر، ساعة زمنية. ولذلك لما انتهت المعركة وهدأ الناس وانتهت الحرب، كل دخل بيته وقتل من قتل، وكما سمعنا دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة بعدما طهرت وطاف وصلى بها، ثم قال للناس وهو عند باب الكعبة: يا معشر قريش، ما ترون، ما تظنون أني فاعل بكم؟ يعني هل أنتقم منكم وأجازيكم على فعلكم ومطاردتكم لنا يوم كنا ضعفاء وكنتم أقوياء؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ترفوا وذلوا واستكانوا، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أسلم كثير منهم بعد ذلك. ولذلك لما خرج إلى حرب هوازن في حنين انضم معه صلى الله عليه وسلم 2000، دخلوا معه فصار جيشه 12,000. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب حقن الدماء ولا يريد سفكه والقتل، ولذلك بعد انتهت المعركة الشديدة ودان الناس، أعلن صلى الله عليه وسلم حرمة مكة، وقال: إنما أحلت لي ساعة من نهار، فمن وقد عادت لها حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، لا يحل فيها سفك دم ولا قتل شجر ولا قتل صيد، ومن احتج بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إنما أحلت له ولم تحل لكم. دخلها عليه الصلاة والسلام، يعني الكعبة، وفيها كما سمعتم 360 صنم ملحم بعضها ببعض بالرصاص، فكان كلما أشار إلى صنم إن أشار إليه بوجهه وقع على قفاه منكسرا، وإن أشار إلى قفاه وقع على وجهه منكسرا. فطهرت الكعبة ولله الحمد من ذلك اليوم، وستبقى إن شاء الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى يذهب آخر مسلم في الأرض. ثم أرسل أيضا كما سمعنا أرسل عليه الصلاة والسلام لبقية الأوثان والأصنام فأزيلت اللات والعزى ومنات ود وسواع وغيره من الأوثان والأصنام، أرسل إليهم سرايا من المسلمين فأزالوها. اللات ما هدمت إلا بعد أن أسلمت ثقيف لأنها وثنهم وصنهم، لكن العزة ومنات نعم أزيلت في تلك الأيام. ولقد سمعنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس وخاطب النساء، وكيف تحاجه امرأة أبي سفيان، كانت امرأة صريحة وذات كلام، ولكنها اقتنعت بعد ذلك وأسلمت واعتذرت مما فعلت بعمه حمزة رضي الله عنه، لأنها مثلت به. ولكن الله عز وجل قال وإن تعفوا وتصفحوا، وقال أيضا فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعفو عني يا رسول الله عفى الله عنك فعفى عنها. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة أيام يخطب ويبين للناس أمر دينهم، وينظم أيضا جنده وجيشه ويهيئهم لحرب هوازن التي سمع أنها تجمع لحرب الإسلام. أما بقية العرب فكما سمعنا كانوا يتربصون وينتظرون ماذا سيكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، فإن غلبت قريش فهم معهم، وإن غلب النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمره عرفوا أنه على حق واتبعوه. هذا الذي حصل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فاجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عند ذلك ولله الحمد صارت مكة دار إسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة، أما الهجرة فهي باقية إلى يوم القيامة، يعني من أي بلد أسلم الإنسان في بلد كفر يجب أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لكن قوله لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، يعني لا هجرة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام. فلذلك ولله الحمد تذكر المسلمون حالهم يوم هاجروا فارين بدينهم من قريش الذين آذوهم إلى النجاشي في الحبشة، ثم فرارهم إلى مكة إلى المدينة، ثم الآن ولله الحمد دخلوا مكة رافعين الرؤوس معلنين كلمة الإسلام. وهذا من فضل الله عز وجل، فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه، وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك الكلام عن حرب هوازن وثقيف وما ترتب على ذلك، فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح ولاة أمورنا ويرزقهم البطانة الصالحة، ونعز الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. قل السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة خاشعا؟
1: لأنه دخلها متأطئ الرأس خضوعا لله شاكرا له الذي نصره وأعلى شأنه بعدما كان يوم خرج مهاجرا مختفيا حتى وصل إلى المدينة. فهو صلى الله عليه وسلم شكور، عبدا شكور، ما دخلها بكبرياء وخيلاء، بل دخلها شاكرا لله خاضعا حتى أن لحيته تكاد أن تضرب على رحله، يعني رحل البعير الذي راكب عليه، كله خضوعا لله وشكرا. ما دخلها مفتخرا أو متكبرا أو متعاظما، لا. نعم.
2: يقول السائل: هل تجوز الرشوة للضرورة؟ وهل إذا أعطيت المال لمن يخدمني تعتبر رشوة؟
1: أما الرشوة فمعروف، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهم، يعني الواسطة الذي سعى بينهم بالرشوة. فأما كونك تدفع مالا لتأخذ ما لا تستحق فهذه هي الرشوة المحرمة، وعليها يترتب اللعنة والإثم العظيم. أما لو كان لك حق واضح مثل الشمس ليس فيه شك ولا شبهة، ولكن عندك يقينا أيضا أنك لن تحصل عليه لأنه عند ناس أقوياء بالنسبة لك، ولا تستطيع أن تستخلص حقك منهم حتى تدفع لهم شيء، وقد بذلت كل الوسائل والأسباب وعجزت، يعلم الله أنك صادق وأنك مظلوم وأنك حق وأن حقك واضح. فيقول بعض العلماء: في مثل هذه يجوز أن يدفع، لأن في هذه الحالة كان مضطرا والآثم من أخذ الرشوة وسعى فيها. وأما كونك تدفع مالا لتخدم، فإذا كانت الخدمة هذه ستبطل حقا لغيرك وتعطى إياه فهي رشوة أيضا. أما إذا كان إنسان له جاه وله معرفة وقدرة على مراجعة المسؤولين ومواجهتهم، وأنت عاجز عن ذلك وتريد أن أحدا يخدمك في إيصال معاملة أو نحو ذلك، لا تريد أن يبطل، أن يحرم مستحق من حقه وتقدم عليه، ولكن تريد أن يسعى لك بمصلحة لا ظلم فيها لأحد، فكونك تعطيه شيء مقابل خدمته هذا إن شاء الله ما فيه بأس، على أن تتأكد يقينا أنه لا يحرم أحد بسببك أبدا.
2: يقول السائل: بأي شيء أبدأ، بحفظ القرآن الكريم أو بمعرفتي ودراسة فقه العبادات؟
1: لا شك أن حفظ القرآن هو الأساس، ولكن يجب أن تتعلم من الفقه ما تصحح به عبادتك، صحة الصلاة، صحة الوضوء، الأشياء التي لا يصح العمل إلا بها، وهذا ما يتنافى مع كونك تحفظ القرآن. تحفظ القرآن وبإمكانك أن تتفقه بدينك.
2: يقول السائل: في الدعاء في صلاة الجنازة، الأدعية التي وردت بصيغة التذكير، يقول: هل تؤنث إذا كانت الجنازة امرأة؟
1: لا شك، وتجمع إذا كان الجناز جمعا، ما في مانع. إذا كانوا جمعا نأتي بضمير الجمع: اللهم اغفر لهم وارحمهم. وإذا كانت امرأة: اللهم اغفر لها وارحمها، وهكذا.
2: يقول السائل: هل الأفضل لطالب العلم أن يدعو إلى التوحيد في خارج هذه البلاد، أن هذه الدعوة مفقودة في بلادهم وفي أكثر البلاد؟
1: هذا لا يحتاج السؤال، هذا لا يحتاج سؤال. المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن قبله من الرسل أول ما يدعون إلى التوحيد، وهذا هو الأساس. فإذا دعوت إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، بيان توحيد الألوهية، وحذرتهم من عبادة غير الله كالقبور وغيرها، عند ذلك تبين لهم بقية الأحكام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل بعثا إلى أي بلد، مثل معاذ رضي الله عنه حينما أرسله إلى اليمن وغيره ممن أرسل صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم الصلاة ثم الزكاة، هذا هو الأساس.
2: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: والحمد لله.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذا

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
1: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
2: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
1: فتح القوي المتين مع الدرس 25.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 30 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث في إسناده المكحول يروي عن أبي ثعلبة، وهو لم يسمع منه، ولو سمع منه فهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وإذا ففيه انقطاع، ولكن جاء في معناه حديث كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله. ومن الحديث الذي قال: الحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. وكذلك بعضه جاء أحاديث تشهد له، ومن الحديث الذي سبق أن مر بنا وهو حديث أبي هريرة، الحديث التاسع من هذه الأحاديث التي فيها: ما فإنما أهلك ما كان، وذروني ما تركتكم، فإنما أهلك ما كان قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعلى هذا فيكون المعنى الذي جاء في هذا الحديث، وإن كان هذا الإسناد منقطعا بين مكحول وبين أبي ثعلبة، إلا أنه جاء في معناه ما يشهد له وما يدل عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. الحديث مشتمل على أربع جمل. الجملة الأولى: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والفرائض هي التي فرضها الله عز وجل وأوجبها، فوجوبها حتم لازم، مثل الصلاة صلاة الخمس، والزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام التي هي أركان الإسلام، فإن فرضها لازم وهي متحتمة ولازمة. وعلى المسلمين ألا يضيعوها، بل يأتوا بها ويحرصوا عليها ويبتعدوا عن إضاعتها. فالفرائض التي فرضها الله عز وجل ووجوبها واضح وفرضها لازم، يتعين على كل مسلم أن يأتي بها وأن يحذر من تضييعها أو التهاون بها وعدم الاتيان بها على التمام والكمال، بل عليه أن يحرص على أن يأتي بها على وجه يكون مجزئا مؤديا الفرض ومسقطا الواجب. ثم قال الجملة الثانية: وحد حدودا فلا تعتدوها، أي أن الله جعل للناس أمورا مشروعة، منها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو مباح، والناس عليهم أن يتقيدوا بها وأن يأخذوا بها، وأن لا يتجاوزوها إلى الحرام، بل يكتفوا بالحلال عن الحرام، ويقتصروا بما أحل الله عما حرم الله، فلا يتجاوز ذلك إلى غيره، بل يكون عملهم مبنيا على الاتيان بما شرعه الله عز وجل، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا. فلا تتعدى هذه الحدود، ولا تتجاوز هذه الحدود التي أباحها الله والتي شرعها الله عز وجل. فقال: فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها ولا تتعدوها، بل اقتصروا عليها وقفوا عندها ولا تتجاوزوها إلى غيرها. وهذا فيما يتعلق بما هو مشروع وبما هو مطلوب فإنه لا يتعدى ولا يتجاوز. وقد يأتي ذكر الحدود ويكون النهي عن قربانها ويكون مقصود بذلك المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها يعني تكون الحدود هنا محرمة لأنها لا تقرب لحرمتها. وأما إذا كانت مباحة ومشروعة فإنها لا تتجاوز بل يوقف عندها ويستغنى بالحلال عن الحرام ويكتفى بما أباح الله عما حرم الله. ثم الجملة الثالثة: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. حرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني جاء الدليل من الكتاب والسنة على تحريمها وعلى وضوح تحريمها كالخمر والميسر والزنا والربا والخمر وغير ذلك. كل هذه المحرمات لا ينتهك الإنسان، يعني لا يقع فيها ولا يتجه إليها، بل يكون في منأى عنها وبعيدا منها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق أن مر: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فكل ما نهى الله عز وجل وحرمه الله عز وجل فإنه لا يجوز الإقدام عليه ولا يجوز فعله، بل يجب الحذر منه والابتعاد منه وعدم قربانه. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وهذا يقابل الذي سبق أن مر وهو أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، أوجب واجبات يتعين الإنسان بها، وهنا حرم محرمات فلا يجوز الإقدام عليها ولا يجوز الوقوع فيها. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، يعني أن سكت عنها فلم يحرمها ولم يحللها، ليست لم يأتي فيها تحريم ولا لم يأتي فيها تحليل، وإنما هي عفو. فأخذ الناس بالشيء الذي لم يأتي شيء يدل على تحريمه ويكون مباحا، فالإنسان يأتي به ويفعله ولا يبحث عنه، يعني. وهذا البحث إما أن يكون في زمن النبوة، والسؤال إنما يكون في زمن النبوة، وهو الذي يترتب عليه مضرة بأن يوجب شيء لا يستطاع أو يحرم شيء بسبب المسألة، كما جاء في قصة الرجل الذي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما عاد وكرر السؤال قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالله عز وجل أوجب الحج، ووجوبه في كل عام لا شك أنه في غاية المشقة ولا يستطاع. وإذن فدلالة اللفظ بمجرده تدل على أنه مرة واحدة، لأنه لا يستطاع أن يحج الناس جميعا في كل سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. لا تسألوا عن مثل هذه الأشياء وعن مثل هذه الأسئلة التي فيها مشقة وفيها تعسير وفيها تشديد على الناس. وكذلك كونه يسأل عن شيء فيحرم من أجل مسألته، وقد جاء في الحديث أن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. أما ما كان بعد زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن الأسئلة التي يتنطع وفيها تكلف والناس في غنى عنها وليسوا بحاجة إليها، فلا يسألون مثل هذه الأسئلة ولا يبحثون عنها، وإنما عليهم الانكفاف والإعراض وعدم الاشتغال بها والاشتغال بما هو خير وبما يعود عليهم بالخير. أما أن يشتغلوا وأن يعنوا بتشقيق المسائل والتعمق فيها والسؤال عن أشياء ليس للإنسان أن يسأل عنها، بل عليه أن يقف عند الحرام يجتنبه، وعند المباح وعند الحلال يأتي به ويقدم عليه، وما سكت عنه فإنه لا يشغل نفسه به فلا يشغل نفسه به، وما كان من أشياء ليس فيها تحريم ولا تحليل فيرجع في ذلك إلى الأصل، ما كان الأصل فيه الحل فإنه يبقى على ذلك الأصل، وما كان الأصل فيه التحريم يبقى على ذلك الأصل، ولا يشتغل بالتكلف والتعمق في المسائل التي لا يجدي التعمق فيها، والتي جاء أيضا ما يدل على المنع من ذلك كما في حديث هلك المتنطعون. وعلى هذا فإن هذا الحديث مشتمل على هذه الأربع الجمل، جملة تتعلق بالفرائض الواضحة المتعينة، وجملة تتعلق بما هو مشروع وسائر سواء كان واجبا أو مستحبا أو

أمور لا يسوغ له الاشتغال بها كالتعمق والتكلف والسؤال عن أمور ليس له أن يسأل عنها وليس يمكنه أن يصل فيها إلى جواب، وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن لا يقدم على ذلك. هذه هي الجمل الأربع التي اشتمل عليها هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة الخزني يبثون بن ناشر رضي الله عنه. أما الحديث الحادي والثلاثون فهو حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر يجعله إذا فعله محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس، ويكتسب عملا يجلب به محبة الله ومحبة الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يزهد في الدنيا فيحصل محبة الله، وأن يزهد فيما عند الناس فيحصل محبة الناس. والحديث يدل على حرص أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الخير، ومعرفتهم أمور دينهم، وحرصهم على معرفة ما يجلب لهم محبة الله ومحبة الناس. على ما يجلب لهم محبة الله الذي محبته لهم فيها خيرهم وسعادتهم، ومحبة الناس التي يكون فيها السلامة يعني من شرهم، ويكون فيها حصول يعني ما يناسب يعني بينه وبينهم من أمور لا يلحقه فيها ضرر، ولا يلحقه فيها مشقة، ولا يلحقه منهم ذم، بل يسلم من شرهم، يظهر بخيرهم ويسلم من شرهم. فالحديث يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وعلى حرصهم على ما يجلب لهم محبة الله عز وجل ومحبة الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فأتى بهذا الجواب المختصر الوجيز الذي فيه أنه يزهد، أن الإنسان يزهد في الدنيا فيكون ذلك سببا في محبة الله عز وجل إياه، وأن يزهد فيما عند الناس فيكون سببا في محبة الناس له. والزهد في الدنيا من أحسن ما فسر به ما ذكره الحافظ بن رجب عن أبي سليمان الداراني أنه قال أن يترك ما يشغله عن الله، أن يترك ما يشغله عن الله عز وجل، يعني هذا هو الزهد الذي هو محمود، يعني يترك شيئا يشغله عن الله عز وجل، يعني في ما يتعلق بأمور الدنيا مطلقا كل شيء يشغل عن الله عز وجل فإنه يزهد فيه ويتركه ليحصل بذلك الاشتغال بما يعود عليه بالخير وما يعود عليه بالمنفعة. فهذا هو أحسن ما قيل في بيان معنى الزهد كما قال ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله بعدما نقل هذا الكلام عن أبي سليمان الداراني، وقال إنه حسن، وأنه يجمع ما قيل في الزهد من العبارات المتنوعة والعبارات المختلفة فإنها ترجع إلى هذا المعنى، وهي كون الإنسان يترك ما يشغل عن الله عز وجل، يترك ما يشغل عن الله عز وجل. ومعلوم أن تحصيل الدنيا وتحصيل الكفاف وتحصيل العيش في هذه الحياة الدنيا مطلوب، وكذلك تحصيل ما يكون سببا في نفعه لنفسه ونفعه لغيره مطلوب، لكن لا يكون ذلك مبنيا أو على حساب الافتتان والانشغال بالدنيا وجمعها وتحصيلها عما يعود على الإنسان بالخير، بل كونه على وجه لا يحصل فيه الانشغال أو شيء يشغل عن الله عز وجل، هذا هو الزهد الممدوح والزهد المحمود. ازهد في الدنيا يحبك الله. ومن المعلوم

0: الإنسان يعني إذا كان غني القلب وغني النفس فإن الدنيا سواء كانت بيده قليلة أو كثيرة فإن ذلك محمود، يعني كونه غني النفس. أما إذا كان نفسه ليست غنية فإن المال الكثير بيده لا يقنعه ولا يرضى به ويسعى للمزيد عنه المزيد منه عليه، ويكون مشغولا ومهموما ويكون منشغلا بالدنيا عن الآخرة. وأما إذا ما شغلت في الدنيا عن الآخرة بل كانت الدنيا وتحصيلها من أسباب سعادته ومن أسباب نفعه فإن ذلك يكون محمودا. وقد مر بنا قريبا الحديث الذي فيه أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب للدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فالأموال إذا حصلت لهم ودون أن ينشغلوا بها عن الله عز وجل بل كانت تجمع تحصل بطريق مشروع وتصرف في طريق مشروع فإن ذلك يكون محمودا ويكون مفيدا. والمهم أن لا يشغل ذلك عن الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هي شغل بالله وتصرف في طاعة الله وفيما يعود عليه وعلى المسلمين بالخير فهذا أمر محمود. ولهذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكون عندهم المال الوفير وعندهم الدنيا ولكنها ما شغلتهم عن الآخرة، بل هم مشتغلون بالآخرة ويصرفون دنياهم وما أعطاهم الله من الدنيا فيما يعود عليهم بالخير. وقصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وبذله في سبيل الله وإنفاقه الأموال في سبيل الله وكونه في غزوة تبوك وكانت ويسمى جيش العسرة وكان الناس في شدة وفي مشقة ويأتي الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم فيقول: لا أجد ما أحملكم عليه، فيرجعون وهم يبكون حزنون على ما فاتهم من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم معذورون. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه في طريق تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سلتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. يعني فهم مع المجاهدين بقلوبهم وإن كان أجسادهم باقية في المدينة ولكنهم متعلقون بالجهاد وليس عندهم القدرة التي تمكنهم من ذلك. وعثمان رضي الله عنه قدم 300 بعير عليها أحلاسها وأقتابها ومتاعها في سبيل الله عز وجل. هذا المال الوفير وهذا المال ما شغله عن الآخرة بل صرفه في الآخرة بل صرفه فيما يتعلق بأمور الآخرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الغنى هو غنى النفس، فإذا كانت النفس غنية فأي شيء يكون في اليد فهو كثير، وإذا كانت النفس فقيرة فالكثير في اليد لا يعني يعتبر شيئا ولا يقنع ولا يرتاح معه صاحبه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لطلب ثالثا ثانيا وثالثا ولا يملأ جيف ابن آدم إلى التراب. وهذا فيما يتعلق بالشيء الذي يجلب محبة الله عز وجل، يعني أنه يترك ما يشغل عن الله، يزهد في كل شيء يشغل عن الله عز وجل، يزهد في كل شيء يشغل عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته وعما يقرب إليه وعما ينفعه في دنياه وفي أخراه. ثم قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على ما بأيديهم وحريصون على الدنيا، والإنسان الذي يستغني عنهم يكون محبوبا لهم، والإنسان الذي يتعلق أو يشغل نفسه فيما عندهم ويشغلهم فيما عندهم لا يعجبهم ذلك ولا يحبون ذلك منه، بل المحبوب عندهم من يستغني عنه. وأما من يشغلهم ومن يتطلع إلى ما عندهم ويتشوف إلى ما عندهم ويتحرى أو يطلب ويلح فهذا لا يعجبهم ولا يريدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الناس يعجبهم الشيء الذي يستغني عنهم عن ما عندهم من المال لأنهم حريصون على دنياهم، ومن يريد أن يشاركهم أو يكون له معهم نصيب أو يعني يطلب منهم شيئا، فإن هذا ليس مما يعجبهم، ولهذا فإن الشيء الذي يحبه الناس من الإنسان هو أن يستغني عما في أيديهم وأن لا يشغل نفسه بتحصيل شيء مما في أيديهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب الوجيز وبهذا الجواب المختصر الذي هو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. وفي الحديث دليل على أن من صفات الله المحبة، الله تعالى من صفاته المحبة، لأنه قال ازهد في الدنيا يحبك الله، الله تعالى يحب، الله تعالى يحب المؤمنين ويحب المتقين، ومن صفاته المحبة، وهي كما هو معلوم كما هو الشأن في جميع الصفات تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير اشتغال وتفكير فيما يتعلق بتكييف أو تشبيه أو تعطيل أو تأويل أو تحريف، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، دون أن يكون الله تعالى في شيء منها مشابها لخلقه، ودون أن يكون المخلوقون مشابهين لله عز وجل بشيء من صفاتهم تكون مشابهة لصفات الله، بل صفات الله تعالى تليق بجلاله وكماله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. الحديث يدل على إثبات هذه الصفة لله عز وجل: ازهد في الدنيا وحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب ثمانية أحاديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 26.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث الثاني والثلاثون من الأحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث حديث عظيم مشتمل على ثلاث كلمات فيها نفي الضرر والضرار، وهو من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، وهو مشتمل على قاعدة من قواعد الشريعة، وهي رفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي، خبر بمعنى النهي، أي النهي عن الضرر والضرار. والضرر والضرار قيل إنهما معناهما واحد، وأن الثاني تأكيد للأول، وقيل إن بينهما فرق، وأن الضرر يكون محمولا على ما إذا حصل من غير قصد أو حصل بقصد، يعني أن الضرر يحصل بقصد وبدون قصد. فمثلا من الأشياء التي يحصل الضرر بها من غير قصد كالجيران، يكون الإنسان عنده شجر يسقيه ثم إنه يتسرب الماء من تحت الجدار إلى الجار فيتضرر به الجار، وصاحب وجاره ما كان يدري عن هذا الضرر الذي قد حصل وما كان يقصده فهو ضرر من غير قصد. وكذلك أيضا يمكن أن يكون يعلم بهذا الضرر ولا يسعى إلى إزالته فيكون ضرر حصل بقصد، ويحصل بقصد وبدون قصد. وأما الضرار فقد يحصل من الجانبين، لأن كل من الطرفين يسعى إلى الإضرار بصاحبه وحصول الضرر ووصول الضرر إليه، وقد يكون من جانب واحد وذلك بأن يقصد الإضرار بالغير، كما جاء في القرآن الكريم في آيات منها الإضرار بالوصية بأن يوصي، يعني وصية يريد بها إضرارا للورثة ويريد بها إضرارا للغير. ولهذا جاء في القرآن بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. والحديث كما عرفنا هو مشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهو خبر بمعنى الأمر. وقد سبق أن ربنا أن الأمر يأتي بمعنى الخبر وأن الخبر يأتي بمعنى الأمر. وقد مر قريبا الحديث الذي الحديث العشرون، وهو حديث ابن مسعود الأنصاري البدري: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فإن مما قيل في فاصنع أنه أمر بمعنى الخبر، يعني معنى ذلك أن الإنسان الذي لا يستحي وأنه يصنع ما يشاء فهو أمر بمعنى الخبر وليس مقصود الأمر. وهنا خبر بمعنى الأمر عكسه، يعني معناه نهي عن الضرر والضرار، ومثله قول الله عز وجل: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني نهي عن الرفث والفسوق والجدال، يعني فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل. وهنا لا يضر ولا يضار، يعني لا ضرر ولا إضرار، يعني لا يحصل منه ضرر ولا يحصل منه إضرار، فهو نهي عن الضرر ونهي عن الضرار. وهذا والحديث يدل على نفي على رفع الضرر والضرار، وعلى أن من على أن الواجب وعلى أن الواجب على المسلم ألا يحصل منه ضرر لغيره ولا ضرار لغيره، يعني يحرص على أن لا يحصل الضرر منه لا بقصد ولا بغير قصد. أما الحديث الثالث والثلاثون هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي بهذا اللفظ، يعني بلفظ بينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال النووي وبعضه في الصحيحين، لأنه جاء في بعض في الحديث البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه، وجاء أكثره في الصحيحين للفظ: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن اليمين على المدعى عليه، هكذا عند البخاري وعند مسلم، فأكثره في الصحيحين. وإنما الذي ليس في الصحيحين الجملة البينة على المدعي، يعني في هذا الحديث بهذا اللفظ ليس في جملة البينة على المدعي، والباقي موجود في الصحيحين ولكن بلفظ البينة على المدعي عليه، والمدعي عليه هو المنكر، والمدعي عليه هو المنكر. لكن قد جاء في الصحيحين أيضا ذكر البينة على المدعي، وذلك في حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن يعني خلاف أو خصومة بينه وبين ابن عم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، يعني عليك البينة فإن أتيت بها وإلا فلك يمينه، وإلا فلك يمينه. وإذن فالحديث الذي بهذا اللفظ لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالنا ولا قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو لفظ البيهقي، هذا هو لفظ البيهقي، وقد جاء عنه بعدة ألفاظ منها هذا اللفظ. وقول النووي وبعضه في الصحيحين لعله يشير إلى الحديث الذي فيه البينة على المدعى اليمين على المدعى عليه، لأن هذا هو يصدق عليه البعض، وإلا فإن الرواية الثانية أو اللفظ الآخر الذي فيه لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجالنا أموال قوم ودماءهم، لكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه يعني يكون أكثر في الصحيحين، أكثر في الصحيحين، والذي ليس فيه هذه الجملة وهي البينة على المدعي، لكنها كما قلت أيضا هي موجودة في الصحيحين من حديث الأشعث بن قيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينتك أو يمينه، بينتك أو يمينه، وفي بعض الألفاظ شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. لكن البينة لفظ البينة هي أعم من الشاهدين أو الشاهد، لأنها تشمل كل ما يبين الحق من شهود وقرائن وغير ذلك. والمدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، بمعنى أن المدعي صاحب الحق، لو أنه ما طالب ما حد يقول له لازم الطالب، له أن يترك، له أن يطالب وله أن لا يطالب، فإذا سكت ترك، لكن المدعى عليه إذا سكت ما يترك، يعني المدعي يلاحقه ويطالبه ويشتكيه، فسكوته أي المدعى عليه لا يحصل تركه به، وإنما الذي إذا سكت ترك هو المدعي، ما حد يأتي يلزمه يقول لازم تخاصم، لازم تدعي على فلان يعمل لك كذا وكذا، فهو إن طالب يعني أقام الدعوة وطلب منه الشهود، وإن لم يطالب فإنه يترك، لكن المدعي عليه لا يترك لو سكت، لو ترك لو سكت ما ترك، لأنه مدعى عليه. فإذا المدعي هو الذي إذا سكت ترك، والمدعى عليه هو الذي إذا سكت لم يترك، إذا سكت لم يترك لأنه مطالب، وأما المدعي فهو مطالب، هذا طالب وهذا مطلوب، والطالب إذا ما طلب ما أحد يلزمه بالطلب، والمطلوب إذا إذا إذا إذا سكت لا ينفعه سكوته، بل هو مطالب ومتابع ويعني مطلوب منه دفع الحق، يعني إن حصل منه إقرار وإن لم يحصل منه إقرار وحصل الشهود فإنها يعني يلزمه ذلك، وإن لم يحصل شهود فإنه تتحول عليه اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هذا الحديث حديث عظيم، أصل في باب القضاء، وهو مرجع للحكام وطريق للحكم، وهي أن القاضي يطالب المدعي بالبينة، وإذا لم يستطع الإقامة البينة فإن اليمين تحول أو يطلب من المدعى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، إذا نكل عن اليمين قضي عليه وألزم، وإذا فالدعوة إذا أقيمت على المدعى عليه، إن اعترف المدعى عليه خلاص انتهى، ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى يمين، لأن المدعى عليه اعترف وأقر، فإذا حصل منه الإقرار فإنه ثبت، فإن الحق ثابت عليه بإقراره. وإن أنكر ولم يقر طلب من المدعي البينة، والبينة أي شيء يبين الحق ويوضحه ويدل عليه، يعني من شهود أو قرائن أو غير ذلك. فإن أتى المدعي بالبينة حكم على المدعى عليه وألزم بدفع المدعى عليه به بناء على البينة التي أقامها المدعي. وإن لم يكن هناك بينة، لم يحصل إقرار من المدعى عليه، ولم يكن عند المدعي بينة، فعند ذلك تحول أو يطلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، والشيء الذي يطالب به لا يطالب به، انتهى. وإن لم يحلف ونكر عن اليمين ألزم، حكم عليه وألزم بدفع المدعى عليه، لأنه ما دفع عن نفسه باليمين بل امتنع من اليمين، فتعين عليه المدعى عليه، تعين عليه المدعى عليه به، وعليه أن يقوم بدفعه. ثم إنه يستثنى من كون المدعي يكون عليه البينة أنه في بعض المواضع وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى بينة، المدعي لا يحتاج إلى بينة إذا كان الحق لا يعرف إلا من طريقه، شيء لا يعرف إلا من طريقه إنه لا يحتاج إلى بينة. مثل المرأة المعتدة بالأقراء وهي الحيض، إذا أخبرت بأنها خرجت من العدة، لأن هذا شيء لا يعرف إلا من طريقها، لا ليس عليها أن تقيم بينة وأن تأتي ببينة، بل هذا شيء لا يعرف إلا من طريقها. ومثل الغلام الصبي إذا ادعى أنه بلغ بالاحتلام، لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه، إذا قال أنه بلغ أنه احتلم وحصل الاحتلام فإنه يعتبر بالغ ولو لم يكن 15 سنة، وهذا شيء لا يعرف إلا من طريقه، لا يعرف إلا من طريقه، ما يحتاج إلى بينة، لا يحتاج إلى بينة. ومثل المودع الذي هو أمين إذا أخبر بأن الأمانة التي عنده اعتدى عليه اللصوص وسرقوها، أو أن يعني أنه اعتدي عليه وأخذت منه، فإنه يصدق ولا يحتاج إلى إقامة بينة، لأنه أمين والأمين مصدق فيما يقول. نعم، من عرف منه تفريط في حفظ الأمانة وأنه مخل يعني بذلك، فإنه يؤاخذ بإخلاله بالأمانة. أما إذا كان ما حصل منه إخلال بالمحافظة على الأمانة، ولكنه جاء لصوص وسرقوها منه وادعى أنها سرقت منه، فإنه يصدق بذلك. فالحاصل أن المدعي الأصل أن بين عليه، ولكنه في بعض المسائل لا يعني يصدق بدون بينة، فيما إذا كان ذلك لا يعرف إلا من طريقه، لا يعرف ذلك إلا من طريقه. وقوله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم، لو كانت القضية قضية دعوة لا أمكن كل من يريد أن ينال من إنسان أو يأخذ شيئا من إنسان ادعى بأن له عند فلان كذا، أو أن فلان هو الذي قتل أباه أو قتل ابنه أو ما إلى ذلك من الدعاوى. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال من أموال قوم ودماءهم، لكن لا يعطى الناس بدعواهم ولا يعطى الرجال بدعواهم، وإنما لابد من البينة على المدعي، إلا في الأمور التي أشرنا إلى أنها مستثنات من أن البين المدعي عليه البينة، في الأمور التي لا تعرف إلا من طريقه كالأمثلة التي أشرت إليها والتي ذكر العلماء جملة منها، وهذا من أمثلتها. ثم إن قوله رجال لا مفهوم له، لأن أيضا النساء كذلك يمكن أن تدعي، فإذا لا مفهوم لذكر الرجال هنا، وإنما ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب مع الرجال، وإلا فإن النساء مثل الرجال أيضا، لا أيضا يمكن أن تدعي المرأة يعني دماء أو دم وتدعي مال، يمكن إنسان يأتي إلى إنسان ويقول أنت مدين لي بألف ريال مثلا، لو كان مجرد الدعوة يعني معتبرة أمكن كل واحد أن يدعي أموال الناس ودماء الناس، يمكن ما دام القضية مجرد دعوة كل واحد يمكن أن يدعي، لكن هناك شيء يفصل وهو البينة التي يحضرها المدعي، وإن لم يحصل ذلك ولم يحصل إقرار من المدعى عليه فإن الأمر ينتهي إلى أن يحلف المدعى عليه وتبرأ ساحته، وإن لم يحلف وإنما نكل قضي عليه بالنكول. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو حديث عظيم أصل في باب الحكم بين الناس وفي باب القضاء والفصل بين الناس، وهو منهج واضح جلي بينه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم. وكما أن البينة تكون مطلوبة في أمور الدنيا فإنها أيضا مطلوبة في أمور الدين، مطلوبة في أمور الدين، وذلك أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل دعواه أو يصدق في هذا الكلام دون أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. من ادعى محبة الله ورسوله فالبينة التي تدل على صدقه أن يكون متابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سائرا على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه البينة. ليس كل من يدعي أنه محب للرسول صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في ذلك، لأن من الناس من يدعي محبته صلى الله عليه وسلم وعلامتها عنده ارتكاب أمور مبتدعة وأمور محرمة غير سائغة، هذا هو هذا مستنده في المحبة، أنه يقول يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يأتي بالبدع، فيأتي مثلا يأتي يمسح الجدران التي عند قبره ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يمسح الجدران ويقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعصي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهو متلبس بمعصية الله ورسوله، هذه ليست علامة المحبة. يحتفل بميلاده صلى الله عليه وسلم ويقول أنا أحبه، هذه ليست علامة المحبة، المحبة الاتباع. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. وهذه الآية يسميها بعض العلماء آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فالبينة هي أنه يكون متبعا، العلامة على محبته للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون متبعا له سائرا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فإن الدعاوى بمجرد بدون بينات هي لا عبرة بها ولا قيمة لها، الدعاوى بدون بينات لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما المعول عليه في الدعاوى هو البينات التي يأتي بها المدعي، فإذا أتى المدعي بالبينة على دعواه فعند ذلك تكون الدعوة صحيحة ويكون صادقا فيما يقول. وأما إن كانت الدعوة مجرد كلام ولم يأتي بالبينة فيما يتعلق بأمور الدنيا وإذا الشهود وغير ذلك مما يثبت بها الحق، وكذلك أيضا في أمور الدين كونه يعني مخالف، يعني يدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لمنهجه وطريقته وسنته صلى الله عليه وسلم فإن هذه مجرد دعوة ولا عبرة بها، وإنما تكون الدعوة معتبرة إذا أقيمت البينة على ذلك، والبينة على ذلك هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقوله اتبعوني هذه أو هذا هو الدليل على صدق المحبة. فإذا وجد الاتباع فإن الدعوة قد أقيمت عليها البينة، وإن وجدت الدعوة ولكن وجد ما يخالفها ووجدت معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا ينافي المحبة، ولا يكون الإنسان صادق في دعواه بأنه يحب الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث، حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
0: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
0: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 27.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث 34 من الأحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان درجات تغيير المنكر، وأن الناس فيه ليسوا على حد سواء، بل هم متفاوتون. وأعلى درجة فيه التغيير باليد لمن قدر على ذلك، ثم تليها درجة التغيير باللسان لمن لم يستطع التغيير بالقلب، ثم من لم يستطع تغيير اللسان فتغيير بالقلب، وليس هناك شيء أقل من هذا، بل ذلك أضعف الإيمان كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الأمر معروف النهي عن المنكر شأنه عظيم، وقد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة تدل على عظم شأنه. وأمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانت خير أمة في الناس، وذلك لأنها تأمر معروفة عن المنكر، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة في الناس تأمرون معروفة عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم إنما من لعن ثم إن لعن من لعن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إنما كان بتركهم المعروف والنهي عن المنكر فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم في الإسلام، وذلك أن فيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر وإزالة المنكرات الواقعة. وهذا الحديث بيّن فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم درجات تغيير المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والمنكر هو المحرم الذي قد علم تحريمه وتحريمه واضح بيّن، فإن تغييره مطلوب، فمن قدر على تغييره باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون للسلطان ونواب السلطان في الولايات العامة، ويكون لصاحب البيت في بيته في الولايات الخاصة، لأن هؤلاء هم الذين يقدرون على التغيير باليد، هم الذين يقدرون على تغيير المنكر بأيديهم. ومن لم يكن من أهل التغيير باليد وكان من أهل التغيير باللسان، بمعنى أنه يتكلم ويبين ويوضح وينهى عن المنكر ويحذر منه ويخوف منه، فإن عليه أن يقوم بهذا الواجب ما دام أنه ليس من التغيير باليد، وعنده القدرة على أن يغير بلسانه بأن يأمر وينهى ويبين ويوضح ويحذر ويخوف، فإنه يفعل. وإذا لم يقدر على ذلك أيضا فإن أقل شيء أن يغير بقلبه، والتغيير بالقلب الكراهية مع التأثر، مع حصول التأثر، كل إنسان قلبه يتأثر ويتألم لوجود هذا المنكر فيغيره بقلبه، وذلك بكراهيته وبغضه وبتأثر القلب بسبب ذلك، لأنه ما استطاع أكثر من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: وذلك أضعف الإيمان، يعني هذا أقل شيء، هذا أقل شيء. وهذا يدل على أن الإيمان الناس يتفاوتون فيه، فيهم من هو قوي الإيمان وفيهم من هو ضعيف الإيمان، والضعف أيضا يتفاوت، كما أن حصول الإيمان الناس يتفاوتون فيه في كماله فهم يتفاوتون في ضعفه، هم متفاوتون في الكمال أي في كمال الإيمان ومتفاوتون في الضعف. ولهذا قال هنا: وذلك أضعف الإيمان، يعني أن من لم يحصل في قلبه شيء من التأثر والكراهية معنى ذلك أنه ليس عنده شيء من الإيمان يعني يحصل به أداء هذا الأمر الذي هو أقل شيء وليس أقل منه وليس أدنى منه. وقوله: من رأى منكم منكرا، يحتمل أن يكون المراد بالرؤية الرؤية البصرية، بمعنى أنه شاهد المنكر بعينه فهو يغيره بيده إن كان من أهل اليد، وإلا فيغيره بلسانه إذا لم يستطع التغيير بيده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك ما يشمل الرؤية البصرية ورؤية العلمية، بمعنى أنه يعلم ويتحقق عن طريق صحيح أن هناك منكر وأنه موجود منكر، فإنه يعمل على تغييره بما علمه من حصوله ووجوده. وعلى هذا فلا يكون التغيير خاصا بما رآه الإنسان، بل بما علمه وتحقق علمه، فإن مطلوب منه أن يغيره، مطلوب منه أن يغيره ما دام تحقق وجوده وعلم بذلك وإن لم يشاهده ويعاينه. وعلى هذا فيكون المراد بالرؤية ما هو أشمل من الرؤية البصرية، أي ما يشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية. ثم إن الذي جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر لا ينافي ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فلا يقال إن بين الآية والحديث تعارض، الآية فيها أنه لا أن الإنسان عليه نفسه وأنه لا يضره من ضل إذا اهتدى، والحديث يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. والمعنى أنكم إذا أديتم ما عليكم وأديتم ما هو مطلوب منكم فقد برئت ذمتكم، لأنكم قمتم بما هو واجب، والاستفادة والهداية هي بيد الله. الإنسان عليه أن يفعل الأسباب وأن يأمر معروف وينهى عن المنكر إن حصل المقصود وحصل المطلوب، فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو هذا هو المطلوب، وإن لم يحصل فإن الإنسان يكون أدى ما عليه وبرئت ذمته. وعلى هذا فيكون معنى الآية: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا قمتم بما هو مطلوب منكم فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. قالوا: وفي قول الله عز وجل إذا اهتديتم دليل على هذا، لأن المهتدي ولا يترك الأمر معروف والنهي عن المنكر، لأن من الاهتداء أن يأمر المعروف وينهى عن المنكر، ويكون الآية نفسها فيها دليل على أن الإنسان يأمر معروف وينهى عن المنكر، ولكن يكون المعنى أن الإنسان إذا أدى ما عليه من الأمر معروف والنهي عن المنكر ولم تحصل الاستفادة بعد ذلك لا يضره ضلال من ضل، لأنه أدى ما عليه وأرشد إلى ترك الضلال وإلى الأخذ بسبل الهداية. فإذا لم تنفع يعني الموعظة ولم ينفع التذكير ولم ينفع المعروف أنه المنكر، يكون المرء أدى ما عليه وليس عليه بعد ذلك حرج وإثم لأنه أدى ما عليه، وإنما يكون عليه الإثم إذا لم يكن أدى ما عليه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والحاصل أن هذا حديث عظيم مشتمل على تغيير المنكر وتفاوت الناس فيه ودرجات الناس فيه، وأنهم على درجات وليسوا على درجة واحدة، وأن كل من قدر على درجة منها تعين عليه الإتيان بذلك، وليس له أن يترك ما أوجب الله تعالى عليه، وإلا فإنه يكون آثما إذا ترك ما هو قادر عليه من التغيير باليد وهو أعلى شيء، ثم التغيير باللسان الذي يليه. ولشيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمه الله عند في أضواء البيان عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، تحقيقات في مباحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر والمسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقد أحضرته لنستمع إلى ما كتبه شيخنا الشيخ محمد بن شنقيط رحمة الله عليه. نسند الآية في سورة المائدة في آخرها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قد يتوهم الجاهل من ظاهر هذه الآية الكريمة عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نفس الآية فيها الإشارة إلى أن ذلك فيما إذا بلغ جهده فلم يقبل منه المأمور، وذلك في قوله إذا اهتديتم، لأن من ترك الأمر بالمعروف لم يهتدي. وممن قال بهذا حذيفة وسعيد بن المسيب كما نقله عنهما الألوسي في تفسيره وابن جرير، ونقله القرطبي عن سعيد بن المسيب وأبي عبيد القاسم بن سلام، ونقل نحوه ابن جرير عن جماعة من الصحابة منه ابن عمر وابن مسعود. فمن العلماء من قال: إذا اهتديتم، أي أمرتم فلم يسمع منكم. ومنهم من قال: يدخل الأمر بالمعروف في المراد بالاهتداء في الآية، وهو ظاهر جدا ولا ينبغي العدول عنه لمنصف. ومما يدل على أن تارك الأمر بالمعروف غير مهتد أن الله تعالى أقسم أنه في خسر في قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
0: فالحق تواصوا بالحق الذي هو الأمر معروف والنهي عن المنكر.
4: فالحق وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد أداء الواجب لا يضر الآمر ضلال من ضل. وقد دلت الآيات كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة والأحاديث على أن الناس إن لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر عمهم الله بعذاب من عنده. فمن ذلك ما خرجه الشيخان في صحيحيهما عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا مرعوبا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام في إصبعيه. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وعن عمر بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. خرجه البخاري والترمذي. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لينعلنكم كما لعنهم. راه أبو داود والترمذي وقال حسن، وهذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيده حتى يأطروهم على الحق أطرا. ومعنى تأطروهم أي تعطفوهم، ومعنى تقصرونهم تحبسونهم. والأحاديث في الباب كثيرة جدا، وفيه الدلالة الواضحة على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله إذا اهتديتم. ويؤيده كثرة الآيات الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله فاصدع بما تؤمر، وقوله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والتحقيق في معناها أن المراد بتلك الفتنة التي تعم الظالم وغيره هي أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة
0: صالحهم وطالحهم عمهم الله بالعذاب صالحهم وطالحهم
4: صالحهم وطالحهم. وبه فسرها جماعة من أهل العلم، والأحاديث الصحيحة شاهدة لذلك كما قدمنا طرفا منها. مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى، اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به. وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعل وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها. وقد دل القرآن العظيم على أن المأمور المعرض أن المأمور المعرض عن التذكرة حمار أيضا. أما السنة المذكورة فقوله صلى الله عليه وسلم يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ومعنى تندلق أقتابه تتدلى أمعاؤه أعاذنا الله والمسلمين من كل سوء. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقارض من نار كلما قرضت رجعت، فقلت لجبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو نعيم في الحلية وابن حيان وابن مردوية والبيهقي كما نقله عنه الشوكاني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال له يا ابن عباس إني أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فقال ابن عباس أو بلغت ذلك؟ فقال أرجو. قال فإن لم تخش أن تفتضح بثلاثة أحرف في كتاب الله فافعل. قال وما هي؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وقوله تعالى عن العبد الصالح شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه الآية. خرجه البيهقي في شعب الإيمان وابن مردوية وابن عساكر كما نقله عنهم أيضا الشوكاني وغيره. واعلم أن التحقيق أن هذا الوعيد الشديد الذي ذكرنا من اندلاق الأمعاء في النار وقرض الشفاه بمقاريض النار ليس على الأمر بالمعروف، وإنما هو على ارتكابه المنكر عالما بذلك ينصح الناس عنه. فالحق أن الأمر غير ساقط عن صالح ولا طالح، والوعيد على المعصية لا على الأمر بالمعروف، لأنه في حد ذاته ليس فيه إلا الخير. ولقد أجاد من قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. وقال الآخر وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض. وقال الآخر فإنك إذا ما تأتي ما فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. وأما الآية الدالة على أن المعرض عن التذكير كالحمار أيضا فقوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيجب على المذكر والمذكر أن يعملا بمقتضى التذكرة وأن يتحفظا من عدم المبالاة بها لئلا يكونا حمارين من حمر جهنم. المسألة الثانية، يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا. والله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدل على أن الداعي إلى الله لا بد أن يكون على بصيرة، وهي الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه. وينبغي أن تكون دعوته إلى الله بالحكمة، وحسن الأسلوب واللطافة مع إيضاح الحق بقوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن كانت دعوته إلى الله بقسوة وعنف وخرق فإن

صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل أو مخرجيهم يعني قريش أخبره ورقة أن هذا الدين الذي جاء به لم يأتي به أحد إلا عودي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك الحق لعمر صديقا. واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر لا يحكم واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين. وأما إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين أو المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكرا، فالمصيب منهم مأجور بإصابته والمخطئ منهم معذور كما هو معروف في محله. واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين: طريق لين وطريق القسوة. أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه، فإن نجحت هذه الطريق فبها ونعمت وهو المطلوب، وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده وتقام حدوده وتمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة، فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب، والله تعالى قد يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف أن لا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين. قال في مراقي السعود: وارتكب لأخف من ضررين وخيرا لدى استوى هذين. ويشترط في وجوبه مظنة النفع به، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه، كما يدل له ظاهر قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، وقوله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن كالقابض على الجمر للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وفي لفظ قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. خرجه الترمذي والحاكم وصححاه، وأبو داود وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه، وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردوية والبيهقي في الشعب من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. وقال الراوي هذا الحديث عنه أبو أمية الشعبان، وقد سأله عن قوله تعالى: عليكم أنفسكم، والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمر، إلى آخر الحديث. وهذه الصفات المذكورة في الحديث من الشح المطاع والهوى المتبع إلى آخره مظنة لعدم نفع الأمر بالمعروف، فدل الحديث على أنه إن عدمت فائدته سقط وجوبه. تنبيه: الأمر بالمعروف له ثلاث حكم. الأولى: إقامة حجة الله على خلقه، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الثاني: خروج الآمر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف، كما قال تعالى في صالح القوم الذين اعتدى بعضهم في السبت: قالوا معذرة إلى ربكم، وقال تعالى: فتول عنهم فما أنت بملوم، فدل على أنه لو لم يخرج من العهدة لكان ملوما. الثالثة: رجاء النفع للمأمور، كما قال تعالى: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وقال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الأعلى في الكلام على قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. ويجب على الإنسان أن يأمر أهله بالمعروف كزوجته وأولاده ونحوهم، وينهاهم عن المنكر بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسألة الرابعة: اعلم أن من أعظم أنواع الأمر بالمعروف كلمة حق عند سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

0: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر، خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل؟ قال كلمة حق عند سلطان جائر، رواه النسائي بإسناد صحيح كما قاله النووي رحمه الله. واعلم أن الحديث الصحيح قد بين أن أحوال الرعية مع ارتكاب السلطان ما لا ينبغي ثلاث: الأولى أن يقدر على نصحه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر من غير أن يحصل منه ضرر أكبر من الأول، فآمره في هذه الحالة مجاهد سالم من الإثم ولو لم ينفع نصحه، ويجب أن يكون نصحه له بالموعظة الحسنة مع اللطف لأن ذلك هو مظنة الفائدة. الثانية أن لا يقدر على نصحه لبطشه بمن يأمره وتأدية نصحه لمنكر أعظم، وفي هذه الحالة يكون الإنكار عليه بالقلوب وكراهة منكره والسخط عليه، وهذه الحالة هي أضعف الإيمان. الثالثة أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان، مكتوب يعلمه، أن يكون راضيا بالمنكر الذي يعمله السلطان متابعا له عليه، فهذا شريكه في الإثم. والحديث المذكور هو ما قدمنا في سورة البقرة عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أخرجه مسلم في صحيحه. فقوله صلى الله عليه وسلم فمن كره يعني بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته، ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية، ومن رضي بها وتابع عليها فهو عاص كفاعلها. ونظيره حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله في هذه الآية الكريمة عليكم أنفسكم صيغة إغراء، يعني إلزموا حفظها، كما أشار له في الخلاصة بقوله: والفعل من أسمائه عليك وهكذا دونك مع إليك. قوله تعالى: لا نكتب شهادة الله.
1: هذا هو كلام شيخنا الشيخ محمد الدين شنقيط رحمة الله عليه في المسائل المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وذلك في كتابه أضواء البيان عند قول الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. بعد هذا ننتقل إلى الحديث 35، وهو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يب بعضكم على به بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم من حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على عدة أمور. الأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، وهو نهي عن التحاسد، والحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره، وسواء تمنى أن تصل إليه أو تخرج من غيره وإن لم تصل إليه، فكل ذلك من الحسد المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا تحاسدوا. وقوله لا تناجشوا، يعني النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما أن يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يريد أن يكثر الثمن للبائع، أو يعني يتضرر المشتري أو يحصل تضرر المشتري، يعني أن يريد أن يحسن إلى إنسان بكثرة النقود له، أو يسيء إلى إنسان بزيادة السعر عليه الذي هو المشتري، يعني يرفع السعر على المشتري فيتضرر بذلك وتزيد النقود بالنسبة للبائع. وهذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تناجشوا، أي أن الإنسان إذا كان في السلعة تباع بالحراج وبالمزاد العلني فإن الإنسان إذا كان له حاجة وهو يريد شراءها يزيد، وإن كان لا يريد فإنه يتركها ولا يفعل الزيادة من أجل أن ينفع إنسانا ويضر إنسانا. ولا تباغضوا، أي لا تأخذوا بأسباب البغض التي تؤدي إلى البغضة وإلى العداوة وإلى التنافر وإلى تنافر القلوب وتباعدها وحصول الجفوة والتباعد بين المسلمين، بل عليهم أن يأخذوا بأسباب المحبة وأسباب المودة وبما يجلب إليهم الوفاق والوئام، لا أن يكون بدلا من ذلك الخصام والنزاع والصرام. ولا تباغضوا ولا تدابروا، يعني أن كل واحد يدبر عن الآخر، بمعنى أنه لا يريد أن يلقى صاحبه، وإن لقيه فكل واحد منهما يولي دبره صاحبه، بمعنى أنه لا يريد أن يلقاه لما بينهم من الشحناء ولما بينهم من التباغض، ولما بينهم من التباغض يدبر أحدهما عن الآخر، بمعنى أنه يلقيه دبره معرضا عنه، لا يريد أن يلقاه ولا يريد أن يسلم عليه ولا يريد أن يتحدث معه، بل إذا رآه ولا دبره أخاه. وإنما كل واحد منهما عليه أن يسعى إلى التقارب والتآلف، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، لا يبيع على بيعه، وذلك أنه إذا كان اشترى إذا باع رجل سلعة على آخر بثمن معين وكان في مدة خيار، يمكنه أن يبقي العقد ويمكنه أن يفسخه، فيأتي إليه شخص آخر عنده سلعة ويقول للمشتري اترك هذه السلعة وافسخ هذا البيع، وأنا عندي لك سلعة بأرخص منها، مثلها بأرخص منها، أنت اشتريت هذه السلعة مثلا بمئة ريال، أنا أبيعك إياها بخمسين ريال أو بستين ريال، فهذا هو البيع على بيع أخيه. أما إذا كان قد اشترى وتم البيع فليس هناك مجال للفسخ، وإنما المجال في الفسخ ما دام في مدة خيار، فكل واحد منهما قال لي الخيار لمدة ثلاثة أيام، وفي خلال ثلاثة أيام إن إذا رجع أحدهما رجع وفسخ العقد، وإن مضت ثلاثة أيام وأبقوا العقد على ما هو عليه فإنه يبقى. فيأتي إنسان عنده سلعة إلى شخص اشترى سلعة في مدة خيار ويقول له افسخ هذا البيع واترك هذا الشراء، وأنا عندي لك سلعة هي مثلها وبأقل منها سعر، فإن ذلك لا يجوز، لأن هذا هو البيع على بيع أخيه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوان، يعني أن هذه الأمور التي مرت والتي جاء النهي عنها تنافي مقتضى الأخوة، بل على المسلمين أن يكونوا إخوة متآلفين متحابين، لا يتحاسدون ولا يتباغضون، ولا يسعى بعضهم إلى أن يظلم أحدا بالنجش بزيادة ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، وكذلك التدابر وهو أن يلتقي فيولي كل واحد منهما صاحبه دبره لا يريد أن يلقاه لما بينهما وحشة ولما بينهما من العداوة. وكونوا عباد الله إخوانا. ثم قال المسلم أخو المسلم، ومن مقتضيات هذه الأخوة أنه لا يظلمه، لا يظلمه، لا يعمل معه عملا يكون ظالما له فيه في أي نوع من أنواع الظلم. وقد مر حديث أبي ذر الحديث القدسي، يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فمقتضى الأخوة أن لا يحصل الظلم، أن لا يحصل الظلم منه لأخيه، بل عليه أن يسلمه من ظلمه، وأن لا يصل إليه ظلمه، وأن لا يحصل منه شيء من الظلم، وإنما يحصل منه العدل والإحسان إليه، لا أن يظلمه. وقد جاء في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره ظالما فأنصره مظلوما، كيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم. فشأن المسلم أنه لا يظلم أخاه المسلم ولا يخذله، أي لا يخذله يعني لا يترك نصرته وهو قادر على نصرته، وهو قادر على نصرته. وهذا هو الذي يقتضيه أيضا الحديث الذي أشرت إليه، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصره ظالما مظلوما، بأن بمعنى أنه يكون عونا له على خصمه، بمعنى أنه يكون عونا له في منع الظلم عنه. وأما إن كان ظالما فنصرته بأن يمنعه من الظلم وأن يحول بينه وبين الظلم، لأنه بذلك يحسن إلى هذا الذي يريد أن يظلم غيره وإلى المظلوم، يحسن إلى المظلوم بأن يخلصه من ظلم الظالم، ويحسن إلى الظالم بأن يمنعه من الظلم ويحول بينه وبين الظلم، فيكون في ذلك أفاد نفسه بسلامته من الظلم الذي هو خطير وعظيم عند الله، ومن حصول الظلم إلى مظلوم يتعدى إليه ظلم الظالم. لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه، يعني ما يكذب عليه، يحدثه بحديث هو كاذب عليه، وإنما يصدقه في الحديث، إذا حدثه يكون صادقا لا يكون كاذبا في حديثه معه، ولا يحقره. وهذا يعني من مقتضيات التكبر والاستكبار، هو الذي يحصل معه الاحتقار. قال فلا يحقره. ثم قال التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات، يعني معناها أن التقوى هي تكون في القلوب، وإذا كانت التقوى في القلوب ظهرت على الأعضاء، كما جاء عن بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. وقد مر بنا حديث النعمان بن بشير 46، لو أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والتقوى محلها القلب، كما قال الله عز وجل فإنها من تقوى القلوب، فأضاف التقوى إلى القلوب. وكذلك مر في حديث أبي ذر الحديث القدسي، يا عبادي لو أن أولكم وإنسكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، فأضاف التقوى إلى القلب، كما أضاف الفجور إلى القلب في مقابله، حيث قال لو كان لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم. فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى التقوى وإلى الصدر وإلى القلب، وأنه محل التقوى، وذلك أن القلب إذا كان تقيا فإن ذلك يتعدى إلى الجوارح، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه، لو أن في الجسد المضغة إذا صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، يعني يكفيه، لو لم يحصل له شر غير هذا لكان كافيا أن يحقر أخاه مسلم. والاحتقار نتيجة للاستكبار ونتيجة للعلو والترفع والتعالي، بل على الإنسان أن لا يحقر أحدا، يوقر الكبير ويرحم الصغير، ولا يحتقر أحدا من الناس، لأن الاحتقار فيه كفر النعمة التي أنعم الله بها على الإنسان، حيث يكون بسبب النعمة يكون متكبرا ويكون مستكبرا، وقد يكون الاستكبار مع عدم النعمة ويكون أسوأ، كما جاء في الحديث 3 لا يكلمهم الله وفيهم عائل مستكبر، لأن ما عندي يعني أسباب التكبر هي موجودة، ولكن هذا خبث في النفس، لأن الغنى يعني يكون ضمن الاستكبار، ولكنه إذا كان مع العيلة ومع الفقر معنى ذلك يدل على خبث في النفس، لأن أسباب الاستكبار غير موجودة، ومع ذلك يأتي بالاستكبار، وشيمط زانم وعائل مستكبر ومالك كذاب. ثم بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه مسلم، ثم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا مما خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث سأل الناس وهو يخطبهم أي شهر هذا، أي بلد هذا، أي يوم هذا، وفي كلها يقولون يوم حرام بلد حرام يوم شهر حرام، قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يدلنا على على على خطورة هذه الأشياء، وأن الإخلال فيها ضرره كبير وضرره عظيم، الذي هو الاعتداء على الناس في نفوسهم في أنفسهم وفي أموالهم وأعراضهم. ولهذا قال: بحسب المرء بحسب من يحكر أخا مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله.
2: فتح القوي فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
1: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث، فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
1: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 أحاديث، فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين مع الدرس 28.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الحديث 36 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون عبده ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة فغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، رواه مسلم. هذا الحديث عظيم مشتمل على جمل في كثير منها الجزاء من جنس العمل. فأوله قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة والضيق، وهو الكرب العظيم الشديد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فالله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومعلوم أنه لا نسبة بين كرب الدنيا وكرب الآخرة، فكرب الآخرة فكرب الدنيا سهلة يسيرة، وليست شيئا في كرب الآخرة وفي شدة كرب الآخرة. فمن يسر فمن ستر فمن نفس عن مسلم، بمعنى أنه خفف عنه مصيبته وكربه أو أزاله عنه، فإن الله تعالى يجازيه بأن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا فيه الجزاء من جنس العمل، لأن العمل تنفيس كربة في الدنيا، والجزاء تنفيس كربة يوم القيامة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر هو الذي حصل له الإعسار، وهو الضيق بالمال، وذلك بأن يكون مثلا عليه دين فإن كان الدين لغيره فإنه يساعده بإعطائه ما يقضي به دينه، وإن كان الدين له فإنه يبرئه أو ينظره، والإبراء أفضل من الإنظار، يعني يسقط عنه الدين، وإن لم يسقط فإنه ينظره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم قال: وأن تصدقوا خير لكم، الذي هو الإبراء، الذي هو الإبراء، كونه يتصدق عليه بما بإسقاط ما في ذمته، لا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأولى، لأن الذمة تكون قد برئت بهذا الإبراء، وإن لم يسقط عنه ويبرئه فإنه يتعين عليه إنظاره، كما قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فبين أن الطريق أمام الإنسان أنه طريقان، أحدهما الإبراء والثاني الإنظار، والإبراء أفضل من الإنظار، والإبراء إسقاط الدين عنه، وأما الإنظار فهو إمهاله إلى أن يوسر وإلى أن يكون عنده القدرة على التسديد. وقال: يسر فالعمل تيسير على معسر، والجزاء من جنس العمل، وهو أن يسر الله له في الدنيا والآخرة، يحصل له التيسير في دنياه وأخراه جزاء على تيسيره على ذلك المعسر، يكون الجزاء حصل في الدنيا، وذلك بأن تيسر له أموره ويحصل له التيسير وسعة الرزق، وفي الآخرة كذلك يحصل له التيسير من الله عز وجل. ثم بعد ذلك قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني ستر عيبه، ستر عيبه الذي يعلمه عنه أو الذي علمه عنه، فإن الله تعالى يجازيه بالستر سترا فيستره في الدنيا والآخرة. وذلك أنه إذا حصل من إنسان خلل أو عيب أو حصل منه معصية فينظر، فإن كان هذا الذي حصل منه ليس معروفا وإنما هي زلة وإنما هي سقطة، فإنه في هذه الحالة يستر عليه، يستر عليه، وإن كان معروفا بالفسق ومعروفا بالفجور وهو مستمر على ذلك أو مجاهر بذلك، فهذا المصلحة في تأديبه وفي إيقاع العقوبة التي يستحقها حتى يسلم الناس من شره. وأما من كان غير معروف وحصل له مثل هذه الورطة أو مثل هذه السقطة فهذا هو الذي يستر عليه. وعلى هذا الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم ليس معروفا بالفسوق وليس معروفا بالمعصية العظيمة، وقسم معروف بها وقد يكون مجاهرا وقد يكون مستهترا وقد يكون يعني ليس عنده مبالاة ولا يبالي بالوقوع في المعاصي وفي تلك الأمور المحرمة، فالأول يشتر عليه، وقد يكون ذلك تأديبا له بحيث لا يعود، وأن يكون عنده الإحساس بأن الله تعالى سلمه من أن يفتضح. ثم بعد ذلك أما الثاني الذي هو معروف بالفجور ومعروف بالفسق وقد تكرر منه ذلك، فإن مثل ذلك إظهاره وعقوبته العقوبة التي يستحقها يكون في ذلك المصلحة له وللمسلمين. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذه جملة عامة وهي من القواعد الكلية ومن الكلمات الجامعة للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، التي لا تنحصر في شيء معين بل هي شاملة وواسعة، فكل عون يحصل للإنسان من يحصل من المسلم لأخيه فإن الله عز وجل يجازيه بأن يكون في عونه، بأن يكون في عونه ما كان العبد في عون أخيه. ومعنى ذلك أنه كلما كان بهذه المثابة وبهذا الوصف فجزاؤه عند الله عز وجل أن الله تعالى يكون في عونه كما كان في عون أخيه. فالأمور التي تقدمت هي أمور خاصة، منها ما يتعلق بالكرب، ومنها ما يتعلق بالستر، ومنها ما يتعلق بالتيسير. وأما هذه فأي عون يكون من العبد فإن الله تعالى يجازيه بالعون عونا فيعينه على أمور دينه ودنياه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. وهذا أيضا جزاء من جنس العمل، لأن العمل سلوك طريق توصل العلم، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة، والجزاء تسهيل طريق توصل الجنة. وسلوك طريق العلم تكون بالسفر لتحصيله، وتكون أيضا باتخاذ كل الوسائل التي توصل إليه، وإن لم يكن هناك سفر كأن يحضر مجالس العلم ويلازم مجالس العلم، وكذلك يقتني الكتب النافعة والكتب المفيدة لأهل السنة، ويعنى بقراءتها والمذاكرة فيها والتباحث فيها مع زملائه والرجوع فيها إلى مشايخه، كل ذلك من الطرق الموصلة إلى العلم. فإذا سلوك الطريق الموصلة للعلم تكون بالسفر لتحصيله، وتكون ببذل الجهود الممكنة لتحصيله، سواء عن طريق ملازمة الشيوخ أو عن طريق اقتناء المؤلفات والكتب المفيدة التي تعنى لهذه الأمور، أو بتحصيل أي وسيلة يصل بها إلى العلم. ثم إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، وكل ما يقدم وكل ما يسهل الوصول إلى هذين الينبعين الصافيين، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يكون تيسير الطريق الموصل إلى الجنة لكونه سلك الطريق الموصلة إلى العلم، أن في ذلك السير إلى الله على بصيرة، وكونه يعني يعبد الله على بصيرة وعلى هدى، وذلك إنما يكون بالعلم، إنما يكون بالعلم. والله عز وجل قال في كتاب العزيز: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي إنسان في خسار، ولا يستثنى من ذلك إلا من آمن، وإيمان مبني على علم، ثم عمل بالعلم، ثم حصل التواصي بالخير، وذلك بتعديته إلى الغير، ثم مع ذلك التواصي بالصبر على ما يحصل في هذا السبيل من العناء والمشقة والنصب، فإن ذلك يحتاج إلى صبر. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وهذا الحديث أو هذه الجملة واضحة في بيان فضل العلم وفضل طلب العلم الشرعي. وقد جاءت هذه الجملة أيضا في حديث عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على خمس جمل. أول هذه الجمل هذه الجملة، وهي: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. والجملة الثانية التي هي من الجمل الخمس التي اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، وكلها تدل على فضل العلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني معناه أن الملائكة تحف به وتحيط به، وذلك للرضا بما يحصل منه من العلم ونشر العلم وأخذ العلم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والجملة الثالثة: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. العابد الذي يصلي ويصوم، والعالم هو الذي اشتغل بتحصيل العلم الشرعي والعمل به. وإنما كان العالم أفضل من العابد، لأن العالم علمه له ولغيره ونفعه متعدي، وأما العابد عبادته له وحده. فصلاته له وحده وصيامه له وحده، ولكن علمه له ولغيره. ولهذا كان العالم أفضل من العابد. الجملة الرابعة وهي أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذه العوالم العلوية والسفلية كلها تستغفر للعالم، يعني هذا عمل عظيم وهذا فضل كبير يظفر به من وفقه الله عز وجل في أن يكون من أهل العلم بشرع الله بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والجملة الرابعة الخامسة وهي الأخيرة، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. وهذا الذي اشتملت عليه هذه الجملة يعني شيء عظيم. يكفي أهل العلم شرفا أن يقال إنهم ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرثون عنه الحق والهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، والذي هو ميراث النبوة، لأن الأنبياء لا يورثون المال ولا يورث عنهم المال، وإذا خلفوا مالا فإنه صدقة، ولا يرثهم أقرباؤهم بخلاف غيرهم من الناس، بخلاف غير الأنبياء فإن ميراثهم فإنهم يورثون ويرثهم أقرباؤهم على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام المواريث. فالأنبياء لا يورث عنهم المال، وإنما يورث عنهم العلم، يورث عنهم الحق والهدى. والرسول صلى الله عليه وسلم يورث عنه الكتاب والسنة، وهو خير ميراث وأفضل ميراث. وعلى هذا فالأنبياء يختلفون عن غيرهم من البشر من هذه الناحية، وذلك أن غيرهم من البشر إذا جمع مالا ومات فإنه يكون لورثته، وأما الرسل فلو مات أحد منهم وعنده مال فإنه لا يكون لورثته وإنما هو صدقة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يعني لا يورث عنهم المال، ولكنه يورث عنهم العلم النافع الذي هو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم علم الكتاب والسنة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي من هذا الميراث الذي هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق والهدى الذي جاء به، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمس جمل اشتمل عليها حديث أبي الدرداء، والجملة الأولى هي في هذا الحديث الذي معنا وهو في صحيح مسلم. وقد جاء حديث أخرى تدل على فضل العلم وعلى تحصيله، منها حديث أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، أي أن من علامة إرادة الله عز وجل الخير بالعبد أن يفقهه في دين الله، لأنه إذا فقه في الدين معنى ذلك أنه سار إلى الله على بصيرة ودعا غيره إلى بصيرة، فيكون هاديا مهديا يعرف الحق ويعمل به ويدعو إليه، وتكون يكون علمه وعمله مبنيا على بصيرة وعلى هدى من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أخرجه البخاري رحمه الله. وهذا يدل على أن تعلم القرآن وتعليمه أن أهله هم الخيار، وأنهم هم خيار الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وكذلك الحديث الذي مر بنا قريبا: والقرآن حجة لك وعليك، وهو بمعنى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. والعلم لا بد فيه من الإخلاص وحسن القصد، ولا بد أيضا فيه من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس، وبذلك يحصل العلم. لا يحصل العلم بالإخلاد إلى الراحة والاشتغال بغيره مما يشغل عنه، وإنما يحصل بالجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إليه، لأن في الوصول إليه كون الإنسان يعبد الله على بصيرة، وكونه أيضا يحصل منه الإفادة له ولغيره، تحصل منه الإفادة له ولغيره، فيستفيد ويفيد، فيكون مستفيدا مفيدا هاديا مهديا راشدا مرشدا. فلا بد من حسن القصد والإخلاص والصدق في الطلب، ولا بد من الجد والاجتهاد وبذل النفس والنفيس للوصول إلى هذا المقصود العظيم الذي هو علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال يحيى بن أبي كثير اليمامي، وقد ذكره عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه، أنه قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، بل من أراد العلم فعليه أن ينصب، وعليه أن يتعب، وعليه أن يشتغل، وأن يبذل من أجل الوصول إلى هذه الغاية النبيلة، يعني يجتهد وينصب ويتعب حتى يصل إلى هذه الغاية. لا يستطاع العلم براحة الجسم. والشاعر يقول: الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. الجد والحظ والنصيب، بالجد الذي هو الاجتهاد والتعب والنصب، فالنتائج الطيبة والثمرات الحميدة تحصل من الجد والاجتهاد وبذل ما يستطيع الإنسان بذله من أجل الوصول إلى تلك الغاية العظيمة التي هي تحصيل العلم النافع الذي هو علم الشرع، علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بيوت الله عز وجل هي المساجد، وإضافتها إلى الله للتشريف، لأن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة أعيان وإضافة معاني. فإضافة الأعيان هي من هي للتشريف، وهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، والإضافة فيها للتشريف، كبيت الله وناقة الله وعبد الله، هذه إضافة تشريف. وإضافة المعاني هي إضافة الصفات، إضافة المعاني هي إضافة الصفات، كحياة الله وعلم الله، كحياة الله وعلم الله وسمع الله وبصر الله وغير ذلك، هذه إضافة صفات. فإذن هناك إضافة أعيان وهي للتشريف، وإضافة معاني وهي الصفات، وهذه من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف بها. والمساجد هي خير البلاد وأفضل البقاع، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فالمساجد هي خير البلاد، وذلك لما يكون فيها من العمارة في ذكر الله عز وجل، من العمارة في ذكر الله عز وجل، فتكون المساجد هي خير البقاع، خير البقاع، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأحب البلاد إلى الله مساجدها، وشرها أسواقها. فالمساجد هي محل الطمأنينة، ومحل الذكر، ومحل الصلاة، ومحل العبادة لله عز وجل، ومحل تلاوة القرآن، كل هذه يعني من صفات المساجد. وأما الأسواق ففيها الصخب، وفيها اللغط، وفيها الخصومات، وفيها السباب والشتائم، وغير ذلك من الأمور التي تحصل في الأسواق. أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم إن تلاوة القرآن وتدارسه، تلاوته كل إنسان يتلو كتاب الله عز وجل، وتدارسه معرفة معاني كلام الله عز وجل ومدارسة ذلك، وهذا إنما يكون لمن عنده علم بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير الحديث بالحديث، وتفسيره بالحديث، وتفسير كذلك بالآثار عن سلف هذه الأمة. فتلاوته تكون بأن يقرأ واحد والباقون يسمعون، يقرأ واحد والباقون يسمعون، أو يقرؤون بالتناوب بحيث يقرأ واحد مقدارا من الآيات والباقون يسمعون يصححون له ويقومون نطقه ويقومون قراءته، أو يكون بتلاوة واحد والباقون يسمعون، أو بالتناوب بحيث يقرأ هذا يعني شيء من الآيات والباقون يسمعون ثم ينتقل إلى من بعده، ويكون كل واحد منهم يستفيد من غيره لأنه يتعود القراءة وكيف يقرأ ويصح له خطأه ولحنه إذا كان يخطئ أو يلحن، فإن هذه تحصل في هذه الطريقة، وهذه الفوائد تحصل في هذا العمل الذي هو تلاوة القرآن في المساجد ومدارسته أو تدارسه. والتدارس يكون يعني يكون حيث يكون أحدهم عالما فإنه يبين لهم معاني الآيات التي قرأوها أو التي يمرون بها وهم بحاجة إلى معرفتها أو يشكل عليهم شيء من معانيها، فهو يعلمهم. وإذا كانوا من أهل العلم فإنهم يتدارسون ذلك ويرجعون إلى كتب أهل العلم المتعلقة بالرواية والدراية في تفسير كلام الله عز وجل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزل عليهم المسكين، يعني يحصل لهم أمور أربعة، يحصل لهم بهذا العمل الذي هو قراءة القرآن وتدارسه في المساجد يحصل أمور أربعة لهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل. الأمر الأول أنها تنزل عليهم السكينة، والسكينة الطمأنينة والوقار، فتكون تلك المجالس يظهر عليها الوقار وفيها الطمأنينة وفيها السكون وفيها كونهم في شيء فيه وقار وفيه طمأنينة وارتياح وانشراح صدر، كل ذلك يكون موجودا لمن يحصل منه قراءة القرآن أو يحصل منهم تلاوة القرآن في بيت بيوت الله. هذا هو الأمر الأول. والثاني غشيتهم الرحمة، بمعنى شملتهم الرحمة وغطتهم، فيكون حصل لهم ذلك جميعا بحيث شملتهم وغطتهم. ثم أيضا الأمر الرابع أن الملائكة تتحفهم، أي تحيط بهم وتحدق بهم، وذلك أنهم يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا من يذكر الله عز وجل، وخير الذكر هو قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل هو خير الذكر، فيحصل لهؤلاء المجتمعين أولا كون السكينة تنزل عليهم وكون الرحمة تغشاهم، والأمر الثالث وإلا نزل عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، تحف الملائكة تحيط بهم وتحدق بهم. وذكرهم الله في من عنده، أي من الملائكة، يذكرهم الله في من عنده من الملائكة، يذكر الله عباده في الأرض عند عباده في السماء الذين هم الملائكة، كما جاء في الحديث ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وإذا فمن حصل منهم الاجتماع لقراءة القرآن في المساجد وتدارسه يحصل لهم الثواب والجزاء بوجود أو بحصول هذه الأعمال الأربعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب، من أخره عمله عند دخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، وإنما العبرة بالأعمال، العبرة بما يقوم في القلوب وبالأعمال، وليس بما يحصل على الجوارح، وليس بما يحصل على الجوارح، وإنما يحصل ذلك بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. ومن بطأ به عمله لم يسر به نسبه، فمن أخره عمله عن دخول الجنة وبلوغ المنازل العالية ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. نعم النسب إذا جاء مع العلم والعمل الصالح فهو خير إلى خير ونور إلى نور، وأما إذا كان بدون إيمان وبدون عمل صالح فإن ذلك لا يفيد شيئا، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله عن بلوغ المنازل العالية والدرجات الرفيعة ودخول الجنة فليس نسبه هو الذي يسرع به إليها، لأن العبرة عند الله عز وجل بالتقى والأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، وقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. فأبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد المطلب، وهو من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من ناحية النسب. وإلا فإن أهل البيت الذين لهم الفضل هم المسلمون، أهل البيت هم كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب بن هاشم، وكذلك زوجات رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هؤلاء هم أهل البيت الذين لهم فضله. ولكن من حيث النسب عمه أبو لهب هو من أقرب الناس إليه، لأنه أخو أبيه، ومع ذلك لكفره وعدم إيمانه فإنه من أهل النار. وقد أنزل الله عز وجل فيه سورة تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وإذا فالأعمال الصالحة هي الميزان، وهي الاعتبار في الإسلام، ولقول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس المعتبر النسب كما قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العبرة إنما هي بالأعمال وليست بالأنساب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن النسب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه شيئا، ولكن كونه جمع بين النسب الشريف وبين العمل الصالح يكون جمع بين الحسنيين، يكون جمع بين الحسنيين. فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، سلمان الفرس ليس من العرب، وأبو لهب من بني هاشم، وهو ابن عبد المطلب وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كفره وعدم إيمانه أقصاه، ولم يستفد بنسبه شيئا، لأن العبرة ليست بالأنساب وإنما هي بالأعمال الصالحة وبتقوى الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشتمل على هذه الجمل، وهي: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن مسلم يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلم يسر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العدو في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في طريق الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. هذا الحديث مشتمل على سبع جمل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونفعنا الله.
2: فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمتها الخمسين للعلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: وأول ما يبدأ به في الحديث عند طلبة العلم هو هذا الكتاب الذي هو الأربعين النووية،
2: وهو شرح لكتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويليه ثمانية أحاديث أضافها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى.
1: في الحقيقة 42 حديثا التي جمعها الإمام النووي، وقد أضاف إليها ابن رجب 8 حديث فأكملها 50 حديثا وشرحها بكتاب واسع.
2: فتح القوي المتين.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر.

أي فرهبون الآيتين. يخاطب الله جل وعلا بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وإسرائيل اسم ثان له أو لقب، وإسرائيل مثل جبرائيل وجبريل بمعنى عبد الله. إسراء هذا عبد، وإيل بلغتهم الله، أو مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل، كلهم عباد لله جل وعلا. وهذا نداء من الله جل وعلا، وفيه تحريض لهم بالقبول، كأنك تقول يا ابن الكرام تقدم في الجهاد في سبيل الله، يا ابن الشجعان ابذل من مالك يا ابن الكرام. يقول يا بني الرجل الصالح، يا بني العبد لله جل وعلا، يا بني إسرائيل. فهو جل وعلا يخاطبهم بهذا الخطاب في صدر سورة البقرة، وقد عرفنا أن البقرة من السور المدنية، ولعلها من أول ما نزل في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وكانت المدينة بلد فيها اليهود وفيها المشركون، المشركون الأوس والخزرج، كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الشرك، واليهود كانوا أهل كتاب، عندهم التوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فكان كفار قريش إذا أشكل عليهم شيء أرسلوا مندوبا منهم إلى المدينة ليسأل أحبار اليهود. وكان هناك نزاع بين سكان المدينة، بين المشركين منهم واليهود أهل الكتاب، فكان أهل الكتاب بنو إسرائيل يتوعدون المشركين، يقولون قد آن أوان مبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد، نقضي عليكم قضاء عاد وإرم، يعني الأمم الخالية نفنيكم. فلما سمع الأوس والخزرج بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءهم عليه الصلاة والسلام في وقت الحج في منى يعرض عليهم نفسه والإيمان به وموازرته حتى يبلغ رسالة ربه، سارعوا رضي الله عنهم وقالوا هذا النبي الذي توعدنا به يهود، نسابق نسارع إليه نتبعه قبلهم. فآمنوا ودعوا قومهم إلى الإيمان، وحصلت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ثم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وآثروا الدنيا على الآخرة، فلم يؤمنوا، مع أنهم كانوا يتوعدون الأوس والخزرج، مع أنهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لأن الله أخبرهم عنه وأخذ عليهم العهد وعلى آبائهم بأنهم بعث ومنهم أحد حي أن يؤمنوا به ويتبعوه. فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب العظيم، فيه ترغيب وفيه امتنان وفيه تخويف وترهيب بأسلوب واضح جلي بليغ في منتهى البلاغة وفي منتهى الترغيب والترهيب والتذكير بنعم الله جل وعلا. يا بني إسرائيل، يا بني الرجل الصالح، يا أولاد خيار الناس، يا أولاد الأتقياء، يا أولاد الأنبياء، ما نسبهم إلى آبائهم الأقربين
وإنما نسبهم إلى

0: جدهم البعيد إسرائيل الذي هو يعقوب أبو يوسف. فيعقوب هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل كلهم من ذرية يعقوب ذرية إسرائيل، سوى محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل، وهم من ذرية إسحاق اللي هو والد يعقوب، لأن من أولاد إبراهيم إسماعيل وإسحاق. إسحاق من ذريته أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم فقط من الأنبياء. فهذا أسلوب فيه ترغيب وفيه استجلاب. إذا أردت أن تعظ شخصا ما وكان أبوه مذكور بالخير والصلاح، تقول أبوك رجل فاضل، أبوك فيه خير، وأنت أحد أفراد ذريته، ما يليق من مثلك أن يحصل كذا وكذا وأبوك فلان المعروف بالصلاح والاستقامة. حافظ على سمعة آبائك وأجدادك. يا بني إسرائيل، بينهم وبين إسرائيل عليه السلام عدد من الآباء نسبهم إليه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، تذكروا. وذكر النعمة شكرها، والشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. باللسان تذكر النعمة وتثني على مستيها وموليها وهو الله جل وعلا، وتشكره بقلبك بالاعتراف بهذه النعمة أنها من الله جل وعلا، ما تنسبها إلى حولك وقوتك وحسن تصرفك، لا، هي من الله. كم واحد أحسن منك وأقوى بدن وأحكم رأي وكذا من صفات الكمال فيه ما لا فيك، وما حصل ما حصلت، فما عندك هي من نعم الله. والجوارح شكرها صرف هذه النعمة في طاعة ربك، تستعين بها على طاعة ربك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها بألسنتكم وبقلوبكم وبجوارحكم، أدوا حقها، أدوا شكرها. وهذه النعمة ما هي؟ المفسرون رحمهم الله ذكروا أشياء كثيرة، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. بعضهم يقول النجاة من فرعون وقومه، بعضهم يقول إرسال الرسل، بعضهم يقول إنزال الكتب التي أنزلت على آبائكم، بعضهم يقول إدراككم أيها المخاطبون لمحمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه تلك نعمة، بعضهم يقول إنزال المن والسلوى على آبائكم في التيه. والله جل وعلا يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فهي تشمل جميع النعم. والله جل وعلا تفضل على بني إسرائيل بنعم عظيمة، أعطاهم من النعم ما لم يعطي غيرهم، نعم عظيمة متنوعة، منها ما هو كان وقتي ومنها ما هو استمر، منها نعمة الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، التوراة كلام الله جل وعلا وخطه جل وعلا بيده، كتب التوراة بيده، فتلك نعمة عظيمة، كتاب من الله كتبه الله جل وعلا بيده. إرسال الرسل وتتابعهم من إبراهيم إلى آخرهم، إلى أن ختموا رسل بني إسرائيل بعيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، متتابعين، وقد يكون في الزمن الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول، وقد يكون في البلد الواحد أكثر من نبي وأكثر من رسول. فتلك نعمة عظيمة، ما أعطاهم الله جل وعلا من النعم، من إنزال المن والسلوى عليهم لما كانوا في التيه ما عندهم شيء، أنزل الله عليهم المن مثل العسل ينزل على رؤوس الشجر فيتغذون به، والسلوى الطير تيسر صيده لهم يأكلونه لحما، فأنزل الله عليهم نعمة عظيمة وهم في التيه لما تعنتوا على أنبيائهم ابتلاهم الله جل وعلا بالتيه ولم يتركهم بل أنعم عليهم وهم في التيه وهم في حالة غضب من الله. نعمة عظيمة الحجر، ورد أنه بقدر رأس البعير أو أكبر بقليل وأصغر بقليل يحملونه معهم، فإذا احتاجوا إلى الماء نزلوه وانفجر منه 12 عينا بنص القرآن. قد علم كل أناس مشربهم، جبل كسرى من الجبل حجر يحملونه معهم أينما ذهبوا، فينزلوه تتفجر عليهم المياه بقدرة الله جل وعلا. وحجر محمول ما هم من متعلق بالأرض أو لاصق بالأرض، فتلك نعمة. وهكذا نعم كثيرة، والله جل وعلا ما خص واحدة دون أخرى. قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروها، تذكروا نعمي عليكم، فآمنوا برسولي، هذا نبي، هذا رسولي أرسلته إليكم وإلى الناس كافة، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أوفوا بالعهد الذي كان بيني وبينكم، أخذ عليكم العهد لا تنسوا، فإذا وفيتم أعطيتكم ما وعدتكم عليه. أوفوا بعهدي، امتثلوا أمري، أمرتكم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذت على آبائكم وأجدادكم العهد بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يسارعون إلى الإيمان به. ما من نبي إلا وأمره الله جل وعلا أن يأخذ على قومه أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول إلى الناس كافة. موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لقوم، عيسى عليه الصلاة والسلام لقوم، شعيب لقوم، داود وسليمان ولوط وغيرهم لأقوام، محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، إلى الثقلين الجن والإنس. فلذا أمر الله جل وعلا رسله بأن يأخذوا على أممهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل إلى قوله تعالى لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وهكذا فالآيات كثيرة في بيان أن الله جل وعلا أخذ العهد على بني إسرائيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأوفوا بعهدي، أمر افعل كذا يحصل لك كذا، أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، ما وعدتكم على الإيمان يأتيكم، إذا لم تفوا بعهدي معناه ما يحصل لكم ما وعدتكم عليه لأنكم ما حققتم. أقول ذاكر تنجح، إذا ذكرت نجحت، وإذا لم تذاكر فاتك النجاح. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، أعطيكم ما وعدتكم على الإيمان، عرض وفيه رجاء، إذا كنت ترجو الثواب الذي تريده فأدي ما أمرت به حتى تحصل على ما وعدت عليه. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ما نفع الرجاء والوعد الحسن ورأى منهم الإعراض عن هذا كله، قال وإياي فارهبون، إذا لم ينفع فيكم الرجاء والترجي فخافوا مني، خافوا لأن عذابي أليم وأخذي شديد فصدر الآية فيها الترغيب وختمت بالترهيب والتخويف، إذا لم تفوا بعهدي فخافوا وإياي فارهبون. تقول ارهب من كذا وخف من كذا واحذر كذا، إياي فارهبون. وتقديم المعمول للاختصاص والحصر، يعني ليكن الخوف مني لا من غيري. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نعبدك وحدك ونستعين بك وحدك. وإياي فارهبون، خافوا مني، ليكن الخوف عندكم قوي لأن الوعيد شديد.
1: يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمي وفيما سوى ذلك، أن فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية رحمه الله نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. قلت وكذا قول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانهم. وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن كريمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه من تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من إحداثكم.
0: وكانت عليهم بعض الآصار والأغلال، وعدهم الله جل وعلا إذا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ترفع عنهم، لأن عندهم في دينهم من التشديد في شدة ما الله به عليهم، فإذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم خفف عنهم بكثير من الأمور، لأنه أتاهم عليه الصلاة والسلام بالتخفيف وهم يعرفون ذلك. فلذا لما زنى فيهم رجل وامرأة قد أحسنا قالا ولم يحبا أن ينفذ الحكم الذي عندهم، رغبوا في أن يعرضوا أمرهم على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا عنده من التخفيف ما ليس عندنا، فلعله يكون مخفف عنهم ما يحصل لهم الرجم. فحكم فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم، الشيء آية الرجم نزلت عليهم كما نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم ونسخت من الكتاب وبقي حكمها. فهم يعرفون أن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أخف مما كان عندهم، وإنما شدد عليهم بسبب ما اقترفوه من المعاصي فشدد الله عليهم، ووعدهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أخفف عنكم وأعطيكم جزاءكم على ذلك الجنة. نعم.
1: وقال الحسن البصري رحمه الله: هو قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الآية. وقال آخرون: هو الذي أخذ الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر الله له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجرين.
0: جعل له أجرين، ممن يؤتى أجره مرتين: شخص آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ومن آمن من اليهود، والمؤمنون من اليهود قلة، ما آمن منهم إلا قليل بخلاف النصارى، فالنصارى آمن منهم كثير، أما اليهود فالذين آمنوا بمحمد قلة، يعدون على الأصابع، لأن فيهم الحسد والبغضة والكراهية، وكما قال الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة لليهود والذين أشركوا. فاليهود معروفون بالحسد والكراهية وإيثار الدنيا ومحبة الدنيا وتقديمها على كل شيء، فالله جل وعلا رغبهم في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن آمن منهم يؤتى أجره مرتين. 3 جاء في الحديث الصحيح يعطون أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل الكتاب، ورجل أحسن إلى أمته وعلمها وأدبها، يعني مملوكته، ثم أعتقها وتزوجها، ورجل مملوك أدى حق الله جل وعلا وحق مواليه، أبرأ ذمته مما افترض الله عليه من حق الله وحق مواليه، يعني أسياده، أدى ما عليه. نعم.
1: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي إن نزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاه
0: جل وعلا مع إنعامه على بني إسرائيل عاقبهم على معاصيهم وعلى تمردهم، ففي هذا ترغيب وترهيب. ترغيب أن من أحسن منهم أن الله جل وعلا يحسن إليه، ومن أساء منهم فالله جل وعلا يعاقبه.
1: فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاذ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره وتصديق أخباره، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
0: وسيأتي الكلام على الآية الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: خيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم،
5: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل
3: وآمنوا بما أنزلتم
4: مصدقا لما

0: هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. الآية. تقدم لنا أن المراد بإسرائيل هو يعقوب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وأن منادات اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: يا بني إسرائيل، حث وترغيب وإغراء للاستجابة لدعوة الله جل وعلا لهم، كأنه جل وعلا يقول: يا بني العبد الصالح، يا بني عبد الله، يا بني الذي عبد الله وحده، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقلنا إن نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل كثيرة وليست محصورة، فمن العلماء رحمهم الله من ذكر أشياء وهي تشملها وتشمل غيرها. من حين بعث الله جل وعلا إليهم رسله إلى آخرهم الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، تلك نعمة عظيمة أن يدرك أناس مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمنوا به. فمنهم من سارع إلى الإيمان به فهو من الذين يؤتون أجرهم مرتين. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود ومن علماء اليهود الذين أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وسارع رضي الله عنه بالإيمان به، فتلك نعمة عظيمة. فلذا قال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. ما عاهدتم الله عليه وفوه، يعطيكم الله جل وعلا ما وعدكم على ذلك. وقال جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. آمنوا، الإيمان التصديق الجازم بالقلب واللسان والجوارح، إيمان بالجوارح بدون القلب ما ينفع ولا يسمى إيمان، عمل المنافقين. وباللسان بدون القلب ما ينفع، وادعاء الإيمان بالقلب بدون عمل الجوارح وقول اللسان غير صحيح، لابد للدعوة القلبية من برهان. آمنوا بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم. فالإيمان الصحيح قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يزيد بالطاعة، المسلم المؤمن يرى من نفسه أحيانا يكون نشيط في الطاعة والأعمال الصالحة ومنساق ومندفع وعنده قدرة وقوة، هنا زاد إيمانه ويرجو ثواب الله. وأحيانا يبتلى المسلم بالمعاصي فتثقل عليه الطاعات، بهذا يكون نقص إيمانه، وقد يكون الإيمان زائد ثم ينقص، وقد يكون ناقص ثم يزيد. وكلما أكثر المسلم من الطاعات زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعاصي نقص إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه المحافظة على الفرائض، عكس حال بعض الناس تجده مثلا ينام عن الفرائض ويتساهل بها ويقوم ويسارع للنوافل، تجد صلاة التراويح مثلا لا تفوته، والفريضة ربما نام عنها، فريضة الفجر، فريضة الظهر، فريضة العصر، نايم ما يبالي، يظن أنها سهلة، لكن التراويح شعار رمضان لازم يحافظ عليها، لا، هذا على خطأ. هذا يصحح الأصل، رأس المال أولا، أول رأس المال، أول الفرائض. فإذا حافظ على الفرائض حينئذ يبدأ بالنوافل. والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، ما يزيد على الفرائض شيء، لكنه عاهد ربه وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينقص منها شيء. فإذا أتى بالفرائض التي هي رأس المال وهي الأساس، حينئذ إن جاء بالنوافل فنور على نور والحمد لله، وإن لم يأتي بالنوافل فلا لوم عليه، يفلح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، علامة حب الله جل وعلا للعبد، كنت سمعه الذي يسمع به، يصون سمعه عن الحرام، ما يسمع غيبة ولا نميمة ولا كلام سيء، ولا يسمع غنى ولا مزامير الشيطان، يحفظ سمعه. وبصره الذي يبصر به، يحفظ الله جل وعلا بصره من أن ينظر إلى المحرمات. ويده التي يبطش بها، ما تمتد يده إلا فيما يرضي الله، ما تمتد للإثم والعدوان والمضاربة وأخذ أموال الناس بالباطل، تحفظه يده ما تمتد ولا تقبض ولا تعطي إلا ما كان حق. ورجله التي يمشي بها، يحفظ الله جل وعلا رجله من أن تسير إلى محرم، تكون رجله تسير في الطاعات، تسير في المحافظة على الفرائض، على أداء الصلوات الخمس في المسجد، تسير في صلة الرحم، تسير في الإحسان إلى الغير، في بذل المعروف، في مساعدة المحتاج ونحو ذلك، قدمه تسير، لكن في المحرم لا، ما تمتد، يمنعها الله جل وعلا. ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه، يحصل عليه ما يحصل فيتوجه إلى الله جل وعلا فيجيب الله دعاءه. ليس معنى هذا أنه ما يحصل عليه شيء أبد يضره، لا، قد يحصل عليه شيء فيتوجه إلى الله جل وعلا فيستجيب دعاءه، قد يحصل له أذى من شيء ما فيستعيذ بالله فيعيذه. وتلك علامة واضحة على محبة الله جل وعلا لعبده. إذا وفق العبد في أن يكون سيره وعمله وقوله واجتهاده في طاعة الله جل وعلا وهو بعيد عن معصية الله، فتلك علامة على حب الله جل وعلا لعبده. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ما المراد بما أنزلت؟ القرآن العظيم. آمنوا بالقرآن العظيم يا معشر اليهود، جاءكم ما كنتم تتمنون من قبل، جاءكم ما كنتم تتوعدون به المشركين، وكنتم أفضل منهم، عندكم علم وهم مشركون وكنتم تتوعدونهم. وآمنوا بما أنزلت القرآن، ودل هذا على علو الله جل وعلا، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ما يتعارض مع ما معكم من التوراة، ما يتعارض. التوراة أتت بعبادة الله وحده، أتت بطاعة الرسل، القرآن كذلك. كل الأنبياء وكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما نزل عليهم من الكتب كلها في التوحيد، في توحيد الله، ما جاءت شريعة من الشرائع السماوية بإباحة الشرك إطلاقا، فهي وإن اختلفت في الفروع فهي متفقة في الأصول، لأن عندنا في الشريعة أصول وعندنا فروع. فمثلا عبادة الله وحده هذه أصل الأصل، وكل الرسل على كذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم متفقون على هذا. فما في القرآن مصدق لما في التوراة والإنجيل والكتب السماوية في هذا الخصوص. الفروع قد تختلف، يختلف الصيام عن صيام أهل الكتاب، تختلف مثلا الصلاة صفتها وركعاتها ومواقيتها تختلف، هذه يقال لها فروع، فروع الشريعة. وأما الأصل الأصيل فهو التوحيد، وكل الأعمال مبناها على التوحيد، من جاء بالتوحيد وإن قل العمل فهو على خير، وإذا خدش التوحيد أو نقص فمهما جاء من العمل فلا ينفعه إذا كان التوحيد مسلوم، وحسب ما حال النقص فيه، لأن أحيانا يكون النقص في التوحيد خدش يضره لكن الأصل باقي، وأحيانا يكون يناقضه، كما يعبر العلماء رحمهم الله يقول هذا العمل يخدش جناب التوحيد، ويقولون في شيء آخر هذا يناقض التوحيد، يعني ما يجتمع مع التوحيد، فما يناقض التوحيد يحبط العمل، وما يخدش التوحيد ينقصه لكن الأصل باقي. مثل بعض البدع نقول تخدش التوحيد، وبعض البدع تناقض التوحيد، بدعة سؤال الأموات والاستغاثة بالأموات وطلب الغوث والمدد والشفاء والعطاء ورد الغائب ونحو ذلك، هذا يناقض التوحيد، هذه تنافي التوحيد. بدعة المولد وكذا وبعض البدع مثلا هذه تخدش جناب التوحيد، تؤثر على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما تنافي التوحيد ولا تناقض التوحيد، لكنها مصيبة. مصدقا لما معكم، يعني جاءكم شيء يصدق ما عندكم من العلم وما عندكم من الكتب المنزلة من الله وما عندكم مما دعتكم إليه رسلكم موسى وهارون وعيسى وغيرهم من أنبياء بني إسرائيل، ما منهم واحد دعا إلى شيء يناقض ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي جاءكم على يد محمد وعلى لسان محمد يصدق ما معكم، يصدق ما معكم. وتصديق الكتب بعضها لبعض تلك نعمة، وتصديق العلوم التي تتفق عليها الشريعة نعمة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قريبا يسأل بعض أحبار اليهود عن شيء فيتهلل وجهه سرورا عليه الصلاة والسلام، لأنهم يأتون بشيء يوافق ما عنده، فيكون منهم هذا اعتراف بأن ما عندهم مثل ما عند محمد صلى الله عليه وسلم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، وقال جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولم يقل وآمنوا بما جاءكم من الحق مثل بعض الآيات، أو آمنوا بما جاء به محمد، أو آمنوا بصدق محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قال آمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، عندكم مثله، فما يليق أن يكون محمد أتاكم بمثل ما عندكم وتنكرون ذلك، فإذا أنكرتم ما جاء به محمد فكأنكم أنكرتم ما عندكم، الشيء مضبوط عندكم معروف لديكم تعرفونه أنتم ليس بخفي عليكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، مصدق لما تؤمنون به، مصدق لما بين أيديكم من الكتب، لأن عندهم التوراة، والتوراة كلام الله جل وعلا قبل أن يدخلها التحريف والتبديل والزيادة والنقص، هي كلام الله، والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن هذه كلام الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا لحكمة يريدها لم يضمن حفظ التوراة، ولا الإنجيل ولا الزبور، وإنما وكل حفظ هذه الكتب إلى أهلها، كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله. وأما القرآن فلكونه الشريعة الخالدة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ما وكل الله حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، تكفل الله جل وعلا بذاته بحفظ القرآن والحمد لله. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، لا تكونوا يا معشر اليهود أول كافر بالقرآن. قد يقول قائل يعني اليهود في المدينة حينما كفروا يكونون أول كافر بالقرآن؟ ألم يكفر قبلهم كفار قريش 13 سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى التوحيد، ما آمن به إلا القليل من الناس والجل كفار. وبعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين وأهل مكة كفار، فلما قال جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به؟ نقول نعم، هم أول كافر به من بني إسرائيل، هم أول كافر به من أهل الكتاب، لأن القرآن أول ما عرض على أهل الكتاب كان على أهل المدينة، على اليهود في المدينة، فإذا آمنوا به كإيمان عبد الله بن سلام وغيره فهم ممن يؤتى أجره مرتين، وإذا كفروا كانوا أول كافر به من أهل الكتاب من بني إسرائيل. ولا تكونوا أول كافر به. ثم إن الأولية في الضلال هذه ممقوتة، المسارعة في الحق حسن وطيبة، والمسارعة في الباطل يمقت صاحبها، لأنه ما يليق بالمرء أن يسارع في الباطل قبل التأمل وقبل النظر، يكون أول واحد في الرد، لا، يتأمل وينظر. المسارعة إلى الحق هذه محمودة وممقوتة، لكن المسارعة إلى الباطل يكون عليه إثمه وإثم من تبعه. فمثلا بعض أحبار اليهود لما عرض عليهم القرآن والإيمان عرفوا أنه حق، لكن من باب العناد والكبر ومحبة الدنيا وإيثارها على الآخرة والرغبة في حطام الدنيا ردوا، ولا يعرفونه، كانوا يتوعدون الكفار قبل، يقول إذا جاء اتبعناه. ويقول عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سلام رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه يقول والله إني لا أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام أخبرني عنه ربي، وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفونه معرفة حقيقية، فإذا ردوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم باءوا بإثم ردهم وتقليد غيرهم من دونهم، يقول هذول الأحبار، هذول العلماء، علماء اليهود يسمون الأحبار، العلماء ما اتبعوا محمد، حنا من باب أولى، ما هم أدرى منا وأعرف. ومن حيلهم ومكرهم الخبيث الذي قص الله جل وعلا عنهم أنه قالوا آمنوا بما أنزل على محمد أول النهار واكفروا آخره. الخبثاء يقولون إذا آمنتم أول النهار ثم كفرتم بعد ذلك تقولون يعني تركناه عن علم، إننا عرفنا إنه ما هو حق. يقول الله جل وعلا ولا تكونوا أول كافر به، لا تسارعوا إلى الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون إيمانه وتعرفون صدقه وتعرفون صحة الكتاب الذي جاء به وأنه مثل ما عندكم قبل التحريف والتبديل، فاعرفوا له حقه. فإذا كنتم أول من يكفر به بئتم بإثمكم وإثم من تبعكم من جهال وعباد اليهود، لأن فيهم جهال وفيهم عباد وفيهم ضلال وفيهم عوام. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. يعرض عليكم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتتوهمون أنكم إذا آمنتم بمحمد فقدتم الرياسة، أو فقدتم شيئا من المال أو فوقدتم شيئا من المصالح التي كنتم تفرضونها على اليهود تعطى لكم، تفقدون هذه، فكأنكم آثرتم هذا الثمن الزهيد القليل على ما عند الله جل وعلا. اشتريتم شيئا قليلا من قليل، لأن الدنيا كلها قليل، وحطام الدنيا والدنيا بحذافيرها كلها قليل بالنسبة للآخرة، وهم لن يحصلوا على الدنيا كلها، وإنما يحصلوا على شيء من الدنيا، أمور كانت يستغلون يأخذونها من اليهود، رياسة فيما يظهر لهم، كفار قريش يرجعون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم، يقول إذا آمنا فقدنا هذا، كفار قريش يرسلون لهم يقولون أينا ومحمد أفضل، محمد قطع الأرحام وفرق بين العشائر والقبائل وفرق بين الولد ووالده وبين الزوج وزوجه، ونحن نصل الرحم ونفعل ونفعل، أينا أهدى سبيل؟ قالت اليهود عليهم لعنة الله أنتم خير من محمد وأهدى سبيلا، وهم يعرفون في حقيقة أنفسهم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تشتروا بآياتي القرآنية، آياتي الكونية، آياتي التي تحثكم على الإيمان بالله ثمنا قليلا، لا تأخذوا الدنيا مقابل آيات الله، بينوا الحق وأظهروه وادعوا إليه. كان الواجب عليهم مثلا المسارعة لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتمنون مبعثه قبل ويتوعدون الكفار، لما آمنوا لما جاءهم ما كانوا يتمنون يسارعون، والصادق إذا وجد ما يدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم سارع. سلمان الفارسي رضي الله عنه جاء من فارس وتقلب بأيدي الرجال من سيد إلى سيد، وهو ابن ملك، هو ابن ملك رضي الله عنه، ورضي بالرق لعله يدرك محمدا صلى الله عليه وسلم فيؤمن به، وكلما قرب من جزيرة العرب سر، لأنه يعرف أن مبعث محمد صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب، فلما بيع على يهودي في المدينة فرح فرحا عظيما، لما رأى من علامات المدينة قال هذه مهاجر النبي، المكان الذي يهاجر فيه النبي، فسر بهذا، وهو مباع على يهودي يعمل في حقل هذا اليهودي ليل نهار، وهو ابن ملك، لكن رضي بهذا من أجل لعله يؤمن بمحمد، لعله يدرك محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتعرف عليه، فلما عرفه بالصفة الموصوف بها في كتبهم انكب عليه مؤمنا مصدقا. كذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه أول ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ورأى وجهه عرف أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسارع رضي الله عنه إلى الإيمان. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، الثمن القليل حطام الدنيا، لو جاءته الدنيا بحذافيرها لاعتبرت قليلة بالنسبة للآخرة، ليست بشيء، وهو لن يأتي من الدنيا إلا شيء يسير، إما رياسة وإما مال ونحو ذلك، أو جاه عند الناس يتأسف بهذا الجاه ولا يريد أن يفرط به فيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون معاند، له رياسة مستقلة من سوء حظه، فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، قال اتقون تقوى، هنا قال وإياي فارهبون، هذا خطاب لبني إسرائيل للعموم، هذا كأنه خص به العلماء، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم عندكم علم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي التي تعرفون صدقها ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اتقوا الله، وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين أسباب سخط الله وقاية، فسرها بعض العلماء رحمهم الله بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، وقال هنا وإياي فاتقون لأن عندهم علم ومعرفة، فهم جديرون وحقيقون بتقوى الله جل وعلا. يعني العالم ليس كالجاهل، العالم إذا جاءه ما يوافق عليه بعلمه ومعرفته جدير بأن يسارع وأن يستجيب، والمعاندة من الجميع ممقوتة، لكن الإعراض من العالم أشد، لأنه يعرف أن ما أتي به حق، فلذا رغبهم جل وعلا بتقواه فقال وإياي فاتقون، لا تنظروا إلى حطام الدنيا ومصالح الدنيا، إياي فاتقون. وتقدم لنا أن عرفنا أن تقديم المعمول يفيد الحصر، مثل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياي فاتقون، اتقوني، اجعلوا بينكم وبين سخطي وقاية تفلحوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله عليه وسلم.

هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل الآيتين. وتقدم أن عرفنا أن الخطاب في هذه الآيات لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب ابن إبراهيم ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل الذين هم اليهود في المدينة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سكان المدينة الأوس والخزرج واليهود. الأوس والخزرج لما علموا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم سارعوا إلى الإيمان به في مكة، ثم تتابع الإيمان في بيوت أهل المدينة. أما اليهود فغلب عليهم ما هم متصفون به من الحسد والبغي، فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون صفته ويعرفونه، كما قال الله جل وعلا: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فخاطبهم الله جل وعلا بهذا الخطاب لعلهم يؤمنون ويصدقون، وحثهم وأمرهم بما أمرهم به في الآيات السابقة وفي قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولا تلبسوا الحق، لا تلبسوا، اللبس الخلط والتغطية، لا تغطوا الحق بما عندكم من الباطل، لا تخلطوا الحق الذي تعرفونه بما عندكم من الباطل والبغي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق، تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفونه، وعندكم في كتبكم التي بأيديكم صفته، وجاء على ضوء ما عندكم وأنتم تعرفونه حقا. وكما روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أحد علماء اليهود الذين أسلموا رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمدا أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه. فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة حقيقية، وأنه رسول الله وأنه خاتم الرسل. فيقول الله جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. عندكم حق وعندكم بيان ومعرفة، لو اهتديتم وقلتم ما عندكم من الحق لسارع اليهود إلى الإيمان، سارع الناس إلى الإيمان لأن عندكم علم. وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتموا هنا محذوفة النون، وهل حذف النون للجزم أم للنصب؟ قولان: فإذا كانت مجزومة فمعناه لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق، يعني معطوفة على المجزوم، الأول مجزوم لا إشكال، ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا ناهية، لا تلبسوا، أصلا تلبسون فحذفت النون للجزم لأن الأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، تكتموا مجزوم، على أن الواو هنا حرف عطف، والمجزوم والما بعد الواو معطوف على ما قبلها على الفعل المجزوم. لا تكتموا الحق، لا تلبسوا ولا تكتموا، يكون مجزوم. ويصح على قول بعضهم أن يكون منصوب، واللفظ هو ما يتغير. ولا تلبسوا الحق بالباطل وأن تكتموا الحق وأنتم تعلمون. تكتموا يكون منصوب بأن المضمرة. إذن عرفنا أنه يصح يكون مجزوم ويكون منصوب، لكن أيهما أولى؟ وما الفائدة في هذا الخلاف؟ الفائدة واضحة: إذا قلنا إنه مجزوم ف
فهم منهيون عن لبس الحق بالباطل ومنهيون عن كتمان الحق، منهيون عن هذا ومنهيون عن هذا، لأن هذا نهي. وإذا قيل النصب يكون المعنى والله أعلم لا تلبس الحق بالباطل وتكتمه، يعني أنها من نهوا عن الجمع بينهما، نهوا عن الجمع بين الفعلين لا تلبسوا ولا تكتموا، يعني إنكم منهيون عن اللبس مع الكتم معا، يعني كأنه كل واحد على حدة، لا ما ورد فيه نهي. إذن قول الجزم أولى، لأنه يكون الفعل الأول منهي عنه وحده والفعل الثاني منهي عنه وحده كذلك. والكتمان هو الجحد، وكان من صفة اليهود الجحد، وتكتم الحق تجحدوه، والحال أنكم تعلمون ذلك، لأن الكفر نوعان: كفر عن جهل وكفر عن جحد، كفر جحود، وأيهما أشد؟ لا شك أن كفر الجحود أشد وأفظع، لأن كفر الجاهل تام

0: محمد صلى الله عليه وسلم كله حق، ومع ذلك جحدوا. فالمنكر عن جحد أفظع عن المنكر عن جهل، وإن كان كل واحد يلام، ولا ينبغي للمرء أن يترك الشيء لجهل، وإنما عليه يتعلم، عليه أن يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يحاول أن يزيد معلوماته، وأن لا يعمل يتعبد لربه جل وعلا إلا بشيء عن علم، لا يتعبد على جهل وضلال. والفرق الثلاث الإسلام واليهودية والنصرانية. اليهود عندهم علم ولم يعملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل وضلال، والمسلمون علموا فعبدوا الله عن علم. وإذا أمرنا الله جل وعلا في كتابه العزيز في أعظم سورة في القرآن التي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، من هم؟ اليهود، ولا الضالين، وهم النصارى. صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ الذين أنعم الله عليهم، مفسر في الآية الأخرى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاليهود متصفون بالعلم لكن عندهم الجحد والإنكار، والنصارى متصفون بالجهل والضلال، والمسلمون علموا فعبدوا الله. وكما قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أول اعلم، لا تعبد ربك على جهل، اعلم واعبد. فمقت الله اليهود ولامهم وبخهم بكونهم يلبسون الحق بالباطل، يخلطون ما جاء في كتاب الله من التوراة بما كتبوه هم من الجهل والضلالة، يدخلون هذا على هذا حتى يفسدون الحق الظاهر البين في كتاب الله، فهم يدخلون على كتاب الله ما ليس منه، ويكتمون الحق الذي جاءهم في كتاب الله، يكتمون الحق. والحال أنكم عندكم علم، والحال أنكم أنتم تعلمون. الذي يكتم وعنده العلم أفظع وأشد ممن يكتم عن جهل، وإن كان الكل يستحق اللوم، لكن لوم من يجحد مع العلم أشد. اقرأ.
1: يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يتعمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس: ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. وقال أبو العالية: ولا تخلطوا الحق بالباطل، وأدوا النصيحة لعباد الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، وأنتم تعلمون أن دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله.
0: إن الدين عند الله الإسلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار من استحفظوا من كتاب الله. فالدين الحق لجميع الأنبياء والرسل هو الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فالدين الحق عند الله جل وعلا هو الإسلام.
1: وقوله تعالى: وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم. وقال مجاهد والسدي: وتكتم الحق، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: وتكتم الحق يحتمل أن يكون مجزوما ويحتمل أن يكون منصوبا، أي لا تجمع بين هذا وهذا، كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقال
0: يعني لا تجمع بينهم، على هذا المثال يمثل به أهل اللغة كثيرة، أهل النحو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.

0: يعني لا تأكل سمك وتشرب لبن، لكن ما أنت منهي عن أكل السمك وحده ولا منهي عن شرب اللبن وحده، وإنما منهي عن الجمع بينهما لأنهما لا يتناسبان على رأيهم. وإذا كان منهي عن كل واحد منهما على حدة فمعناه الجزم، لا تلبسوا ولا تكتموا، وقيل والمعنى الآخر لا تلبسوا حال الكتمان، يعني منهيين عن اللبس مع الكتمان، وإلا كأن اللبس وحده لا بأس به والكتمان وحده لا بأس به، وهذا غير صحيح، بل الجزم في الفعلين أولى لما يترتب عليه من نصب الثاني من المعنى غير صحيح. نعم.
1: وقال الزمخشري: وفي مصحف ابن مسعود: وتكتم الحق أي حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضا، ومعناه وأنتم تعلمون الحق، ويجوز أن يكون المعنى وأنتم تعلمون ما في ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن الهدى المفضي بهم إلى النار إن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه عليهم، والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان وخلط الحق بالباطل.
0: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، جمعت الخير كله، أمرهم الله جل وعلا بهذه الأفعال. أقيموا الصلاة، صلوا، الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، من أراد أن يعرف قدره عند الله فلينظر إلى قدر الصلاة عنده، إن كانت الصلاة عنده بالمنزلة اللائقة بها فليعلم وليبشر وليحمد الله بأن له قدر عند الله، وإن كانت الصلاة يؤديها حسب الفراغ وحسب انتهاء العمل، وسواء أداها مع الجماعة أو أداها منفرد، وسواء أداها في الوقت أو خارج الوقت، وسواء تمكن من أدائها أو تكاسل، ما يبالي، فهذا والعياذ بالله لا قدر له عند الله، لأنه ليس للصلاة عنده قدر. والصلاة أول ما يحاسب عنها العبد يوم القيامة، فإن نجح فيها نظر في سائر عمله، وإلا لم ينظر في سائر عمله والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول في كتابه في مخاطبة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، لا تقاتلونهم، المسلم أخو المسلم. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمعنى هاتين الآيتين أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فلا يخلى سبيلهم بل يقاتلون، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يأمر اليهود في هذه الآية الكريمة بقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما المراد بالصلاة؟ الصلاة الشرعية، الصلاة الإسلامية، الصلاة التي نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن على محمد. أقيموا الصلاة، صلاة المسلمين، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة مع أنهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قالوا: الزكاة نؤديها لمحمد لا نؤديها لأبي بكر. فقاتلهم رضي الله عنه وقال: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، كانوا يؤدونه ويؤدونها إلى وسلم لا قاتلتهم على منعه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وذلك أن الله جل وعلا كثيرا ما يقرن الصلاة والزكاة في آية واحدة. سميت زكاة لما؟ لأنها تزكي المال ولأنها تزكي صاحبها. والزكاة الزيادة والنمو، يقال زكى الزرع بمعنى زاد ونمى. قد يقول قائل: الزكاة أليست تنقص المال؟ لما سمي زيادة؟ لأن الرجل يكون عنده مثلا 1000 ريال، زكاة 1000 ريال 25 ريالا، بدل ما كان عنده 1000 إذا أدى الزكاة صار عنده 975 ريالا، نقص 1000. فلما سميت؟ نقول نعم، سميت زكاة لأنها أولا تزكي القلب وتطهره من النفاق، ثم تحفظ المال، لأن المال ما ينقص بالزكاة، لو نقص حسا مؤقتا فإنه يزيد. يقول عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده. والمسلم الذي يؤدي زكاة ماله بتأكد وبراءة ذمة تجده غالبا يزكي في كل سنة أكثر مما زكاه في السنة التي قبلها. زكى في السنة 1000 ريال، يزكي في السنة التي تليها، يبارك في ماله، يزكي 2000، زكى كذا يزكي أكثر، لأن الزكاة إذا خرجت من المال زكى وزاد ونمى وبورك فيه، وتحفظه من الآفات، تحفظه من الحرق، من الغرق، من الهدم، من السرقة، من جميع الأمور. ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة. فإذا أبرأ المسلم ذمته من زكاته وحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح، لأن له شركاء في ماله هذا، من سماهم الله جل وعلا أهل الزكاة الثمانية شركاء، فيعطيهم حقهم تبرأ ذمته ويبارك في ماله، يبقى حقهم مختلط بهذا المال يتلفه. ما خالطت الزكاة مالا إلا أتلفته، يتلف، سلط عليه. فالزكاة تزكي المال وإن نقص في أول الأمر حسا، وتزكي قلب صاحبها يسلم من النفاق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا تقولوا يا معشر اليهود إننا نصلي صلاتنا التي في التوراة، عندهم صلاة يصلون، لكن الله جل وعلا أمرهم بهذه الآية بالركوع مع الراكعين. من هم الراكعون؟ قالوا: أمة محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وأمته. قالوا: صلاة اليهود ليس فيها ركوع، وخشيت أن يقولوا والله أعلم نحن نصلي. قال الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين، هم في صلاتهم لا ركوع فيها. وقيل لأن الركوع من أصعب الأمور على الجاهلي، لأن الجاهلي عنده أنفة وعنده كبرياء ويصعب عليه الانحناء. وقال الله جل وعلا: اركعوا. والركوع لله جل وعلا عبادة، والركوع لغيره شرك أكبر. يجهل بعض المسلمين الآن إذا سلم على كبير أو عزيز عليه انحنى، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون رأسه مرفوع، ما ينحني إلا لله جل وعلا. فالركوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. فعبر عن الركوع لكونه ركن عظيم في الصلاة، أو لكونه يصعب على الجاهلي، أو لكونه خطاب لليهود، وصلاة اليهود لا ركوع فيها، وأمرهم الله جل وعلا بالصلاة جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: اركعوا مع الراكعين. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية وجوب صلاة الجماعة، والعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة لهم 3 أقوال: قول بأنها شرط لصحة الصلاة، وقال بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل بأدلة كثيرة، وإذا قلنا شرط معناه إذا صلى بغير جماعة فصلاته غير صحيحة. القول الآخر أنها واجبة على الأعيان، وهذا قول الجمهور، واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين عن الجماعة بيوتهم بالنار، وقال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وقال بعض العلماء هي سنة، ولعل الخلاف بينهم وبين من يقول هي واجب لفظي، لأنهم يقولون يعاقب المتخلف عنها. والسنن المعروفة باصطلاح الأصوليين أصول الفقه أن السنة لا يعاقب تاركها، والمتخلف عن صلاة الجماعة يستحق العقاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شعيرة من شعائر الإسلام التي يشرع لها الاجتماع، والاجتماع كلما كثرت الجماعة فهو أفضل لأجل هيبة المسلمين. ويحسن أنهم في الثغور وفي أطراف البلاد الإسلامية أن يجتمعوا في مسجد واحد أفضل، حتى يكثروا ويكون الأعداء يستكثرونهم ويرهبونهم، ولا يتفرقون فرقا ثلاثة والأربعة والعشرة، كل فريق في مسجد، يحسن أن يجتمعوا. ويحسن أن كلما قلت المساجد لتكثر الجماعة فهو أولى، وكلما مشى المسلم الخطوات للمسجد فذلك أفضل، وهو بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة يحط عنه سيئة ويكتب له حسنة ويرفع له بها درجة. والمحافظة على صلاة الجماعة سيما الصالحين والأتقياء والبررة، والتخلف عن صلاة الجماعة سيما المنافقين والعياذ بالله، وخاصة صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو أن المرء يحبو على يديه ورجليه ما يستطيع المشي يحبو حبوا. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة حتى لو كان المرء معذور ولا يستطيع المشي إلى المسجد، معذور يصلي في داره ما تطيب نفسه، ولا يرخص لنفسه أن يصلي في الدار، بل يطلب من اثنين من إخوانه أو جيرانه أو أقاربه أن يعضد له، يعضد له بعضديه حتى يوصلوه إلى المسجد ويجلسوه في الصف. فحري بالمسلم أن يحافظ على صلاة الجماعة ولا يشغله عنها أي شاغل، ولا ينبغي للمرء أن يشتغل عن صلاة الجماعة لا بتجارة ولا بوظيفة ولا بأي عمل كائنا من كان، كائنا ما كان، لأن الصلاة حق الله، والعمل هذا الذي يعمله يكون للدنيا، ولا يجوز للمسلم أن يؤثر حق غير الله على حق الله. واركعوا مع الراكعين، يأمر الله جل وعلا بني إسرائيل بأن يصلوا مع المسلمين، يعني يكونوا كواحد منهم ولا يتخلفوا عن الصلاة.
1: وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال مقاتل أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا الزكاة أمرهم بأن يؤدوا الزكاة أي يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واركعوا مع الراكعين أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول كونوا معهم ومنهم.
0: والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تفسير القرآن العظيم، تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.

0: كثيرا.
1: مع فضيلة الشيخ
2: عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: نواقض الإسلام جاءت عشرة، في ديننا السمح أتت مقررة. فالأول الشرك الصريح المظلم، فاحذره تغنم وانتبه يا مسلم. والثاني من يبتغي وسيطا يرتجى، فذاك شرك واضح يا ذا الحجى. والثالث الراضي بشرك

لصرف لا عطف كلاهما افترا، والثامن النصر لمشرك على من كان مسلما بنص انجلى، والتاسع اعتقاد ذي الجهل الغبي بصحة الخروج عن

0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية، إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول الثلاثة،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس السابع عشر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال درسنا في الأصول الثلاثة، وقد سبق أن عرفنا الأصل الأول والثاني، والآن إن شاء الله نبدأ الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في رسالته ثلاثة الأصول: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا ورسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.
4: هذا الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل خيارا من خيار، فإن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفى من بني هاشم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهاشم هو جده، لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وسمي هاشم أو لقب بهذا الاسم حتى غلب عليه، إلى لأن لكثرة ما يهشم، أي يقدم للحجاج من الثريد، يهشم لهم الثريد يعني الخبز المطبوخ مع اللحم، سمى الثريد. فإذا هو صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه باختصار هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم ابن قصي ابن كلاب ابن لائي ابن غالب ابن مفهر ابن مالك ابن مدركة ابن معد ابن عدنان، وقد يكون اني تركت بعض الاسماء، ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم عليهم وعلى نبينا افضل الصلاة واتم التسليم. واما امه فهي آمنة بنت وهب، واما موطنه مولده مكة، ولد بمكة عليه الصلاة والسلام، وذلك كما هو المشهور عام الفيل. والفيل معروف كانوا يؤرخون به لأن له حادثة لها أثر عظيم، فلذلك كانوا يؤرخون به، وهو الفيل الذي جاء به أبرهة يريد هدم الكعبة، ولكن الله عز وجل حماها وقتلهم ورجعوا صاغرين. ولد بمكة عام الفيل وعاش بها، لكنه صلى الله عليه وسلم عاش يتيما. أبوه عبد الله توفي ومحمد صلى الله عليه وسلم ما زال حملا في بطن أمه، ولما ولدته أمه قبل أن تلده رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى الشام، وولدته حينما ولدته كما ذكر المؤرخون أنه رافع رأسه إلى السماء، ولما أنه ولد استدعت جده عبد المطلب، واسمه شيبة لأن عبد المطلب هذا لقب، فقالت إنه قد ولد لك ولدا فتعال فانظره، فأخذه وفرح به فرحا شديدا لأن الله عز وجل هو الذي تولى رعايته وتربيته، فسخر له أهله من أجداد وأعمام عناية به، وذلك من الله تبارك وتعالى، فأخذه وذهب به إلى الكعبة وسماه محمدا. عاش يتيما عليه الصلاة والسلام حتى أمه خرجت به وعمره 6 سنين إلى المدينة لتزور به أخوالهم بني النجار، وفي رجعتها إلى مكة توفيت بالأبواء، قرية صغيرة قريبة من المدينة، فحملته الأمة التي معهم وربيته وهي أم أيمن حبشية، فجده اعتنى به عناية شديدة وكان يحبه ويفضله على أولاده، وذلك من الله عز وجل، حتى أنه كان أولاده يفرشون فراشا لعبد المطلب في ظل الكعبة ويجلسون حوله ولا يتركون أحدا يجلس على هذا الفراش، فيأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه، فإذا أرادوا أن يخرجوه قال لهم دعوه، دعوا ابني هذا فإنه سيكون له شأن، وكان يشب عليه الصلاة والسلام شبابا لا يشبه الغلمان، وقد اختار له مرضعة لأن العرب كانوا يحرصون على أن يكون لأولادهم مرضعات في البادية حتى يتعلموا القوة والخشونة، لأن المدن قد لا يحصل بهذا الشيء، فسخر الله له حليمة السعدية فأخذته وأرضعته وبقي عندها حتى بلغ تقريبا 4 سنين، ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب، فعني به عمه أبو طالب، وكان أيضا يحبه حبا شديدا حتى أنه يفضله على أولاده، وذلك عناية من الله عز وجل. ولما بلغ 12 من عمره خرج عمه أبو طالب في تجارة إلى الشام، فتعلق به النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج معه، فقال والله لا أتركه، لا أفارقه ولا يفارقني، فخرج به معه. ولما نزلوا في الشام عند صومعة لأحد الرهبان يقال له بحيرة، أطل بحيرة فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جلس تحت شجرة وقد تحصرت أغصانه عليه تظله، وهذه كرامة له صلى الله عليه وسلم لأن الله قد اعتنى به، فصنع طعاما وأرسل إلى قريش إلى تجار من قريش، يعني قريش لهم تجارتان رحلة الشتاء والصيف، رحلة للشام في الصيف من أجل برودة الجو، ورحلة في اليمن إلى اليمن في الشتاء من أجل أنه يكون الجو دافئا. المهم أن بحيرة هذا كثيرا ما يراهم يأتون بتجارتهم ولكن ما كان يدعوهم أو يصنعونهم طعاما أو يبالي بهم، فأرسل إليهم وقال إني قد صنعت طعاما وأريد أن تحضروه كلكم لا يبقى منكم أحد. فحضروا كلهم وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام لصغر سنه عند رحلهم عند امتعته. فلما جلسوا قال ما تركتم أحد؟ قالوا ما بقي إلا غلام حدث السن تركناه عند الحق. قال لا يبقى أحد. فذهب رجل منهم وجاء به عليه الصلاة والسلام، فصار هذا بحيرة لأنه نصراني وقد قرأ في الكتب، يعرفون أوصاف الرسول عليه الصلاة، يجدون عنده في التوراة والإنجيل مذكورة عندهم أوصاف الخلقية والخلقية. فرأى علامة النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. ولما أكلوا طعامهم خرجوا طلب بحيرة من النبي عليه الصلاة والسلام من يتأخر، فسأله أسئلة فقال له واللات والعزى لا أسألك عن شيء إلا أجبتني عليه. قال لا تسألني باللات والعزى فإني ما أبغضت شيئا كبغضي لها، لأنها أصنام ولا يحلف بها عليه الصلاة والسلام، رباه الله منذ الصغر، وبحيرة ما حلف بها إلا لأنه يسمع قريش يحلفون بها. فقال فحلف له إذن بالله وقال له اسأل، فصار يسأل عن أشياء يراها في منامه، وكان كلما سأله وأخبره عرف من العلامات التي عنده في الكتب أنها مطابقة تماما. فقال يا لعبد المطلب لأبي طالب ما يكون منك هذا الغلام؟ قال ابني. قال لا، ما يكون لهذا الغلام أن أباه حي؟ يعني أيضا لما يجد عنده في الكتب أنه يعيش يتيما عليه الصلاة والسلام. فقال هذا ابن أخي. قال نعم، أسرع بابن أخيك إلى بلده فإنها إن ظفرت به اليهود ليسومونه شرا فإنه سيكون له شأن. فأسرع به إلى مكة. إذن عاش بمكة عليه الصلاة والسلام حتى بلغ عمره 40 سنة، وعند ذلك حببت إليه الخلوة والعبادة والتحنث على دين إبراهيم. ما كان عليه الصلاة والسلام يخضع للأصنام ولا يأتيها ولا يعمل شيئا أو يحضر أعيادهم أو يشاركهم في شيء، فكان يخلو في غار حراء عليه الصلاة والسلام يتعبد الأيام المتتابعة، يأخذ زاده من طعام وشراب، فإذا نفد زاده رجع إلى أهله، حتى شاء الله عز وجل أن يبعثه. وبلوغ 40 هو بلوغ الأشد كمال العقل والقوة. فلما بلغ 40 أرسل الله إليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فجاءه وقال له اقرأ، ضمه إليه ضمة شديدة وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، لأنه أميا عليه الصلاة والسلام ما كان يقرأ ولا يكتب، وهذا من المعجزات حتى تكون حجة على قريش، لو كان يقرأ ويكتب كانوا قالوا هذا القرآن جاء به من عنده، ومع ذلك قالوا هذا الكلام أنه أساطير الأولين يأتي بها من فلان وفلان. فضمه مرتين أو ثلاث وهو يقول اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، يعني لست قارئ، يعني لست أعرف القراءة. فقال له اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله بلده مكة ونبئ بإقرأ، وأرسل بالمدث. فلما أرسله يعني تركه جبريل عليه السلام وجد في نفسه خوفا شديد لأنه شيء جديد عليه، فجاء مسرعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وهي أم أولاده كلهم إلا إبراهيم، وكانت امرأة عاقلة بشرها الله على لسان جبريل برسالة أرسلها إلى محمد عليه السلام، قال هذه خديجة جاءتك معها طعام، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه، فبشرها بذلك، وكانت عونا له على قومه وما يلقى إليه مما يلقى منهم من الأذى والتكذيب، كانت تطمئنه وتسهل عليه أمر الناس. فلما جاءها عليه الصلاة والسلام وهو خائف ووصف لها ما رأى وقال إني خفت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تعطي المعدوم تكسب المعدوم، يعني تعطي الفقير وتصل الرحم وتكرم الضيف وتحمل الكل. أثنت عليه بما هو أهله من الأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام التي جبله الله عليها، ثم ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلا قد تنصر لأنه ما أعجبه ما عليه قومه من عبادة الأصنام، فوصفت له ما ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، بل أيضا جاءت به إليه فسأله عما رأى، قال له إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، وإن كان ما قلت يعني حقا فإنك نبي هذه الأمة، فيا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، لأن كنت حيا لأنصرك نصرا مؤزرا. قال ومخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي وأخرج. إذا نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر. لما بقي 3 سنين بعد ذلك لم ينزل عليه شيء، حتى صار ذات يوم وهو خارج من الغار يريد الرجوع إلى أهله، فإذا هو يسمع صوتا يقول له يا محمد، فوقف في مكانه عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ولا يتأخر، فرفع رأسه إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءه في الغار جالس على كرسي بين السماء والأرض، فقال له يا محمد أنت أنا جبريل وأنت محمد وأنت رسول الله. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى زوجته أيضا خائفا وقال دثروني دثروني أو زمروني، فجاءه الملك وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجزاك فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، فهذه بدء الرسالة. من هنا بدأ يدعو الناس إلى توحيد الله سرا، من وثق به دعاه، فأول من أسلم على يده من النساء خديجة رضي الله عنها، أجابت ولم تتردد وصارت أكبر عونا له على تبليغ دعوته وعلى تهوين أمر الناس عليه إذا أحس منهم الأذى. وأول من أسلم من المماليك زيد، لأنه كان غلاما له أهدته إليه خديجة رضي الله عنها، زيد بن حارثة. ومن الصبيان علي رضي الله عنه، لأنه كان يتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله به خيرا جعله يتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه الإسلام فأجاب، وعمره تقريبا 7 سنين. ثم تتابع أن الناس بالإسلام، وكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو أيضا إلى هذا الدين، فأسلم على يده كثير مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله، أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه لأنهم أصحاب له ويثقوا به ويحبوه، كان أبو بكر رضي الله عنه محبوبا في قومه. إذن عليه الصلاة والسلام نسبه أشرف الأنساب، وموطنه مكة، وهاجر إلى المدينة، وذلك بعدما عاش بمكة يدعو الناس إلى التوحيد 10 سنين، عرج به إلى السماء، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، ثم صلى بمكة صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ثم أمر بالهجرة إلى المدينة، بلده مكة، وهاجر إلى المدينة. فهذا تعريف باختصار، وإلا فالسيرة النبوية لا يمل الإنسان من قراءتها وترديدها، لأنه يجد لها لذة وحلاوة إذا قرأها من المصادر الموثوق بها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: شرح الأصول 3 للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول 3،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
1: شرح الأصول 3 للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
2: شرح الأصول 3،
1: شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس 18.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا بدينك، اللهم نور بصائرنا، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الأصول 3.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، قال في رسالته 3 الأصول، قال رحمه الله تعالى: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها.
4: نعم، هذا شرح لهذه الآيات باختصار بينه المؤلف رحمه الله. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي قم بهذه المهمة التي كلفك الله بها واختارك لها واصطفاك، فهو أشرف الخلق أشرف المرسلين وأفضل الأنبياء وخاتمهم، وهو أفضل أولو العزم من الرسل. يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر قومك من الشرك وادعوهم إلى التوحيد. وربك فكبر، أي عظمه، وتعظيمه يكون بالتوحيد وإفراده بالعبادة. وربك فكبر وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك، كما أيضا أنه يطهر ثيابه من النجاسات بحيث أنه لا يصلي إلا بثياب طاهرة. والرجز فهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها والبراءة منها ومن أهله، وهذا زيادة توكيد، وإلا ما كان أصلا عليه الصلاة والسلام يعظمها أو يأتيها، فالله قد صرفه عنها منذ أن وجد، ما كان له نصيبا منها. ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر، لا تمن على أحد بتبليغ الرسالة، لأنه لا يأخذ عليها أجرا إلا من الله. ولربك فاصبر، أي اصبر على ما قد ينالك وما يحصل لك في هذه الدعوة، لأنه ما جاء نبي بدعوة إلا أوذي. ولذلك قال الله عز وجل اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، فقد آذوه أتم الأذى بالكلام وبالفعل، ولكنه صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل كل ما جاء، حتى أنهم جاءوا لعمه أبي طالب وقالوا له إن ابن أخيك شفه أحلامنا وسب آلهتنا وشتم آباءنا وكذا وكذا، فكفه عنا. وجاءوا له بعمارة بن وليد المغيرة، قالوا هذا الشاب نعطيك إياه يكون ولدا لك وتعطينا ابن أخيك نقتله. قال سبحان الله، تعطونني ولدكم ابنكم أربيه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا ليس بالإنصاف، يعني مهما كان، حتى وإذا قالوا لك وسيكون له، وليس من الإنصاف. المهم أنه ما أجابهم لطلب أنه يتخلى عن ابن أخيه، بل كان يناصره ويدافع عنه، ومع ذلك ما هداه الله للإسلام. يقول الله إني لأعلم يا ابن أخي إنك على حق، ولولا أن يعيرني قومي لاتبعته، لأن الله ما كتب له الهداية، فالهداية بيد الله، هداية القلوب، هداية القلوب بيد الله. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على هدايته حتى في آخر لحظة، لكن الله ما هداه، ومع ذلك كان يدافع عنه دفاعا شديد. وهذا كله تسخير من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وحاول معه أنه يتخلى عن بعض الشيء حتى يقول أبقي علي يا ابن أخي وعليك، يعني من بعض ما تدعوهم إليها وبعض ما تقول، حتى لا نتعرض لأذيتهم. فقال عليه الصلاة والسلام والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولما فرضت عليه الصلوات الخمس صلى بمكة 3 سنين، ولما اشتد عليه الأذى من قريش أذن الله له بالهجرة، وقد أذن لأصحابه قبله، هاجر كثير من الصحابة إلى المدينة قبله، كانوا هاجروا للحبشة ثم هاجروا إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها حتى لقي ربه. ولذلك يقول ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وعمره 60 سنة 63 سنة عمر الرسول عليه الصلاة والسلام 63 سنة 40 قبل النبوة 23 نبيا رسولا. والنبي والرسول كل رسول النبي وليس كل نبي رسول. فالرسول هو من يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه ودعوة الناس إليه، وأما النبي هو الذي يبلغ شرع من كان قبله من الرسل، يعني لا يأتي بشرع جديد. فنبينا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسول، نبيا رسول. فلما هاجر إلى المدينة واستقر بها أمن واطمأن هو وأصحابه، وصاروا يمارسون شعائر دينهم بدون أحد يؤذيهم أو يتعرض له، لأن أهل المدينة استقبلوه بصدور رحبة، وأسلم كثير منهم قبل الهجرة، واتفق معهم عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر إليهم وأنهم سيمنعوه، وقد صدقوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومدحهم الله بذلك. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مدح للأنصار رضي الله عنهم. فلما استقر بالمدينة دعا إلى بقية شرائع الإسلام، فرضت عليه الزكاة والصيام والحج والعمرة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والأذان، فصار يدعو الناس ويحارب من حاربه ويسالم من سلمه. 10 سنين عاشها بالمدينة، انتشرت فيها الدعوة حتى دخلوا في دين الله أفواجا. نعم.
5: قال رحمه الله تعالى: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وهجرة انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على هجرته من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: نعم. الهجرة كما سمعتم لما أنه اشتد عليه أذى المشركين وعزموا على أن يقتلوه، لأنهم اجتمعوا في دار من دورهم، واتفقوا على أن يتفاوضوا كيف يتخلصون منه، فمنهم من أشار بأنه يحبس حتى لا يتصل بها أحد ولا حدد ولا يتصل بأحد، ولكن رئيسهم إبليس رئيس مجلسهم فند هذا الرأي وقال: لا، هذا ما يصلح. إبليس كان معه، وقال بعضهم نقتله، قال بعضهم نطرده نخرجه من بيننا، فقال إبليس: لا، هذا ما يصلح، إذا أخرجته من بينكم انضم إلى ناس آخرين وأعانوه على تبليغ دعوته. فقال فرعون: هذه الأمة أبو جهل لعنه الله إني أرى رأيا ما وصلتم إليه، هو أن نأخذ 20 شابا أو قريب من ذلك من كل قبيلة، نأخذ يقول من كل قبيلة شاب من قبائل قريش، لأنهم يعني قبائل كثيرة، يعني بطون والأصل واحد، كلهم يرجعون إلى قريش، لكن يقول نأخذ من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صلتا حاد، فيقفونه إذا خرج لصلاة الصبح ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بالقبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أن تحارب العرب كلهم، فيقتنعون بالدية ونسلم من شر. فاتفق ووقع إبليس على هذا وقال نعم هذا هو الرأي، يظنه سينجح، ولكن الله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية نبه رسوله وأمره بهجرة، واتفق مع أبي بكر رضي الله عنه وخرجوا كما هو المشهور والمعروف، اختفوا في غار ثور 3 أيام حتى هدع الطلب عنهم، ثم واصلوا سفرهم إلى المدينة، والهجرة معناها الانتقال، هذا في اللغة، وشرعا هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة باقية إلى يوم القيامة، كل من أسلم في بلد كفر ولا يستطيع أن يجاهر بدينه ويؤدي شعائر دينه فعليه أن يهاجر، فهي باقية إلى يوم القيامة، لم تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها، وذلك في آخر الزمان، إذا خرجت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، عند ذلك لا يقبل إسلام جديد ولا توبة جديدة، والتوبة تمحو ما قبلها، والهجرة تمحو ما قبلها، والإسلام يمحو ما قبله. والدليل على الهجرة قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وقولوا يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إذن امتثل أمر ربه حيث أخرجه من بينهم ولم يستطيعوا ينفذوا خطتهم ففشلوا وخابوا وخسروا، وقفوا على الباب ينتظرونه يخرج ولم يكن في بيته أصلا، لأنه أمر علي رضي الله عنه أن يبيت على فراشه ويتغطى في برده من أجل أن يؤدي الأمانات التي

0: قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين.
1: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل يعد ورقة بن نوفل من الصحابة؟
1: ما سمعت أنه يعد من الصحابة، لكن إن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بخير يعني عنه، أخبر أنه رآه في المنام بعد وفاته وعليه ثياب بيض، فلعل ذلك يوحي على أنه إن شاء الله من أهل الجنة. وأيضا ذكر أنه أسلم، لكنه ما طالت مدته حتى يستطيع أن يدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلعله أسلم في البداية من حينما علم بنبوته، حتى أنه ذكر أنه كان يمر على بلال وهو يعذب، وبلال رضي الله عنه يقول: أحد أحد؟ فيقول: نعم يا بلال، والله أحد أحد. ويقول: لو مات هذا لاتخذت قبره حنانا، يعني أني أتبرك به، لأنه يجهل الحكم، ما يعلم أنه أن تبرك بالقبور لا يجوز. فالمهم أنه فيما يظهر أنه أسلم، لكنه ظاهر والله أعلم في الأيام الأولى، ولا نستطيع أن نقول أنه من الصحابة أو أنه ليس من الصحابة، والله أعلم.
0: أحسن الله إليك. هذا سؤال يقول: هل أجر المضاعفة لمساجد المدينة النبوية مثل المضاعفة لمساجد مكة حرم؟
1: المشهور والذي يترجح والله أعلم أن مكة كلها حرم، والمضاعفة إن شاء الله لكل بقاع الحرم، لكن لا شك أنه كلما قربت من الكعبة فهو أفضل. أما المدينة فالأرجح والله أعلم أن المضاعفة للمسجد نفسه فقط، والله أعلم.
0: مثلا يقول: هل يلزم لمن زار المدينة أن يجلس فيها 8 أيام؟
1: لا، ليس هناك أيام معينة، فبعض الناس يتعلق بالحديث الذي يقول أنه من صلى 40 يوما كتب الله براءة من النار، هذا إن صح الحديث، إن صح فالمراد به ترغيب الرجال بأداء صلاة الجماعة والمحافظة عليها، ولا يعني أن الزائر ينبغي أن يقيم بها 8 أيام، فإنك لو صليت فيها فرضا واحدا أو صليت ركعتين فقد أديت الزيارة الشرعية، وكلما زدت فهو خير لك بدون تحديد.
0: أحسن الله عليك. سؤال يقول: روى الطبراني بإسناد صحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 10 مرات حين يصبح وحين يمسي حلت له شفاعتي يوم القيامة، ما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجزي قول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أم لابد من الصلاة الإبراهيمية؟
1: يجوز أن تقول أن تأتي بالصلاة الإبراهيمية، لكن الصلاة الإبراهيمية هذه مقررة في الصلاة في التشهد، أما في غير الصلاة فأي لفظ تأتي به لا يخالف الشرع فإنه يجوز. تقول اللهم صل وسلم مبارك على عبدك ورسوله محمد، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، كل ذلك إن شاء الله يجوز.
0: أحسن الله عليك. هذه فائدة من هي أن رضوان من أسماء اللي هو من الملائكة، اسم رضوان فاز الجنة.
1: نعم.
0: قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى: ومما يناسب هنا بيان أن المشهور عند كثير من الناس تسمية خازن الجنة رضوان.

0: رضوان. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: خازن الجنة ملك يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث، لعله والله أعلم يشير إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أبشر، هذا رضوان خازن الجنة. الحديث وهو حديث ضعيف، لأن فيه جويبة عن الضحاك، فيه جاء من طريق إسحاق بن بشر عن جويبة عن الضحاك عن ابن عباس، هذا الإسناد فيه إسحاق بن بشر أبو حذيفة النجاري، قال الذهبي تركوه متهم بالكذب. وقال وجويبر بن سعيد الأزدي مفسر صاحب الضحاك قال ابن معين: ليس بشيء.
1: على كل حال، هو المشهور على أن اسمه رضوان فيه حديث أو آثار كثيرة، من ذلك أنه إذا كان أول ليلة من رمضان تهب ريحا من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتتصفق لها حلق المصابيح وأوراق الجنة، فيخرج نار الحور العين، فيقول: يا رضوان، ما هذه الليلة؟ فيقول: يا خيرات الحسان، هذه أول ليلة من رمضان. ففيه آثار كثيرة على أن اسمه رضوان عليه السلام.
0: سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس التاسع عشر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله نستأنف درسنا التوحيد في الأصول الثلاثة، وقد بدأنا الأسبوع الماضي في الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قد عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم اختاره الله خيارا من خيار، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهذا باختصار، والنسب ما مذكور بالسير مفصل، فمن أراد أن يطلع عليه فليرجع إلى السير كسيرة ابن هشام أو تاريخ ابن كثير أو غيره. وأما موطنه فقد عرفنا أنه ولد بمكة عليه الصلاة والسلام، ولكنه بعد الهجرة، بعد البعثة ب13 عشر، لما اشتد عليه أذى قومه أمره الله وأذن له فهاجر إلى المدينة، وأنه نبئ بإقراء، يعني أول ما نزل عليه من القرآن بعدما حببت إليه الخلوة والتعبد في غير حراء. ولما كمل 40 من عمره عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل في أول هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان ما علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لذلك يقول الشيخ رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدة. بعد 3 سنين نزل عليه جبريل عليه السلام في أول هذه السورة سورة المدثر، ومن ذلك الحين أمر بالدعوة إلى الله وقام بها سرا، وأسلم كثير من الصحابة، ثم جهر بالدعوة لما قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة، 40 قبل النبوة و23 نبي رسول، منها 13 بمكة ومنها 10 سنين بالمدينة. لما هاجر إلى المدينة كان لم يفرض عليه بعد التوحيد إلا الصلاة، لما عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس، فأقام بمكة وصلى بها 3 سنين وهو يستقبل البيت الحرام، لكنه يكون البيت الحرام بينه وبين بيت المقدس، لأن القبلة كانت إلى بيت المقدس، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، يصلي بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، وتكون الكعبة بينه وبين الشام، لأن القبلة في ذلك الوقت إلى بيت المقدس. لكن لما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أمر ببقية شرائع الإسلام، منها الزكاة والجهاد والحج والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ووجه أيضا إلى القبلة إلى بيت الله الحرام بعد أن صلى في المدينة 1.5 سنة تقريبا. أقام في المدينة بقية عمره عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد ويشرع ويجاهد، يحارب من حاربه ويسالم من سلمه، ويدعو إلى دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمره الله عز وجل، حتى أظهره الله ونصر دينه وأعلى كلمته عز وجل، أعلى كلمة التوحيد على كلمة الشرك، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ففي خلال 10 سنين اكتملت دولة إسلامية في هذه الجزيرة، ولله الحمد يسودها الإسلام المبني على التوحيد وإقامة هذه الأركان التي بني الإسلام عليها. فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقر عينه بانتشار هذا الدين وعلو كلمة الله، ولذلك كان يقول والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، فقد أظهره الله ولله الحمد وأعز دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الحق وأزهق الباطل، وكان الله عزيزا حكيما. نعم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين في رسالته 3 الأصول: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
1: نعم، الهجرة هي الانتقال، الهجرة لغة الانتقال والترك، أما شرعا فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه في بداية الأمر لما شد عليهم عذى المشركين أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر منهم أناس مرتين للحبشة، سمعوا خبرا بأن قريش قد أسلمت، فلما تبينه خلاف ذلك هاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام لما أسلم كثير من الأنصار رضي الله عنهم وانتشر الإسلام وكثر في المدينة وكانوا رضي الله عنهم يحبون من هاجر إليهم، أمرهم بأن يهاجروا إلى المدينة. ولما أذن له عليه الصلاة والسلام أيضا هاجر هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة. فالهجرة إذن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة. متى أسلم الإنسان في بلد ولم يستطع أن يظهر دينه وأن يؤدي شعائره فإن عليه أن يهاجر، إذا كان يستطيع فلا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين وهو لا يستطيع أن يجهر بدينه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ إذا كان الإنسان مستطيع فليس معذورا، ولا ينبغي له أن يقيم بين الكفار وهو لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني في آخر الزمان. فالهجرة باقية واجبة على هذه الأمة إلى يوم القيامة. أما قوله في الحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية، يعني لا هجرة من مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. أما الهجرة عموما فهي باقية إلى يوم القيامة على كل مسلم أسلم في بلد كفر ثم لا يستطيع أن يجهر بدينه. ولذلك يجب على المسلم أن يحرص على أن ينضم إلى أخوانه المسلمين ليتقوى بهم ويتعلم منهم ويتعاونوا على البر والتقوى. فالمسلم وحده لا يستطيع أن يعرف أحكام دينه، ولا يستطيع أن يجهر كما يريد، فإذا انضم إلى غيره قوي ورشد وفقها بدينه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه.
1: نعم، هذا أيضا بيان أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة هو وأصحابه استقروا بها وأمنوا واطمأنوا، وليس هناك من يعارضهم أو يؤذيهم في نشر دينهم وإظهار شعائره، ولذلك أمره الله عز وجل ببقية شرائع الإسلام كالأذان والزكاة والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والحج والصيام وغير ذلك مما شرعه الله. ولما بلغ الدعوة أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وأدى ما بعثه الله من أجله أكمل أداء وأعظم بيان عليه الصلاة والسلام، اختاره الله لجواره، فتوفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنين عاش في المدينة ينشر دين الله ويجاهد ويناضل وينشر ويعلم حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم لم يبقى خيرا إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولم يبقى شرا إلا بينه لهم وحذرهم منه. فأعظم ما دلهم عليه وأمرهم به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه وأقبح شيء هو الشرك، فدينه باقي إلى يوم القيامة، لم يتغير ولم يتبدل. فالله عز وجل حمى هذا الدين وصانه، إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظه. يقول عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ليس فيها غموض، لقد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ينحرف عن هذا الدين إلا من كتب عليه الهلاك والخسران والشقاوة. أما جهلا في الدين فليس لأحد حجة، الدين ولله واضح وبين، وقد حفظه الله وقيض له علماء ولله الحمد حافظوا عليه وحفظوه ووضحوه ونشروه من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى أن يأتي أمر الله كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام وبقي هذا الدين يجاهد به أصحابه والتابعون وينشرونه ولله الحمد، فلم يبقى هناك جزء من الأرض في الغالب إلا انتشر فيها الدين ووصل إليه، لأن الرسالة المحمدية عامة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلم يؤمن بي إلا دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة لا يضل ولا يشقى، بل سيكون هاديا مهديا، لأن هذا الدين ولله الحمد قد أكمله الله واختاره لهذه الأمة، واختار لهم أفضل نبي وأعظم كتاب. يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن رضي بما رضي الله له فاز وأفلح. رضينا ما رضي الله لنا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول ذاق حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله. حلاوة الإيمان توجد في القلوب. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: ودينه باق وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.
1: نعم، عليه الصلاة والسلام هو بشر ويعتريه ما يعتري البشر، الشيء الذي لا يقدح برسالته ونبوته فإنه يمسه ويناله كالمرض والتعب والجوع والهم وغير ذلك مما لا نقص عليه به، فهو بشر عليه الصلاة والسلام. قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرون. وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فضله الله بالنبوة والرسالة. وأما الأعراض البشرية فإنها تناله ولا نقص عليه في ذلك. ولذلك لما تم أجله الذي حدده الله اختاره الله لجواره فتوفي عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، يعني إنك ستموت وأنهم سيموتون. إنك ميت يعني ستموت، فرق بين ميت وميت. ميت الذي سيموت، ما مات لكن سيموت، إذا تم الأجل سيموت. وأما إذا قيل ميت فهو يعني بالفعل هو ميت. ولذلك يقول بعض الحكماء: يا سائلا عن تفسير ميت وميتي، فدونك قد أعلمت إن كنت تعقل. فإن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. فهذا هو الفرق يعني بين الميت والميت. ولذلك يقول الله عز وجل: إنك ميت، يعني أنك ستموت، وإنهم ميتون. ولذلك لما توفي عليه الصلاة والسلام حزن عليه أصحابه حزنا شديد، ولهم حق أن يحزنوا. ما أصيب الناس بعد موته بأحد كمصيبته عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعضهم أقعد وبعضهم ما ربما أعجب على سالح، حتى أن عمر المعروف بقوته وصلابته رضي الله عنه أخذ سيفه وكان يتوعد من يقول إن الرسول قد مات، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل عليه صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في يعني مغطى في حجرته على سريره، فقبل جبينه وقال: بأبي وأمي أنت، أما الموت الذي كتبه الله لك فقد لقيته ولن تموت بعدها. ثم خرج وعمر رضي الله عنه يتوعد من يقول مات رسول الله، فقال: اسكت يا عمر. فعجز أن يسكته لأن عمر قد دهش وصابه ربما ما لم يصب غيره، فصعد رضي الله عنه المنبر وكان أصبر الناس مع أنه أشد الناس حزنا عليه، لكن الله ثبته من أجل أن يكون قدوة للناس. فقال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات. ثم تلا عليهم قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فهجدوا وسكنوا حتى عمر رضي الله عنه وقع على الأرض وقال: والله ما كأني سمعت هذه الآية إلا الآن، لأنها غابت عن ذهنه لشدة صدمة المصيبة. فكانوا يرددونها على ألسنتهم كأنها ما نزلت إلا ذلك اليوم. ولذلك يقول المؤلف رحمه الله: ثم مات صلى الله عليه وسلم ودينه باقي، وهذا دينه، لم يبق خير إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. فالخير الذي دلهم عليه التوحيد وكل ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرهم منه الشرك وكل ما يكره الله ويأباه، ودينه باقي إلى يوم القيامة. وقد بعثه الله أيضا كما سمعنا، بعثه الله للعالمين أجمعين، فجعله الله رحمة للعالمين، بل للجن والإنس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. والآيات والأحاديث الدالة على ذلك، على عموم رسالة عليه السلام، كثيرة، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فمن ادعى النبوة بعده فقد كذب، ومن صدق أحدا بعده بأنه نبي فقد كفر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا دينه باقي إلى يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله المراد به ريح طيبة تأتي بعد عيسى بن مريم عليه السلام، يعني بعد أن يموت، فتقبض أرواح المؤمنين عموما، حتى لو كان فيهم أحد في كهف من الكهوف لدخلت عليه الريح وقبضت روحه، ثم لا يبقى في الأرض إلا أشرار الخلق، لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وعليهم تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فعلى المؤمن أن يحمد الله الذي هداه لهذا الدين، وأن يصبر عليه، وأن يتحمل ما أوجبه الله عز وجل، مع أنه لله الحمد دين ميسر وملة سمحة ليس فيها مشقة ولا حرج، ولكن على الإنسان أن يحميه ويحافظ عليه، كما جاء في الحديث: كل منكم على ثغر من ثغور الإسلام، فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله، يعني احذر أن يؤتى الإسلام من جهتك تكون متساهل فيخلص إلى دين الله، فيدخل عليه ما ليس منه أو يقدح فيه من جهتك، وأنت السبب ترضى ولا تدافع عنه ولا تحميه. فعلى كل مسلم أن يعلم أنه حارس على هذا الدين، وأن الله سائله يوم القيامة عن هذا الدين، بأن يعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه، ويجاهد في بقدر ما يستطيع. الجهاد المشروع التعليم والنشر والدعوة إلى الله بالتي أحسن. وأما الجهاد بالسيف والسلاح هذا راجع لإمام المسلمين، إذا دعا إليهم إمام المسلمين فالمسلمون له تبع. فلذلك يجب على كل منا أن يعرف ما يجب عليه في دينه عملا وتعليما. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيدعو الإنسان إلى هذا الدين على بصيرة، لا يدعو على جهل وضلال. رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. شرح الأصول الثلاثة، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
5: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
4: مع الدرس الثاني.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الثواب وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال شروط الصلاة، شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. الشرط الأول،
5: أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه عالم من العلماء ومجدد في هذا الدين في منتصف القرن الثاني عشر، لأن ولادته رحمه الله عليه كانت سنة 1115 ووفاته سنة 206، وكان قيامه بالدعوة وقيامه بنشر العلم إنما حصل يعني في النصف الثاني من ذلك القرن، حيث حصل على يديه الخير الكثير في الدعوة إلى الإسلام، تجديد من درس من الدين والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى، وأحيا السنن التي كانت أميتت، فكان من العلماء المجددين الذين حصل لهم التجديد لهذا الدين في ذلك الزمان. وكان رحمه الله اعتنى بجانب العقيدة وجانب الفقه، وكان له مؤلفات عديدة في العقيدة وكذلك في الحديث وفي الفقه. وفي العقيدة له كتاب التوحيد الذي هو من أحسن الكتب ومن خيرها، وكله آيات وأحاديث وآثار ليس له كلام فيه إلا ما يستنبط من المسائل في آخر كل باب، فإن هذا من كلامه، وأما الباقي فهو آيات وأحاديث وآثار هو انتقاها وجمعها ورتبها ونظمها، فهو عمل مثل عمل البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد الذي هو آخر صحيح، لأن كتاب التوحيد عند البخاري آيات وأحاديث وآثار آيات وأحاديث وآثار، إلا أن البخاري رحمه الله مسند لأنه في زمن الإسناد وزمن تأليف الأسانيد، وأما الشيخ رحمه الله عليه فقد جاء في زمن متأخر، فكانت مهمته أن يذكر الآيات والأحاديث ويرجوها إلى مصادرها فيقول أخرجه البخاري، أخرجه أبو داود، أخرجه الإمام أحمد، أخرجه فلان، أخرجه فلان، فهو يعني يذكر الآيات والأحاديث ويرجو الأحاديث إلى مصادرها، أي إلى الكتب التي اشتملت عليها كالصحيحين وكتب السنة الأربعة والسنة أحد وغيره. هو كتاب عظيم مبني على الفرق ومبني على الدليل، آيات وأحاديث وآثار، وله كتب أخرى ولكن من أفيدها وأكثرها ثلاثة الأصول، الأصول الثلاثة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم، لأنها مبنية على الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأصول الثلاثة، وهي التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاقت عمل الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ورسولا. جاء في أحاديث ذكر هذه الأصول الثلاثة، جاء في أدعية الصباح والمساء، وجاء في أدعية يعني عند الأذان، وجاء في أحاديث متعددة ذكر هذه الأمور الثلاثة أو هذه الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والتي يسأل عنها في القبر. هذا الرسالة الصغيرة مختصرة هي مبنية على هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي معرفة العبد ربه ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. رسالة وجيزة مختصرة مفيدة لا يسأل عنها عامي ولا طالب علم، طالب العلم بحاجة إليها والعامي بحاجة إليها، لأنها مبنية على هذه الأصول الثلاثة. وكذلك يعني في الحديث له جمع، يعني جمع مجموعة من الأحاديث، وكتابه أدب المسجد الصلاة الذي سندرسه يدل على جمعه بين الحديث والفقه، لأنه يذكر الحكم ويذكر الدليل، يذكر الحكم ويذكر الدليل، مع أنه كتابه مختصر وموجز ليس من الكتب المطولة التي يتابعها في الأدلة، ولكن مع اختصاره هو مستمر على الأدلة كما سندرس وسيمر بنا مجال الكتاب الحقيقة. يدل على أن الشيخ رحمة الله عليه جمع بين الحديث والنص، وأنه معني بالدليل، وأنه يعني يذكر الحكم ويذكر دليله، وأنه لم يأتي بشيء جديد، وإنما أظهر ويعني قام بتجديد هذا الدين وبيان أنه يجب على الرجوع إلى ما كان عليه السلف وهذه الأمة، وذلك بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسير على ما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هو إماما حصل على يديه خير كثير، ولادته كما قلت سنة 1115 ووفاته 306 وعمره 41 سنة، كان من المعمرين، وقد نفع الله تعالى في علمه وفي عمره، وحصل على يديه الخير الكثير الذي يراه ويشاهده كل منصف وكل متجرد عن التعصب وعن الهوى، فإنه يدرك تلك الآثار وتلك الثمرات العظيمة بجهود ذلك الإمام المجدد عليه رحمة الله. كان له هذا الكتاب الصغير العظيم النفع، وهو الذي فيه الجمع بين شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وكذلك فيما يتعلق بالطهارة ويعني واجباتها. وقد بدأ بشروط الصلاة، والشرط يراد به أنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالإنسان قد يكون متوضئا ولا يحصل منه الصلاة، يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، ولكنه لا يوجد المشروط إلا إذا وجد الشرط، بمعنى الإنسان لا يمكن أن يصلي وهو على غير طهارة، فيلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، لأنه لا صلاة إلا بطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا يلزم من عدمه عدم الصلاة، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، عدم الوضوء طبعا ما يتبرع عنه هو التيمم، لأنه إذا لم يوجد الماء ينتقل للتيمم، وكل منهما طهارة، كل منهما يعتبر طهارة، وإذا وجدت الطهارة فقد توجد الصلاة وقد لا توجد، لأن ليس من شرط وجود الطهارة أن توجد الصلاة، فالإنسان قد يكون متوضئا وعلى طهارة ولا يحصل منه أن يصلي في ذلك الوضوء، لأن الصلاة قد ينقض يعني الوضوء وهو لم يحصل منه صلاة، فلا يلزم من وجوده يعني وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمه عدم الصلاة، معنى أنه إذا كان غير متوضئ فإنه لا مجال للصلاة، لأن الشرط لا بد فيه المشروط، إذا علم الشرط علم المشروط، إذا لم تجد الطهارة ما تجد الصلاة، سواء كانت الطهارة بالماء أو بالتيمم الذي يحل محل الماء ويقوم مقامه عند فقده أو عند وجوده ولكن مع عدم القدرة على استعماله. والشروط تكون متقدمة على المشروط وتكون مصاحبة للمشروط، متقدمة عليه كالوضوء لا بد أن يكون موجودا، وفي شيء يكون مصاحبا له كاستقبال القبلة كستر العورة، إنه لا بد أن يكون صاحبا، وكذلك أيضا لا بد أن يكون صاحبا أيضا قضية الوضوء، ولكن يعني يكون موجودا من قبل يتوضأ أولا ثم يصلي، ولا يدخل الصلاة وهو غير متوضأ، لا يدخل الصلاة وهو غير متطهر. وشروط الصلاة تسعة، الشرط الأول الإسلام، الإسلام لأن أي عمل من الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل لا تنفع صاحبها إلا مع الإسلام ومع الإخلاص لله عز وجل، مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والكافر عمله مردود لا ينفعه الصلاة ولا أي عمل من الأعمال إذا لم يوجد منه الإسلام والدخول في الإسلام. فالأول الإسلام والكافر عمله مردود، يقول الله عز وجل ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، وقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأنه فقد شرط الإخلاص وشرط الإيمان وشرط الإسلام، فإذا لابد في الصلاة من أن يكون المصلي مسلما، أن يكون من أهل الإسلام، لأن الكافر عمله مردود ولا يقبل منه أي عمل. فقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي الشرط الأول. الشرط الثاني، هو العقل. العقل أن يكون الإنسان بعقله، لا يكون عقله مفقودا سواء كان بجنون أو بسكر أو بإغماء أو بنوم. كل هذه الأمور إذا كانت موجودة أو كانت عاصلة فإنه لا صلاة، إلا مع العقل المغمى عليه الذي لا يحصل منه له عمل ولا ينفع منه عمل، وكذلك السكران، وكذلك المجنون الذي فقد عقله في جنون، وكذلك النائم أيضا، وكذلك النائم. فإذا لابد من العقل، صلاة العقل، أن يكون الإنسان عندما يؤدي الصلاة هو عاقل في عقله، ليس بمجنون ولا سكران ولا مغمى عليه ولا نائم ولا في حال نومه، وإنما يعني في حال عقله وفي حال تيقظه ووعيه لما يقول. والشرط الثالث التمييز، والتمييز حده 7 سنين، لأن مثلا قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. والمقصود من ذلك ليس أمرهم من أجل أنه واجب عليهم، لأن الوجوب لا يكون إلا بعد البلوغ، والتكليف لا يكون إلا بعد البلوغ، ولكن هذا لتعويدهم وتمرينهم حتى إذا جاء البلوغ وإذا هم قد عرفوا ما هو مطلوب منهم وألفوه وقد عملوا به من قبل، ولكنهم غير مكلفين ولا يؤاخذون عند الله عز وجل على عدم قيامهم بتلك الأمور المشروعة، ولكنهم يؤمرون للتعويض وللترويض والتمرين والتهيئة. وإلا فإن الوجوب والتكليف إنما يكون بعد البلوغ. وحد التمييز هو 7 سنين، لأن قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. والضرب هذا أيضا للتأديب، حتى إذا بلغوا سن الرشد وإذا هم على معرفة بما هم مكلفون به وقائمون بما هم مكلفون به على ما ينبغي. ورفع الحدث، رفع الحدث هو الوضوء، والحدث يكون أكبر وأصغر، وهو يرفع بالماء بالاغتسال بالنسبة للحدث الأكبر، وبالوضوء بالنسبة للحدث الأصغر. وإذا عجم الماء فإنه يرفع كل منهما يرفع بالتيمم، ولكن الإنسان عندما يحصل الماء فإنه يغتسل، ويمس الماء بشرته عندما يحصل الماء. ولكن عندما يريد الصلاة أو يريد قراءة القرآن أو المصحف أو ما إلى ذلك فإنه يأتي برفع الحدث الذي هو الاغتسال في حق من كان جنوبا، والوضوء في حق من لم يكن كذلك، أي أنه لا بد من رفع الحدث الأكبر والأصغر، لا بد من رفعه، وذلك بالطهارة التي هي الوضوء أو الاغتسال أو التيمم الذي يقوم مقام الاغتسال ومقام الوضوء عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده، عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده. والحدث هو ناقض الوضوء أو الجنابة في حق الحدث الأكبر، فلا بد من رفع الحدث في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثم إن الطهارة لها شروط 10 ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، فقال:
6: شروطه 10: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
5: شروط الوضوء 10 وهي الإسلام والعقل والتمييز، وقد مر ذكر هذه 3 عند ذكر شروط الصلاة. والنية، رابع النية، ويكون الإنسان ينوي الطهارة لو أن الإنسان كان عليه جنابة وقد نسي من هذه الجنابة، ولكنه اغتسل في التبرج وما كان عنده علم لأن عليه جنابة، وهو لم ينوي غسل الجنابة، فإن ذلك الاغتسال لا يفيد شيئا في رفع الحدث لأنه ما وجدت النية. بل عندما يأتي الإنسان يغتسل ينوي بأنه يرفع الحدث في هذا الاغتسال، ولو كان ناسيا أنه على جنابة واغتسل للتبرج يقصد التبرج، هذا الاغتسال لا يفيده شيئا لأنه ما وجدت النية. ثم إن الإنسان إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع، لكن بشرط أنه بعدما يغسل فرجه في الأول لا يلمسه بعد ذلك، لأن لمس القبل أو لمس الفرج إن كان قبلا أو جبرا ينقض الوضوء. فإذا اغتسل ونوى رفع الحدث الأكبر والأصغر فإنه يرتفع بذلك الحدثان. ولو اغتسل للجمعة ونوى رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع، لأن غسل الجمعة ما هو رفع حدث، وإنما رفع الحدث يكون في غسل الجنابة، وغسل الجمعة ليس في رفع حدث، وإنما هو فعل أمر إما واجب أو مستحب، على خلاف بين أهل العلم في غسل الجمعة هو واجب أو مستحب. والنية لا بد من النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث هو أول حديث في صحيح البخاري، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا عمل إلا بنية. واستصحاب حكمها أي حكم النية، الإنسان ينوي بأنه يتطهر فلا ينوي قطعها في أثناء الوضوء خلاص، يعني نوى أن يترك الوضوء، أنه لا بد أن تكون هذه النية موجودة ومستمرة معه حتى تنتهي الطهارة، فلا يقطعها ولا ينوي قطعها بل يستصحب حكمها. يوجد النية عند الوضوء أو عند الاغتسال ويستصحب حكمها بحيث لا ينوي قطعها حتى ينتهي. فلو أنه توضأ قتل وجهه ثم نوى أنه يعني خلاص يترك الوضوء ثم أراد أن يرجع لازم يغسل وجهه مرة ثانية، لأنه قطع النية. كونه غسل وجهه ثم نوى أنه يترك الوضوء ثم عزم على أن يرجع إليه مرة ثانية فإنه يستأنف من جديد ولا يواصل على ذلك الذي ألغاه، الذي هو غسله كونه غسل وجهه بكونه ترك الطهارة وعدل عنه. وانقطاع موجب، وانقطاع موجب له الحدث، كون الإنسان ما يتوضأ إلا وقد انقطع الخارج من السبيلين، ما يتوضأ وهناك شيء لا يزال يخرج، وإنما لا بد في الطهارة من انقطاع الموجب الذي هو الحدث، وهو كون الإنسان الذي خرج من سبيله انتهى، ما يكون هناك آثار وهناك أشياء بقيت، يعني والأذون يتقاطر، فإن عليه أن يصبر حتى ينتهي وحتى ينقضي الموجب وحتى ينقطع الموجب. وانقطع الموجب الذي هو الحدث، واستنجاء أو استجمار قبله، فيما إذا كان نقض الوضوء بشيء يحتاج إلى استنجاء أو استجمار كالبول والغائط. أما الريح فإنه يخرج بها، يحصل بها نقض الوضوء ولكن ما في استجمار ولا استنجاء لا. الإنسان عندما يخرج من الريح يتوضأ يغسل يديه ولا يحتاج إلى نهي، يعني يغسل فرجه، وإنما يغسله عند خروج الموجب الذي هو بول أو غائط، استنجاء بالماء أو استجمار قبله وهو بالحجارة. إذا استجمار لأنه يعني استعمال الجمرات التي هي الحجارة، وذلك بأن يستعمل الحجارة أو يعني أي شيء يعني يحصل به القطع لذلك الخارج من السبيلين. وطهورية ماء وإباحته، طهورية ماء لا يكون متنجس، ما يكون نجس، لأن الماء المتنجس لا يتوضأ به، وإنما يتوضأ بماء طهور طاهر ليس بنجس. الماء المتنجس لا يتوضأ به، فلا بد من طهورية الماء وإباحته بأن يكون غير مغصوب وإنما مباح، غير موقوف، والشيخ رحمة الله عليه ذكرها 10، وهي تكون 10 في جعل هذين الاثنين واحدة، وإلا تكون 11 تعتبر طهورية على حدة والذبحة على حدة تكون 11، ولكنها قال 10 فيبدو أنه جمع بين الطهورية والإباحة وأنها جعلها يعني شيئا واحدا. والطهورية كما هو معلوم لا بد منها، فالوضوء بماء متنجس لا تصح مع الطهارة، وأما إباحته يعني يكون مغصوب فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه لا تحصل به الطهارة، ومنهم من قال إنها تحصل به الطهارة مع الإثم للغسل، وهذا هو القول الصحيح. فالإنسان إذا توضأ بماء مغصوب فصلاته صحيحة مع إثمه على الغسل، كالإنسان يصلي في أرض مغصوبة أو يصلي عليه ثياب حرير، يعني ستر عورته بثياب حرير، واستعمال الحرير لا يجوز، لا يجوز استعمال الحرير في حق الرجال مطلقا، فكون يعني يستعمل يصلي وعليه ثوب حرير هو مأجور على صلاته وآثم في استعمال الحرير، وإذا صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة وآثم على الغسل، وإذا توضأ بماء مغصوب فوضوءه صحيح وهو آثم على هذا الغسل. وإذا كان الإنسان احتاط لدينه فلا بأس، ولكن كونه يكون كونه يعني الوضوء بماء مغصوب يعني يبطل مع الوضوء، الذي يظهر الله أعلم أنه لا يبطل مع الوضوء، والوضوء صحيح والصلاة التي صلاها بماء مغصوب صحيحة والجهة منفكة، الصلاة يثاب عليها والغسل يعقب عليه، وكذلك الصلاة بالثوب بالحرير يثاب الإنسان على الصلاة ويعاقب على لبسه الحرير، وصلاته في الأرض المغصوبة يثاب على صلاته ويعاقب على استعمال الأرض المغصوبة، وهكذا.
6: وإزالة ما يمنع وصوله إلى
5: وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة مثل البوية أو مثل الإسمنت أو الطين أو يعني ما يسمونه في المناثير هذا الذي يضعونه على الأصابع، هذا كله يمنع الوصول للبشرة، فلا بد أن لا يكون هناك مانع يمنع الوصول للبشرة. أما إذا تغير اللون لون البشرة مع عدم وجود طبقة تغطيها فإن ذلك لا يؤثر، مثل الحنة، المرأة إذا كان في يديها حنة ذلك لا يؤثر على وضوئها لأن البشرة موجودة بس اللون تغير، وإنما الذي يؤثر هو الذي يغطي مثل البوية ومثل الطين والسمنت وغير ذلك من الأشياء التي تغطي البشرة، إذا لابد من إزالة ما يمنع الوصول إلى البشرة. أما إذا كان هناك جزيرة أو هناك يعني شيء يعني غطي به جرح وما إلى ذلك فإن الإنسان يمسح عليه، يمسح عليه يغسل الشيء الذي مكشوف ويمسح على المغطى، وإزالة ما يمنع وصوله في البشر، وصول الماء إلى البشر، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، يعني مثل الإنسان اللي بيسترس البول أو مع خروج الريح فترة مستمرة أو امرأة مستحاضة، فإن هؤلاء يتوضؤون عند دخول وقت، فلو توضأ مثلا للظهر ما يصلي العصر بوضوء الظهر لأن الحدث موجود معه باستمرار، هو يتوضأ لكل صلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة، فإذا من شروطه دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه يعني لصلاة فرضه، حدثه دائم يعني مستمر كسلس البول الذي ما ينقطع أو الريح يستخرج باستمرار أو المستحاضة التي يخرج منها الدم باستمرار، فإنه يلزم هؤلاء أن يتوضوا عند دخول الوقت وإرادة الصلاة التي دخل وقتها، ولهذا قال من حدثه دائم لفرضه أي لأداء فرضه فإنه يتوضأ عند دخول الوقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
7: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.

0: يؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
1: مع الدرس الثالث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. وأما فروضه فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب والموالاة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، الآية. ودليل الترتيب حديث: ابدأوا بما بدأ الله به. ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بالإعادة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد مر في الدرس الماضي بعض شروط الصلاة، ومر أيضا ما يتعلق بشروط الطهارة وهي العشرة التي سمعناها الآن. وبعد ذلك ذكر المصنف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فروض الوضوء التي لا بد منها عند الوضوء، وهي أمور متحتمة لازمة، وهي ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق. ومن المعلوم أن هذه هي الفروض، وإلا فإن الإنسان عندما يتوضأ فإنه يسن له أن يفرق على يديه وأن يغسلهما قبل أن يبدأ بالوضوء، وإذا غسلهما يغسل الوجه ثم يغسل اليدين كاملتين، سواء الذي حصل له الغسل اللي هي اليدين الكفان قبل أن يبدأ بالوضوء فإنه يغسل الجميع، لأن هذاك من أجل الاستعداد ومن أجل تنظيف اليدين مما يكون قد علق بهما أو يكون فيهما شيء، فإن ذلك مستحب وليس بواجب، إلا إذا كان من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، وأما في غير ذلك فإنه يستحب، وهذا إنما هو لتنظيف اليدين. ولكنه إذا غسل الوجه ثم غسل اليدين يغسل اليدين كاملتين حتى الكفين، لأن ذاك لا يكفي، لأن ذاك مستحب وهذا فرض، مستحب وهذا فرض، ولا بد من غسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة في الغسل. وفروضه ستة، وهي غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وقال حده من منابت شعر الرأس إلى الذقن، يعني ما أقبل من الذقن فإنه يغسل. وأما التخليل فإنه مستحب، تخليل اللحية، وهو كل إنسان يعني يبل أصابعه ويدخل أصابعه بين يعني شعر لحيته، فهذا مستحب وليس بواجب وليس بفرض، وإنما الفرض هو غسل الشيء المواجه الذي به المواجهة والذي به المقابلة، وأما التخليل فإنه مستحب وليس بواجب. وحده عرضا يعني إلى الأذنين، يعني هذا هو حد الوجه، والأذنان هي تابعة للرأس لأنها تمسح ولا تغسل، الأذنان حكمهما

0: المسح وليس الغسل، وهما تابعتان للرأس وليستا تابعتين للوجه، فإنهما يمسحان ولا يغسلان، والرأس فرضه المسح والأذنان حكمهما حكم الرأس لأنهما منه وليس من الوجه فيغسلان، وإنما هما من الرأس فيمسحان. ثم يغسل اليدين إلى المرفقين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والغاية داخلة في المغية، المرفقان داخلان في المغسول. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرع في العضد، بمعنى أنه يغسل المرفقين، ويعني ويكون هناك شيء من العضد يعني شمله الغسل. هذا هو الفرض الثاني، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرافق، والمرافق داخلة، المرفقين داخلان في المغسول والغاية داخلة في المغية. ثم مسح الرأس ومنه الأذنان، فهما يمسحان كما يمسح الرأس. ومسحه يكون بكون الإنسان يعني يذهب بيديه وهما يعني مبلولتان، يعني لا يأخذ الماء ويصبه على الرأس، وإنما يغسل يديه أو يأخذ ماء ويغسل يديه ثم يمسحهما، يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، يعود إلى المكان يعني يدبر ثم يقبل، يدبر بيديه من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا هو المسح. وإذا كان المرأة لها ضفائر فإنها لا يلزمها مسح الضفائر، وإنما تمسح إلى منتهى الرأس مثل الرجل، ولا يلزمها أن تمسح ما استرسل من شعرها من شعر رأسها، وإنما تمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره، تبدأ من البداية ثم ترجع إلى المكان الذي بدأت منه كالرجل. والحكم هو المسح وليس الغسل. ثم الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في يمين الرجل ويسارها، وكل رجل لها كعبان، يعني واحد من جهة اليمين وواحد من جهة اليسار، فيمسح إلى تلك الغاية، والكعبان مغسولان، الغاية داخلة في المغية. وليس المقصود بالكعبين العظمين الناتئين على ظهر القدم، وكما يفعله بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة، حيث يمسحون على ظهور الأقدام إلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم، فإن هذا لا يعتبر وضوءا ولا يعتبر يعني غسلا. والرجلان فرضهما الغسل وليس المسح، ويكون للرجل كلها أي القدم أسفلها وأعلاها ومقدمها ومآخرها، ويدخل في ذلك الكعبان، ويدخل في ذلك الكعبان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس توضأوا وصار بعضهم ما جاء الماء على الأعقاب التي من الخلف، قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنه ما حصل لها الغسل وهي في مؤخر الرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمته بأنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والتحجيل هو الذي يكون في اليدين والرجلين، وهو يعني شيء إضاءة وضاءة تكون بسبب الوضوء في الدنيا. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالرجلان حكمهما الغسل وليس المسح، والرجل كلها تغسل إلى الكعبين، وكل رجل تغسل إلى كعبيها، والكعبان داخلان في المغسول، والغاية داخلة في المغية، كما عرفنا أن المرفقين داخلان في الغاية وأنهما مغسولان. والترتيب والدليل على هذه الأمور أربعة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمقصود إذا أردتم القيام، لأن قوله إذا قمتم معناه إذا أردتم القيام، فإنهم يتوضؤون استعدادا للصلاة، يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا هو الدليل على هذه الأربعة. وأما المضمضة والاستنشاق وهي داخلة في الوجه فقد جاءت بيانها في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، ففعل المضمضة والاستنشاق وأمر بالمضمضة والاستنشاق عليه الصلاة والسلام. الفرض الخامس الترتيب، بمعنى أنه يرتب، يأتي بالوجه أولا ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. فلو قدم اليدين على الرأس لم يصح الوضوء على الوجه، لو قدم غسل اليدين إلى المرفقين ثم غسل بعدهم الوجه لا يصح، لأن الله عز وجل رتب هذه الأمور، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بفعله، جاء ترتيبها بالقرآن وجاء بيان ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتوضأ مرتبا، يغسل وجهه ثم يغسل يديه المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء الدليل على هذا الترتيب، على هذا، على هذه الفروض الأربعة وعلى ترتيبها، يعني في كلام الله وفي كلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والترتيب كما عرفنا هو أن يبدأ بكل بما بدأ الله به، فيبدأ بالوجه ثم يبدأ باليدين ثم المسح الرأس ثم الرجلين. والدليل على ذلك كون الله عز وجل رتب هذا الترتيب، والرسول رتبها ذلك الترتيب بفعله، وقد قال عليه السلام: نبدأ بما بدأ الله به، عندما جاء إلى الصفا وأراد أن يبدأ بالسعي بدأ بالصفا، لأن الله بدأ به ذكرا فهو يبدأ به فعلا، لأن قال إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقال نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا، فإذا نحن نبدأ بالصفا، ما بدأ الله به ذكرا نحن نبدأ به فعلا وعملا. فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصعد على الصفا وأن يبدأ بالسعي لأن صفا المرة بدأ بالصفا، وقال نبدأ بما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا فنحن نبدأ به، ولهذا لا يبدأ بالمروة وإنما يبدأ بالصفا. والحديث فيه نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، وليس ابدأ بما بدأ الله به، وإنما هو أبدأ ونبدأ. وهذا إنما جاء في الحج، في حجة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والموالاة لأن يواصل الوضوء، فلا يغسل وجهه ثم يروح يذهب يشتغل أو يعمل له حاجة ثم بعد ذلك يأتي ويغسل يديه، وإنما يبدأ حتى ينتهي، وإن حصل فاصل يسير بحيث يعني يكون الوجه لا يزال مبللا وإنما حصل منه يعني عارض يعني كذا ثم رجع فأكمله، فإن ذلك معتبر، ولكن لا يترك غسل العضو الثاني حتى ينشف الذي قبله، بل عليه أن يواصل وأن يرتب، أن يرتب وأن يواصل، ولا يغسل عضوا ثم يذهب فيقضي حاجة ثم ينشف ذلك العضو ثم يأتي ويبني على ما تقدم. الدليل على الموالاة الترتيب على الموالاة حديث صاحب اللمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بقدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، إعادة الوضوء وإعادة الصلاة، وذلك أنه بعدما توضأ وبعدما هذا تبين أن جزءا من رجله لم يصل إليه الماء، لأن الذي جاءه الماء معروف يعني هيئته، والذي بقي لم يأته ماء ظاهر، فالرسول أمره، واللمعة هي مقدار بسيط مثل مقدار الدرهم، فأمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. والصلاة لا بد فيها من الوضوء، وأن يكون الوضوء جاء على التمام بمعنى أن تكون الأعضاء كلها مستوعبة. ومن المعلوم أن الفرض يكون بالغسل مرة واحدة، استيعابها مرة واحدة، وما زاد على المرة كالمرتين والثلاث فإن هذا مستحب. والإنسان يغسل العضو ثلاث مرات أو يغسله مرتين هذا مستحب، ولكن كونه يغسله مرة واحدة مستوعبا هذا هو الفرض الذي لا بد منه. وإذا لم يحصل ذلك فإن الوضوء غير صحيح. وأما ما زاد على المرة الواحدة فإنه مستحب، ولكن لا يتجاوز على الثلاث، لا يزاد على الثلاث، على الثلاث الغسلات. وإن غسل الأعضاء كلها مرة مرة وهذا هو الفرض، أو مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاث، أو بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين، كل ذلك لا بأس به. والفرض هو الغسل مرة واحدة مستوعبة، وما زاد على ذلك فهو مستحب ومندوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر صاحب اللمعة بأن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا لابد من الوضوء ولابد من الطهارة، وأن تكون الطهارة كاملة بمعنى أن الأعضاء كلها جاءها الغسل بحيث استوعبت ولم يبقى شيء منها لم يصل إليه الماء، وإن تبين أن شيء لم يصل إليه الماء وصلى فإنه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، كما جاء في حديث صاحب اللمعة الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة.
1: وواجبه التسمية مع الذكر.
0: وواجبه التسمية مع الذكر، يعني كل إنسان إذا أدرك يتوضأ يسمي الله عز وجل. وقد جاء فيه حديث تكلم فيه بعض أهل العلم وبعضهم حسنه لطرقه، وأنه يرتقي إلى درجة الحسن يعني لغيره فيكون محتجا به، ولكنه إذا نسي فإنه لا يضره، ولكن إذا كان ذاكرا يجب عليه أن يسمي الله عز وجل. وهذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم قال إن ذلك إنما هو مستحب وليس بواجب، ولكن كل إنسان يحتاط لدينه ويحرص على أن يأتي بالتسمية سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن هذا فيه خروج من الخلاف وفيه الاحتياط للدين.
1: أحسن الله إليك. الآن الوضع الحالي أن المغسلة تكون في دورة المياه،
0: الإنسان يعني يسمي الله إذا دخل، يسمي الله إذا دخل، إذا دخل بيت، هذا إذا كان محل قضاء حاجة. أما إذا كان مكان يعني الاغتسال وليس فيه قضاء حاجة فإن هذا لا يعتبر مانع من ذكر الله عز وجل ومن التسمية، وإنما إذا كان مكان لقضاء الحاجة.
1: ونواقضه ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
0: ثم ذكر لما ذكر فروض الوضوء وواجبه ذكر نواقضه التي يبطل بها الوضوء. إذا كان الإنسان متوضئ يكون وضوءه انتقض لحصول هذه الثمانية التي ذكرها المصنف رحمه الله. الأول: خارج من السبيلين. كل شيء خارج من السبيلين سواء كان دما أو سائلا يعني من غير دم أو ريح فإن ذلك يكون ناقض للوضوء. الخارج من السبيلين، كل شيء يخرج من السبيلين فيه ناقض الوضوء. القبل والدبر، ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو دم أو يعني أي شيء آخر فإن الوضوء ينتقض به. إذا كان الإنسان على طهارة تكون انتقضت طهارته وانتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ من جديد، لأنه وجد الموجب. قد عرفنا أن من شروط الصلاة رفع الحدث، من شروط الصلاة رفع الحدث، وذلك بالطهارة، وقد وجد الحدث فتلزم الطهارة، فإذا خرج أي خارج من السبيل وجد الحدث فلا بد من الطهارة. والخارج الفاحش النجس من الجسد، يعني هو وهذا يراد به الدم، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء، ولكن كون الإنسان يأتي به على سبيل الاحتياط فيما إذا حصل شيء منه ذلك، إن هذا يكون فيه الاحتياط وفيه الاطمئنان وارتياح النفس واطمئنانها. وكما قلت فيه خلاف من اعتبر منهم من اعتبره ناقضا ومن اعتبره منهم من اعتبره غير ناقض. والخارج الفاحش النجس من الجسد
1: وزوال
0: العقل، وزوال العقل بأي مزيل، سواء كان بجنون لأن يكون يعني يصرع إنسان يكون سليم ثم يصيب صرع يحصل له جنون في وقت من الأوقات ثم يفيق من جنونه، فإنه ينتقض وضوءه إذا حصل له الصرع، لا بد أن يتوضأ لأن عقله فقد، فيعني يخرج من السبيل شيء وهو لا يشعر، أو كان بسكر أو بإغماء مغمى عليه أو نائم. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يحصل به انتقاض الطهارة. فمن كان متوضئا ثم حصل له جنون وأفاق منه، أو أغمي عليه وأفاق من إغمائه، أو سكر وفاق من سكره، أو نام واستيقظ من نومه، فإنه يكون الطهارة، تكون الطهارة التي قبل ذلك قد بطلت، لأن هذه الأمور كلها مظنة خروج الناقض. لهذا جاء في الحديث العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطرق الوكاء، الإنسان لا يشعر، إذا نام يخرج منه شيء فينتقض وضوءه، فالنوم هو مظنة الحدث وليس هو الحدث وإنما هو مظنة. ولهذا إذا كان النوم يعني بأن يكون خفقان والإنسان جالس أو واقف فإنه لا يؤثر ذلك على وضوءه، لأنه ما حصل يعني شيء أو مدة أو وقت يمكن يخرج معه شيء، كل إنسان يعني جالس متمكن ثم يعني ينعس فيخفق رأسه ثم ينتبه، هذا لا ينتقض الوضوء بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا ينتظرون الصلاة فيعني تخفق رؤوسهم وهم جالسون ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، دل على أن النقض بالنوم إنما يكون للمضطجع أو الإنسان الذي كان جالس ولكن يعني حصل منه يعني نوم عميق، بحيث أنه يعني مثلا يغط أو أنه يعني حصل له حلم أو رؤية أو ما إلى ذلك، كل هذا يدل على حتى ولو كان جالسا، ولكن الذي يعفى عنه هو الخفقان الذي يكون كل إنسان واقف أو جالس ثم يصيبه نعاس فيخفق رأسه فيتنبه. أما إنسان متمكن فيمكن أنه ينام الساعات وهو متمكن، يعني جالس على كرسي ومسند رأسه على شيء أو على عمود يمكن يجلس ساعات وهو بهذه الطريقة وإن لم يضطجع. فزوال العقل بهذه الأمور كلها يكون فيه نقض الوضوء.
1: ومس المرأة بشهوة،
0: ومس المرأة بشهوة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، كونه يمسها بشهوة، منهم من قال إنه إذا مسها بشهوة فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من قال إنه لا ينتقض إلا إذا حصل منه شيء بسبب بهذا اللمس، يعني حصل منه مذي، خرج من ذكره مذي بسبب هذا اللمس، فإن الطهارة انتقضت بذلك الخارج من السبيلين، من أحد السبيلين. وأما مجرد لمس المرأة فقط فإنه لا يحصل به نقض الوضوء، وهذا هو الأظهر أن الإنسان يعني لمس مجرد لمس المرأة لا ينتقض لا يحصل به نقض الوضوء. والرسول صلى الله عليه وسلم قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ. فمثل هذه الأمور إذا حصلت من الإنسان وما حصل منه خروج مذي فإن طهارته صحيحة ولا تنتقض بمجرد لمس المرأة سواء كانت بشهوة أو بغير شهوة، إلا إذا وجد مذي خرج من الذكر أو خرج من المرأة بسبب ذلك فإن الوضوء ينتقض بهذا الخارج وليس بمجرد اللمس، لا لمس المرأة للرجل ولا لمس الرجل للمرأة، كل ذلك لا، الصحيح أنه لا ينتقض به الوضوء.
1: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا،
0: ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا سواء كان ذكره أو دبره، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء، كل ذلك يحصل به انتقاض الوضوء. وفي هذا خلاف بين العلم، ولكن الصحيح أنه ينتقض، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بشرى بن صفوان أن من أفضى بيده إلى بذكره إلى من مس ذكره فإن عليه أن يتوضأ. وقد جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال هل هو إلا بضعة منك، وهذا يفيد بأنه لا ينقض الوضوء، لأنه قال هل هو إلا بضعة منك يعني كما لو لمست رجلك أو رأسك، لمسك لذكرك كلمسك لرجلك، أي جزء من أجزاء بدنك إذا لمسته لا يحصل به انتقاض الوضوء، ولكن صحيح هو أنه يحصل النقض، لأن حديث صفوان طلق بن علي كان متقدما، وأيضا هو ممن روى الحديث بنقض الوضوء، لأنه جاء عن بشرى بن صفوان وعن غيرها، وجاء أيضا عن طلق بن علي يعني ما يتعلق بنقض الوضوء، فهو إما أن يكون ذلك متقدم ويكون منسوخ، يعني يكون ذلك متقدم أو يكون منسوخ أو يكون شاذ، ويكون غيره أرجح منه الذي هو قضية النقض بمس الذكر، وهذا فيما إذا كان مباشرة، أما إذا كان بواسطة يعني يكون من وراء الثوب فإن ذلك لا يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا لمسه مباشرة.
1: وأكل لحم الجزور،
0: وأكل لحم الجزور وهي الإبل، فإن الإنسان إذا أكل شيئا من لحمها فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح أنه يحصل به نقض الوضوء، لأن السنة ثبتت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأوا، وسئل عن الوضوء من لحم الغنم فقال إن شئتم، فدل على أن أكل لحم الإبل أنه يحصل به النقض، وأن الإنسان عليه أن يتوضأ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: وتغسيل الميت،
0: وتغسيل الميت، وذلك لما لأنه مظنة أن لأنه قد تلمس يده عورة الميت عند تغسيله، ومعلوم أن لمس الفرج أو القبل أو الدبر سواء منه أو من غيره، سواء لمس نفسه أو لمس غيره، فإنه يحصل به انتقاض الوضوء، يحصل به انتقاض الوضوء. وكذلك أيضا ما قد يحصل من الكسل ومن الفتور بسبب الغسل أو تغسيل الميت فإنه يعني يتوضأ لذلك، ولكن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي، ولكنه ليس بلازم إلا إذا كان حصل منه لمس لفرج الميت فإنه تنتقض بذلك طهارته من أجل لمس الفرج الذي دل على أن لمسه يكون ناقضا.
1: والردة عن الإسلام،
0: والردة عن الإسلام، وذلك بأن يتوضأ ثم يرتد والعياذ بالله ثم يرجع إلى الإسلام بعد قليل، فهل طهارته تلك التي ما حصل لها نقض وإنما حصل ردة ثم عود إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوئه، يعني ما حصل ناقض من النواقض وإنما رجع إلى الإسلام بعد قليل ولم يحصل منه نقض للوضوء من النواقض المعروفة التي يحصل بها نقض الوضوء. فمن أهل العلم من قال إنه يجب عليه أن يعيد الوضوء لأن وضوءه بطل بردته، ولو عاد إلى الإسلام وهو على وضوءه فإن عليه أن يعيد الوضوء. ومن العلماء من قال إنه لا يعيده لأن ما دام باق على طهارته فالعمل لا يكون حبطا، عمله لا يحبط وهو لا يزال على طهارته، لأن حبوط العمل من المرتد فيما إذا مات على ردته، فيما إذا مات على ردته يحبط عمله. وأما إذا كان عاد إلى الإسلام فإنه لا يحبط عمله لأن حبوط العمل مقيد بالموت على الردة. ولهذا اعتبر بعض الصحابة الذين ارتدوا ثم عادوا إلى الإسلام أنهم باقون على الصحبة واعتبروا صحابة، ولم يقولوا بأن صحبتهم بطلت بالردة. نعم بعض العلم قال ذلك، بعض العلم قال ذلك بأن من ارتد بطلت صحبته، كما يقولونه في غيرها من الأمور، كما في الحديث الذي معنا هنا أنه يعني أنه إذا ارتد عن الإسلام فإنه هذا يعتبر من نواقض الوضوء. لكن القول الصحيح أنه ليس بناقض، ولكن لكل إنسان يعني يتوضأ أو يؤمر بالوضوء احتياطا فإن هذا هو الأولى. ولهذا قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر في تعريف الصحابي: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، ولو تخللت ردة في الأصح، قوله ولو تخللت ردة في الأصح يعني كلمة في الأصح يعني الأصح من أقوال أهل العلم، لأنه يعتبر صحابي، لأن العلماء اعتبروا صحابي وعدوا أحاديثهم من أحاديث الصحابة، يعني عدوا أحاديثهم من أحاديث الصحابة وأخذوا بأحاديثهم التي حدثوا بها، لأن حبوط العمل إنما يكون بالموت على الردة، فإنه من يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بين فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
2: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بين فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
3: مع الدرس الرابع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الخامس إزالة النجاسة من ثلاث: من البدن والثوب والبقعة، والدليل قوله تعالى: وثيابك فطهر.
0: هذا عود على شروط الصلاة، لأنه بدأ بشروط الصلاة ولما جاء عند رفع الحدث ذكر نواقض، ذكر شروطه. رفع الحدث اللي هو الطهارة، رفع الحدث الذي هو بالطهارة، فذكر شروط الطهارة وذكر فروض الطهارة واجب الطهارة ونواقض الطهارة، ثم عاد إلى تكملة شروط الصلاة. عاد إلى تكملة شروط الصلاة. الشرط الخامس،
4: نعم،
0: الشرط الخامس إزالة النجاسة، وهي من ثلاثة أشياء: من البدن والثوب والبقعة. الإنسان عندما يصلي يكون ثيابه طاهرة ليس فيها نجاسة، وبدنه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها طاهرة ليست متنجسة، ليست فيها نجاسة. فمن شروط الصلاة أن الإنسان يصلي وبدنه ليس عليه نجاسة، وثوبه ليس عليه نجاسة، والبقعة التي يصلي عليها ليس فيها نجاسة. لكن إذا كانت البقعة فيها نجاسة ولكنها غطيت بفراش فإنه يصلى عليه، لأن النجاسة غير مباشرة للإنسان، ولا يصلي الإنسان على النجاسة، يصلي على شيء طاهر ولو كان تحته شيء نجس، سواء كانت الأرض متنجسة أو كان تحته ممر قاذورات ومر يعني مجاري يعني قذرة، فإن ذلك لا يؤثر على الصلاة ولو كانت تحت، لأنه غير مباشر للنجاسة. فإذا صلى على مكان يعني أرض متنجسة أو تحتها مجرى نجس فإن ذلك لا يؤثر، إذا كان وضع فراشا على المكان المتنجس أو صلى على الأرض التي تحتها مجرى يعني يجري فيه نجاسة فإنه غير مباشر للنجاسة، فصلاته تصح في هذه الحالة. وكذلك لو صلى على بساط متنجس طرفه وصلى على جزء منه طاهر فإن ذلك لا يؤثر، لأنه ما صلى على النجاسة، لأنه ليس من ذلك أنه إذا كان بساط طرفه متنجس أنه ما يصلى عليه كله، بل إذا كان مكان النجاسة معروف يتجنب ويصلى على المكان الطاهر الذي هو طرفه أو الجهة التي ليس فيها نجاسة. وكذلك الثياب والبدن. لكن لو أن إنسانا صلى وعليه نجاسة أو صلى في مكان متنجس أو ثوبه فيه نجاسة أو بدنه عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة، ليست كالوضوء، لأن إزالة النجاسة ليست كالوضوء، لأن الوضوء لو صلى وهو غير متوضأ صلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وأما النجاسة إذا كانت على جسد الإنسان ولم يعلم بهذا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. وكذلك لو كان يعلم بالنجاسة في ثوبه ولكنه نسيها وصلى ولم يتذكر بعد الصلاة فصلاته صحيحة. لكن إذا علم عند دخوله في الصلاة بأن ثوبه نجس وصلى صلاته غير صحيحة، يكون دخل في الصلاة وهو يعلم أن ثوبه متنجس أو بدنه عليه نجاسة أو البقعة عليه نجاسة فإن صلاته لا تصح. وأما إذا كان لم يعلم بعد فراغ الصلاة أو علم في أثناء الصلاة ولكنه تجنب النجاسة إذا كان يمكن تجنبها بأن يعني أزال ما يمكن إزالته بأن يكون مثلا غترته فيها نجاسة يزيلها ويواصل الصلاة، لكن إذا كان ما يتأتى ذلك إلا بالتعري فإنه يقطع الصلاة إذا ذكر النجاسة في أثناء الصلاة يقطعها. أما إذا كان يمكن إزالتها ويبقى عليه ما يكمل به صلاته وعورته مستورة فإنه يكمل الصلاة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وكان عليه قذر والصحابة صلوا وعليهم نعالهم تبعا له، ففي أثناء الصلاة جاءه جبريل وأخبره بأن كان عليه قدرا فخلعهما وواصل الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولما فرق قالوا لماذا؟ قال لماذا خلعتم؟ قال رأيناك خلعني فخلعنا، فقال إنه أتاني جبريل وأخبرني أن ثريا قدرا فخلعتهما. فدل هذا على أن الإنسان لو صلى وهو في ثوب في نجاسة فإن الصلاة صحيحة، لأن الرسول ما عاد الصلاة لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وبنى على ما تقدم، عرف بأن ما كان قبل الذكر أنه لا يؤثر، أنه لا يؤثر، لأنه لو كان يؤثر لا عن الصلاة، فكونه واصل الصلاة مع أن جزءا منها كان فيها يعني شيء من القدر، فدل هذا على أنه لو صلى وفرغ من صلاته وعلم بأن في ثوبه نجس أن صلاة صحيحة، لهذا الحديث الذي فيه بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم، والذي تقدم كان القدر موجود، فدل هذا على أن النجاسة تختلف عن نقض الوضوء، وأن الإنسان لو صلى وهو محدث وتذكر بعد الصلاة بأنه محدث وأنه صلى على غير طهارة يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة، ولو صلى وعليه ثوبه نجاسة ولم يعلم بطهارة الصلاة فصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وبهذا يتبين أن هناك فرق بين النجاسة التي تكون في البدن أو الثوب أو على البقعة التي يصلى فيها، وبين عدم الوضوء وكل إنسان على غير طهارة، هذا يعفى عنه وهذا لا يعفى عنه. هذا دل دليل على أنه لا يجوز ولا تصح الصلاة بدونه، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا دل دليل على أنه يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته لما أخبره جبريل الذي كان عليه خلعهما وواصل ولم يستأنف الصلاة، فلو كان ذلك لازما لاستأنف الصلاة من أولها.
1: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر، وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك، والحرة كلها عورة إلا وجهها، والدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة.
0: الشرط السادس ستر العورة. أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانه ويقدر، لابد من ستر العورة، ولابد من يكون الإنسان ساتر العورة في صلاته، ومعلوم أن الإنسان عندما يصلي يكون على أحسن هيئة وعلى أكمل هيئة، يعني ستر عورة وغير ستر العورة، يعني يأتي بأحسن الهيئات التي يكون عليه، ولا ينبغي للإنسان يتساهل في هذا الأمر ويتهاون مثل ما يفعل بعض الناس، إذا كان عنده ضيوف أو ناس يلبس لباس يعني نظيف، ولكنه يأتي للمسجد وعليه ثياب النوم أو عليه الألبسة الخاصة بالنوم، فهذا وإن كان الصلاة تصح لأن العورة مستورة، ولكن هذا فيه عدم أخذ الزينة في الصلاة، وكون الإنسان يذهب إلى المساجد يصلي وهو بحالة لا يرضى أن يستقبل الناس فيها ولا تسمح نفسه أن يستقبل الناس وهو على هذه الهيئة، فإذا عليه إذا خرج للصلاة أن يكون على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة، لا يكون على هيئة لا يرضاها لنفسه إذا كان عنده أناس يريد أن يقابلهم على هيئة حسنة وعلى هيئة طيبة. الإنسان عندما يصلي وعندما يذهب إلى الصلاة يكون على حالة حسنة، ما هو بس يعني يستر العورة، ولكن هذا الكلام فيما تصح به الصلاة، وأن الإنسان يعني إذا صلى وقد ستر عورته في صلاة صحيحة، إذا صلى وقد ستر عورته في صلاة صحيحة، ولكن الكمال والهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الإنسان يكون على أحسن الهيئات وعلى أكمل الهيئات وهو يناجي الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حد عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، هذا هو العورة التي على الإنسان يسترها في الصلاة وغير الصلاة، وكما هو معلوم الإنسان لا يكون على هذه الهيئة يعني حتى عند الناس، فهو يعني يكون على هيئة حسنة، فالإنسان في الصلاة وفي غير الصلاة يكون على حالة حسنة، لكن لو صلى وهو على هذه الهيئة صلاته صحيحة، إلا أن فيه يعني خلافا فيما يتعلق بستر العاتق، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقه منه شيء، فالإنسان عليه أن يصلي بهذه الهيئة التي هي كونه يعني من السرة إلى الركبة، وأيضا العاتق يعني يكون قد ستره، وهذا فيه خلاف فيما يتعلق بالعاتق، ولكن من السرة إلى الركبة هذا هو الذي يعني الذي لا بد منه عند الجميع. ومعلوم كما أشرت أن الهيئة الحسنة والتمام والكمال أن يكون الإنسان على أحسن الهيئات، قوله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. والمرأة مثل الرجل، الأمة مثل الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا على قول بعض أهل العلم. والقول الثاني أنها كالحرة، وأن عليها أن تستر جسمها كما تستر الحرة جسمها، وأنها تحتجب كما تحتجب الحرة، لأن الفتنة هي في الحرة وفي الأمة، وأسباب الفتن المطلوب هو التخلص منها والقضاء عليها. ففي الصلاة الحرة تستر كل شيء من جسدها إلا وجهها، والأمة تكون مثلها. وفي الاحتجاب أيضا تحتجب، وإن كانت الأمة تخالف الحرة في أنها ينظر إليها وأنها سلعة وأنها تباع وأن المشتري ينظر إليها، هذا شيء آخر. لكن من ناحية الصلاة ومن ناحية الابتعاد عن الفتن، هذا أمر مطلوب في الأحرار في الحرائر والإماء، في الحرائر والإماء.
1: الشرط السابع دخول الوقت، والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الوقت وفي آخره، فقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: ثم ذكر بعد ذلك الشرط السابع وهو دخول الوقت، وهو أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها، فلو صلىها قبل دخول وقتها فالصلاة غير صحيحة، لأن لها وقت محدد. فلو صلى الظهر قبل زوال الشمس صلاة باطلة، لأنها ما جاءت في وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. لو قدمها عن وقتها فإنها لا تصح عليه أن يعيدها في الوقت، ولو أخرها عن وقتها فإنه يأثم، لو أخرها عن وقتها فإنه يأثم. وفي ذلك خلاف بين أهل العلم، إن هل يتعمد تركها حتى خرج وقتها، هل ينفعه أن يأتي بها أو لا يأتي بها، في خلاف، ولكن على الإنسان أن يأتي بها. وأما إذا كان خرج صلى بعد وقتها لنوم أو نسيان فهو معذور، يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن ليس كل نوم يكون فيه الإنسان معذورا، فالإنسان يكون دائما وأبدا يعني ينام ويرخي لنفسه العنان وينام كيف يشاء ويستيقظ كيف يشاء، لا يقال أنه معذور بسبب النوم. عليه أن يأخذ بالاحتياطات، أن يوصي أحد يوقظه، أو يجعل ساعة دقاقة يعني تدق ويقوم. المهم أنه يعمل على أن يأتي بالصلاة في وقتها، ولا يكون النوم عذرا دائما وأبدا، لأن هذا تفريط، تفريط من الإنسان. وأما كل إنسان يحصل له في بعض الأحيان أنه يعني يغلب عليه النوم، هذا شيء آخر. لكن كونه دائما وأبدا هذه عادته وهذه طريقته، يعني ينام كما يشاء ويستيقظ كيف يشاء ويخرج وقت الصلاة، هذا آثم. والواجب عليه أن يحتاط، وأن يجعل من يوقظه، أو يوصي من يوقظه، أو يجعل المنبه، ساعة المنبه التي تنبه فيستيقظ بذلك. إذن الصلاة لابد أن تكون في وقتها، فلو صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته باطلة. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض الله عليه الصلوات الخمس نزل عليه جبريل وصلى فيه يوم وليلة الصلوات الخمس في أول وقت، يعني جاءه في اليوم الأول وصلى الظهر بعد زوال الشمس، ثم صلى العصر بعدما صلى ظل الشيء مثله، وصلى المغرب بعد غروب الشمس، وصلى العشاء بعد مغيب الشفق، وصلى الفجر بعد طلوع الشمس. وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها عند دخول وقت العصر قبل دخول وقت العصر، لأن دخول وقت العصر وقت الظهر متصل بالعصر، ما في فاصل، ما في مسافة أو منطقة أو يعني لا تعتبر لا من هذا ولا من هذا، بل إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، إذا كان ظل الشيء مثله دخل وقت العصر وقبل ذلك وقت الظهر. فجاء في اليوم الثاني وصلى الصلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني في اليوم الأول واليوم الثاني المسافة اللي بينها هذا هو وقت كل صلاة، أو هذا هو الوقت الذي تصلى فيه كل صلاة. ولكن المستحب أن الإنسان يصلي صلاة في أول وقتها، لأن ذلك مبادرة إلى الطاعات وعدم تعريضها للنسيان أو أن يخرج وقتها وأن يكون في ذلك تساهل، فالمبادرة في أول وقت مطلوبة، إلا في العشاء فقد جاء ما يدل على تأخيرها، لكن الإمام يراعي حال الناس، والناس يكتحون في نهارهم وهم بحاجة إلى النوم، فيصلي بهم الصلاة في أول وقتها حتى يصلي الناس وينامون، حتى يصلي الناس وينامون، فالصلاة يؤتى بها في أول وقتها ودخل وقت ما إيش؟
4: وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
0: موقوتا يعني مفروضا في الأوقات، يعني أنها تصلى في أوقاتها، مفروضة في أوقاتها ليست مفروضة في كل وقت، وإنما هي في أوقات معينة محددة لا تتقدم عليها ولا تتأخر.
4: ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس،
0: ودليل الأوقات أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، يعني هذه إشارة إلى بعض الصلوات اللي هو دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر لصلاة الفجر، لكن الدليل الواضح في الأوقات هو هذا الحديث الذي في حديث جبريل، وكون صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين.
4: الشرط الثامن استقبال القبلة، والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: ثم ذكر الشرط الثامن وهو استقبال القبلة، الإنسان يستقبل القبلة في صلاته، والمساجد تبنى متجهة إلى القبلة، والإنسان في حضر وفي سفر يصلي إلى القبلة، وإذا كان في بلد فعليه أن يسأل أهل البلد عن القبلة، وإذا كان في برية في فلات وليس عنده أحد يعرف جهة القبلة فإنه يجتهد في معرفة القبلة، وذلك بالنظر في النجوم إذا كان في الليل والمطالع والمغايب، فيستدل بذلك على جهة القبلة فيجتهد، ولو تبين أنه صلى إلى غير القبلة صلاة صحيحة، لو تبين أنه اجتهد وبعد ذلك تبين أنه صلى إلى غير القبلة فإن صلاة صحيحة، ولكنه في البلد لو صلى دون أن يسأل وتبين بأن صلاته إلى غير القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن البلد التي يكون فيها من يخبره ليس الإنسان يجتهد، وإنما يجتهد حيث لا يوجد من يخبره، حيث لا يوجد من يخبره. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة في الفرائض والنوافل، إلا أنه يستثنى من ذلك في حال السفر، كل إنسان الذي يتنفل على راحلته يصلي أينما اتجهت، يصلي يستقبل القبلة أولا ويدخل الصلاة إلى جهة القبلة ثم يذهب إلى حيث اتجهت به راحلته، حيث اتجهت به راحلته يتنفل هذا في النافلة. وأما إذا كان يصلي على الأرض فإن عليه أن يستقبل القبلة، وكذلك الإنسان المضطر كالموثق يعني في مكان وهو لغير القبلة يصلي على حسب حاله فرضا ونفلا، يصلي على حسب حاله مثل الموثق في عموده إلى غير جهة القبلة فإنه يصلي على حسب حاله، تقول الله ما استطعت سواء في ذلك الفرض أو النفل.
4: استدل بالآية قد نرى تقلب وجهك في السماء،
0: ثم ذكر قد نرى تقلب وجهك في السماء. والرسول صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات الخمس كان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وذلك في 3 سنوات في مكة، لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، وكان يصلي إلى جهة بيت المقدس، وبعد هجرته المدينة صلى 16 شهرا، وكان يتحرى ويأمل أن يحول إلى جهة القبلة، فنزلت الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء، فاتجه إلى القبلة، وبذلك نسخت القبلة السابقة، وصار المتعين الصلاة إلى القبلة التي هي الكعبة المشرفة، قبلة المسلمين. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، ولكنه كما ذكرت يعني يستثنى من ذلك المسافر الذي يتنفل على راحلته، وكذلك الإنسان الموثق فإنه يصلي الفرض والنفل على حسب حاله، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
4: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والدليل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
0: الشرط التاسع النية، من شروط الصلاة النية، الإنسان يعني ينوي الصلاة، ينوي صلاة معينة محددة، بأن يكون مثلا الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، كل صلاة يدخلها وهو ينويها، أو نافلة، يعني ينوي أنها نافلة، يعني يصلي صلاة هو متنفل فيها، فلا بد من النية، والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فالإنسان ينوي بقلبه دون أن يتلفظ بلسانه، فلا يقول نويت أن يصلي الظهر مثل ما يفعل بعض الناس، نويت أن يصلي الظهر 4 مقتديا بهذا الإمام، هذا كله ليس له أساس، ولم يثبت فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأمور المحدثة. وكذلك سائر العبادات مثل الطواف، إذا ما يقول نويت أن أطوف، نويت أن أفعل كذا، نويت أن أفعل كذا، النية محلها القلب. ولم يأتي في شيء يعني يدل على أن ما ينوى يتلفظ به إلا في الحج والعمرة، فالإنسان يتلفظ بما نواه من حج أو عمرة أو قران، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، وهذا والله أعلم لأنها أنساك، وكل أنساك له أحكام، فالإنسان إذا تلفظ بما نواه يعرف بنفسه ويعرف غيره يعني ذلك الحكم أو ذلك النسك الذي دخل فيه. فقد جاءت السنة في التلفظ بما نواه فيما يتعلق بالحج والعمرة، سواء كان يعني عمرة مستقلة أو يعني عمرة وحج له قران أو حج مفرد، فالإنسان يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك عمرة، ذلك سائغ وقد جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فإنه لم يأتي شيء يدل على التلفظ به، دل هذا على أن الإنسان لا يتلفظ بالنية وإنما ينوي بقلبه أنه دخل في الصلاة، لأنه لو دخل من غير نية ولا يعني ما عنده تمييز هل دخل فيه فرض أو نفل، فإنه لا يجزي عن الفرض، الفرض لابد أن يكون دخل فيه من أوله وقصده، وعند دخوله ناون أن هذه هي الصلاة المعينة، الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
4: وأركان الصلاة
0: هذه هي شروط الصلاة، وهي 9: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، هذه هي شروط الصلاة 9. وقد عرفنا أنه عند رفع الحدث جاء شروط الصلاة، شروط الطهارة وفروض الطهارة، وكذلك واجب الطهارة ونواقض الطهارة جاءت عند الكلام على رفع الحدث الذي هو

0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: ثم أن الشيخ رحمه الله ذكر أركان الصلاة, ذكرها إجمالا ثم ذكرها تفصيلا, ذكرها إجمالا وعدها 14 ثم ذكرها تفصيلا واحدا واحدا. الشرط الأول القيام مع القدرة, كل إنسان يصلي فرضه وهو قائم إذا كان قادرا, أما إذا كان لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه, وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلجا. فإذا لا بد من القيام عند القدرة عليه, أما ما عدم القدرة فالإنسان معذور, وهذا إنما هو بالفرض. وأما في النافلة فالإنسان له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام, ولكن نصفه, ولكن له الأجر نصف أجر القائم كما ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام ولكن أجره على النصف من أجر القائم, ولكن كونه يصلي قائما ويحصل الأجر كاملا حيث يكون قادرا وحيث لا يكون هناك أمر يقتضي الجلوس, فإن كونه يحصل هذا الأجر الكامل وهذا الثواب العظيم من الله عز وجل أولى من أن يحصل ذلك الشيء الذي هو أقل منه الذي هو النص. أما بالنسبة للفرض فإن الواجب المتحتم أن يصلي قائما, قال الدليل على ذلك وقوموا لله قانتين, يعني يقوموا للصلاة يعني قانتين مقبلين على صلاتهم. وأيضا حديث عمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب, معنى أن الإنسان يفعل الشيء الأول الذي هو المطلوب الذي هو قيام, وإن عجز عنه صار إليه, ولهذا قال مع القدرة, ليس معناه الإنسان لازم وإن كان يعني غير قادر, لا, إنما هو مع القدرة, القيام مع القدرة هذا هو الركن الأول من أركان. والأركان الفرق بينها وبين الشروط أن الشروط تكون خارج يعني الماهية, خارج الشيء المعرض, وأما الأركان فهي في داخل الصلاة وهي أجزاء من أجزاء الصلاة. ولهذا تعرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة هي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم, كما قال السلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم, بدايتها تكبيرة الإحرام ونهايتها التسليمتان. فهذه الأفعال والأقوال التي داخل هذه البداية والنهاية أو من البداية حتى النهاية هذه أركان الصلاة. وأما الأمور الأخرى التي هي خارج مثل الوضوء, مثل ستر العورة, مثل استقبال القبلة, هذه أمور خارجة عن الجزئيات أو الأجزاء التي تكون داخل المعرف, فهذا داخل الماهية, أجزاء الماهية, يعني لأن تعريفها كما قلنا أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أول هذه الأفعال أو أول هذه الأركان القيام مع القدرة, هو فعل, هو فعل من الأفعال, ولكن الإنسان يبدأ بالصلاة بالله أكبر وهو قائم إذا كان قادرا, إذا كان قادرا وبدأ به, لأن الإنسان يعني يفعله ثم يأتي يدخل الصلاة وهو فاعل له, لأنه لا يكبر له قائم, والدخول في الصلاة بالتكبير ولكن عن قيام إذا كان قادرا عن قيام, ما يكبره جالس ثم يقوم بل يكبره قائم, ولا يجوز له أن يكبره جالس إلا إذا كان عاجز عن قيام فإنه يتق الله ما استطاع, يتق الله ما استطاع, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القيام مع القدرة. والشرط الثاني تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي أول التكبيرات التي يكون بها الدخول في الصلاة, وسمي تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا فعلها أو أتى بها حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن

0: يحيي بها، لأنه قبل أن يقول الله أكبر تكبير الإحرام له أن يلتفت، وله أن يمشي، وله أن يجلس، وله أن يأكل، وله أن يشرب ويتكلم، كل هذه مباحة له. لكن لما قال الله أكبر التي هي تكبيرة الإحرام حرم عليه أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها، مثل الإحرام بالنسبة للحج، الدخول في النسك، قبل أن يدخل في النسك يحل له أمور كانت حراما عليه بعد الدخول، فقبل أن يدخل في النسك يلبس المقيط ويتطيب ويجامع ويفعل الأمور المباحة له شرعا، لكنه إذا دخل في الإحرام منع من الطيب ومن النساء ومن لبس المقيط وتغطية الرأس وصيد الصيد، يعني إذا كان في غير الحرم، وأما الحرم فإنه حرام على محرم وعلى غير محرم، فتكبيرة الإحرام مثل الإحرام بالنسبة للحج، معناه أنه يحرم عليه عند الاتيان بتكبيرة الإحرام أمور كانت حلالا له قبل أن يأتي بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
0: هذه هي شروط الصلاة وأركانها وواجباتها كما ذكرها شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
1: شروط الصلاة وأركانها وواجباتها رسالة مختصرة بيّن فيها مؤلفها الشروط والأركان والواجبات المتعلقة بالصلاة، والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. شرح وتعليق للشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذلك إذا سكت الناس كل سكت على ما يقدر عليه، والله يعلم القادر من غير القادر، يوشك أن يعمهم الله بعذاب، لأن الخبث إذا كثر وانتشر بين الناس وشاع أوشكت أن تنزل المصائب، كما قالت عائشة رضي الله عنها وكذلك قالت زينب. ما معناه؟ لما ذكر النبي نزول البلاء قالت: أنا أهلك وفينا الصالحون، ما قال أنه لا يكون هلاك إلا إذا فقد الصالحون. قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الشر واستشرى وقل أو ندر المدافعون عن الخير الناهون عن المنكر أوشك أن ينزل عقاب من الله جل وعلا. كل هذه الأمور تعرف درجاتها وإمكانها بتتبع سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء من أوامره عليه أفضل الصلاة والتسليم، وما جاء من تحذيراته وسنته عليه أفضل الصلاة والتسليم، إنما تفسر القرآن وتبين مقاصده. فالخير كل الخير بالاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
4: يا باغي الشر أقصر، يا من يريد إغلال الناس وإغواء الناس وإفساد الناس، يا من يريد إشغال الناس بالملاهي والمعازف والمزامير، يا من يريد إشغال الناس بالتمثيليات والخزعبلات، يا من يريد إشغال الناس بالمضحكات والملهيات، أقصر أقصر، اخسر اخسى عدو الله، فإنك مهزوم، وإنك مغبون، وإنك مطرود، فعليك أن تعرف قدر نفسك ولا تشغل المسلمين. يا باغي الشر أقصر أقصر عن الشر، فإن لم تقصر فستقصر بأمر الله سبحانه وتعالى، وستخسر يوم لا ينفعك الندم، يوم لا ينفعك الندم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
5: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
6: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة، أغرتي؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الآية. رواه الترمذي والنسائي. إن من الأمور الجديرة بالعناية في باب إصلاح القلوب معرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان. واللمة ما يقع في القلب من خطرات، فيقف المرء الناصح لنفسه عند كل خاطر يخطر في قلبه ليعلم أهو من لمة الملك أو من لمة الشيطان، ويمعن فيه النظر بعين البصيرة وضياء العلم ونور التقوى، كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن تبين أنه من الملك حمد الله وأمضاه، وإن تبين أنه من الشيطان تعوذ بالله منه وتوقاه. ومن يتأمل حال القلب مع الملك والشيطان يرى عجبا، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة، فإذا ألم به الملك حدث له من لمته الانشراح والنور والرحمة والإخلاص والإنابة ومحبة الله وإيثاره على ما سواه، وقصر الأمل والتجافي عن دار البلاء. وإذا ألم به الشيطان حدث له من لمته الضيق والظلمة والهم والغم والخوف والسخط على المقدور والشك في الحق والحرص على الدنيا والغفلة عن الله. والناس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله، فمنهم من تكون لمة الملك له أغلب من لمة الشيطان وأقوى، وهو يقذف في القلب الصدق والعدل واتباع الهدى، ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه، وهو يوسوس في القلب العقائد الفاسدة والظلم واتباع الهوى. فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، وآخر نهاره أطول من ليله، ومنهم من يكون زمنه نهارا كله وآخر زمنه ليلا كله. ومبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة من لمة الملك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة من لمة الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه. وقال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. والشيطان وسواس خناس، إذا ذكر العبد ربه خنس، فإذا غفل عن ذكره وسوس. فلهذا كان ترك ذكر الله سببا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب. ومن النافع والمفيد في هذا الباب أن يعرف المرء أسباب دنو الملائكة منه وأسباب تباعدها، وأسباب دنو الشياطين منه وأسباب تباعدها، ليأخذ بأسباب الخير والسلامة وليجانب أسباب الشر والهلاك. فإن دنو الملائكة من العبد خير ورحمة، ودنو الشياطين منه شر وهلكة. والذنوب والمعاصي تباعد الملائكة وتقرب الشياطين. قال ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها، أي الذنوب، أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه، وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغشى الخلق له وأعظمهم ضررا له، وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية. ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فيقول الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، وهو وليه في يقظته ومنامه وحياته وعند موته وفي قبره، ومؤنسه في وحشته، وصاحبه في خلوته، ومحدثه في سره، ويحارب عنه عدوه، ويدافع عنه ويعينه عليه، ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد ألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب الشيطان ألقى عليه قول الزور والفحش. وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الملك، ويسمع ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. فالملك يلقي بالقلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاكه وفساده في قربه وموالاته. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع عنه ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته، فما الظن بإكرام أكرم الأضياف وخير الجيران وأبرهم؟ ولا ألأم ممن لا يستحي من الكريم العظيم القدر ولا يجله ولا يوقره. وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أي استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام وأكرموهم وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم. والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وإذا كان ابن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصي بين يديه، فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ ومن النافع أيضا في هذا الباب أن يعرف العبد الضوابط التي يميز بها بين لمة الملك ولمة الشيطان. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه، منها أن ما كان لله موافقا لمرضاته وما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من الملك، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرا له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك، وما أثمر ضد ذلك فهو من إلقاء الشيطان. ومنها أن ما أورث أنسا ونورا في القلب وانشراحا في الصدر فهو من الملك، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان. ومنها أن ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من الملك، وما أورث قلقا وانزعاجا واضطرابا فهو من الشيطان. فالإلهام الملكي يكثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله، فللملك بها اتصال وبينه وبينها مناسبة، فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلبا يناسبه، فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان. وأما القلب المظلم الذي قد اسود بدخان الشهوات والشبهات، فإلقاء الشيطان ولمه به أكثر من لمة الملك. وقال رحمه الله: ومن الفرقان أيضا أن كل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله نشيطا مسرورا نشوانا فإنه وارد ملكي، وكل وارد يبقى الإنسان بعد انفصاله خبيث النفس كسلانا ثقيل الأعضاء والروح يجنح إلى فتور فهو وارد شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب في القلب معرفة بالله ومحبة له وأنسا به وطمأنينة بذكره وسكونا إليه فهو ملكي إلهي وخلافه بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد أعقب صاحبه تقدما إلى الله تعالى والدار الآخرة وحضورا فيها حتى كأنه يشاهد الجنة قد أزلفت والجحيم قد سعرت، فهو إلهي ملكي وخلافه شيطاني نفساني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد كان سببه النصيحة في امتثال الأمر والإخلاص والصدق فيه فهو إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد استنار به القلب وانشرح له الصدر وقوي به القلب إلهي ملكي وإلا فهو شيطاني. ومن الفرقان أيضا أن كل وارد جمعك على الله فهو منه، وكل وارد فرقك عنه وأخذك عنه فمن الشيطان. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الإلهي لا يصرف إلا في قربة وطاعة، ولا يكون سببه إلا قربة وطاعة، فمستخرجه الأمر ومصرفه الأمر، والشيطاني بخلافه. ومن الفرقان أيضا أن الوارد الرحماني لا يتناقض ولا يتفاوت ولا يختلف، بل يصدق بعضه بعضا، والشيطاني بخلافه يكذب بعضه بعضا. أعاذنا الله أجمعين وذرياتنا والمسلمين من الشيطان الرجيم، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
5: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
6: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية، إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
5: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
6: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتىً شابًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. ورواه الطبراني وزاد: فكره لهم ما تكره لنفسك، وأحب لهم ما تحب لنفسك. إن هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام وأعظم الهدي وأكمله وأسده وأقومه وأنفعه للعباد في كل أمر وفي كل مجال وفي كل باب. وما أحوج الناس إلى عودة صادقة إلى هديه عليه الصلاة والسلام وإلى معين سنته العذب، لننهل من هداياته النافعة وإرشاداته العظيمة ولطفه وحكمته. وهذا حديث عظيم في معالجة آفة خطيرة وبلية عظيمة وجرم وخيم قد يتعرض للافتتان به والوقوع في حمأته كثير من الشباب، ولا سيما إذا كثرت الفتن وتنوعت مغريات الفساد. لنتأمل هذه الحادثة العجيبة والقصة المؤثرة. شاب يأتي إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبحضور أصحابه الكرام، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وهو يعلم خطورة الأمر، لكن نفسه فيها شهوة ملتهبة ثائرة متأججة، فقالها صراحة: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فغضب الصحب الكرام وزجروه ونهروه وأسكتوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذروه، وطلب من الفتى أن يدنو منه. وتأمل رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما أعظمه، وحلمه وأناته ولطفه ورحمته وحسن نصحه صلوات الله وسلامه عليه. فدنا الفتى وجلس بين يدي خير معلم صلى الله عليه وسلم. ولنتأمل أيضا، هذا الشاب جاء وقد تأججت في قلبه الشهوة، وثارت ثورة شديدة، واشتعلت في صدره، وأصبحت هي المسيطرة عليه. فعالجه النبي عليه الصلاة والسلام معالجة حكيمة لطيفة رفيقة، استخرج بها الداء الذي أصيبت به نفسه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستثير من كامن نفسه مكان هذه الشهوة الثائرة الغيرة العظيمة التي جعلها الله في قلوب أهل الإيمان على حرمات الله. فبدل أن تكون الشهوة هي الثائرة المسيطرة على قلبه، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الغيرة الكامنة على المحارم هي المسيطرة. وكل أحد بلا ريب في قلبه غيرة على أمه وعلى ابنته وعلى أخته وعلى عمته وعلى خالته، لا يرضى أن يدنس شرفه أو أن تنتهك حرمته أو أن تلوث كرامته. يأبى ذلك أتم إباء ولا يرضى. فكم هو جميل إذن تحريك هذا الدواء النافع للقلوب، واستثارة هذا العلاج الكامن لمداواة هذه الشهوة المحرمة إذا ثارت في النفس. وما أحوج الشاب في خضم الفتن العظيمة التي تعصف وتجرف وتحرف إذا ابتلي بشيء من ذلك، أن يستثير في نفسه هذه الغيرة العظيمة بأن يتذكر أن له أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة ولا يرضى أن تدنس كرامته أو أن ينتهك عرضه، وكلما خطت قدمه إلى شيء من هذه الآثام زمها بهذا الزمام واستثار فيها هذه الغيرة، فإنها بإذن الله صمام أمان وواق عظيم من الولوج والانغماس في هذه الرذيلة. وليس هذا الأمر في الزنا وحده، بل وفي كل مقدماته وأسبابه، فهذه قاعدة جامعة تتذكر دائما وأبدا. أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ مثلا لو أن شابا حدثته نفسه أن يتخاطب مع فتاة عبر جوال أو غيره مخاطبة آثمة حتى ولو لم يبلغ حد الزنا، فليتذكر هذا الكلام العظيم الجامع: أتحبه لأمك؟ أتحبه لابنتك؟ أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ فإن كل إنسان شريف كريم النفس سليم الطبع لا يرضى شيئا من ذلك، لا يرضى أن يكون لابنته أو أخته أو عمته أو خالته شيء من ذلك، أن يستدرجها شاب أو يستثير فيها عاطفة آثمة. ثم أولئك الآثمون الذين استغلوا هذه الأجهزة الحديثة وأخذوا من خلالها يورطون بعض الفتيات ويستدرجون بعض البنات ويبتزون بعض الغافلات عبر خطوات وخطوات، ألا يتذكر هؤلاء هذا الحديث العظيم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ ونتأمل أثر هذا الدواء وعظم نفع هذا العلاج لقلب ذلك الشاب وهو يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك، يقسم بالله العظيم بأنه لا يحب ذلك لا لأمه ولا لابنته ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته. وهذا لسان صاحب كل نفس أبية، إذا قيل له ذلك قال: لا والله لا أرضى ذلك. فإن كان لا يرضى ذلك لأم أو بنت أو أخت أو عمة أو خالة، فليتذكر أن الناس كلهم مثله، لا أحد منهم يرضى لشرفه أن يدنس أو لعرضه أن ينتهك. والمرء المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الشاب كما في رواية للحديث: فاكره لهم ما تكره لنفسك وأحب لهم ما تحب لنفسك. وهذا نظير قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا يتناول كف الأذى والمكروه عن الناس، وأن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره في الحديث، لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، فإن رأى في أخيه المسلم نقصا في دينه اجتهد في إصلاحه. قال بعض الصالحين من السلف: أهل المحبة لله نظروا بنور الله وعطفوا على أهل معاصي الله، مقتوا أعمالهم وعطفوا عليهم ليزيلوهم بالموعظة عن فعالهم، وأشفقوا على أبدانهم من النار. ثم لنتأمل مع كمال هذا الإحسان وجمال هذا النصح والبيان، توج النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بتلك الدعوة العظيمة المباركة الميمونة، فوضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على صدر ذلك الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الدعوات الثلاثة العظيمة: غفران الذنب وطهارة القلب وتحصين الفرج. وكم تمس حاجة الشاب إلى هذه الدعوات وتكرارها، ولا سيما إذا كثرت أسباب الفتن ومغرياتها، فكلما حدثته نفسه بشيء من ذلك لجأ إلى الله داعيا بهذه الدعوات بصدق وإخلاص، كما قال الله تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء، وكذلك كل مخلص، كما يدل عليه عموم التعليل. وليتذكر أن فلاحه في الدنيا والآخرة معلق بحفظ فرجه، فلا سبيل له إلى الفلاح بدونه. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا يتضمن ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين، وأنه من الملومين، وأنه من العادين، ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر له من بعض ذلك. هذا وقد تنوعت الهدايات المباركة والتوجيهات المسددة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في علاج هذا الداء وكبح هذه الشهوة المحرمة. وأعظم ما جاء في ذلك كلمته العظيمة البليغة التي قالها عليه الصلاة والسلام في خطبته الجامعة يوم خسفت الشمس، فإنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس على إثر صلاته ذلك اليوم خطبة عظيمة جامعة، ومما قال فيها عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، متفق عليه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا أعظم باب لإغلاق كل بلاء وصد كل فتنة، أن يتذكر المرء أن رب العالمين يراه، وأنه جل وعلا مطلع عليه، وأنه سبحانه يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، فيحذر سخط الله وعقابه، ويتجنب كل أمر يجره إلى ما يسخط الله ويغضبه سبحانه. والغيرة على محارم الله لها شأن عظيم في باب صلاح القلب، فهي كما يقول ابن القيم رحمه الله: تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم الناس. هذا وإن من الخير العظيم للمرء أن يقف مع هدايات السنة ودلائلها المباركات ليداوي بها أدواء نفسه وأسقام قلبه وما قد يقع فيه من انحراف وزلل، ليهدى إلى أقوم السبل ويوقى من غوائل النفس وكوامن مكائدها. نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين، إليه صراطا مستقيما، وأن يوفقنا للزوم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
5: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
6: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
5: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
6: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
5: أحاديث إصلاح القلوب.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إن من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية، التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات، والحذر من كل ما يضعفها ويوهيها أو يخرمها ويهدمها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وثمة أمور حذر الشرع منها ونهى عنها، تؤثر في هذه الأخوة تأثيرا عظيما، ضعفا ووهاء. ومن ذلك الظن السيء يظنه المسلم بأخيه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس، لأنه من إلقاء الشيطان في نفس الإنسان. والمراد النهي عن ظن السوء، ونظيره ما جاء في القرآن الكريم بعد قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن الظن السيء الذي يظنه المسلم بأخيه وهو من آفات القلوب يترتب عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوة بل وفي إذهابها ما لا يعلم مداه إلا الله. والظن السيء هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل ولا مستند إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله فيبني عليه ظنونا وأوهاما وتهما باطلة يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء. فكم من علاقات زوجية تهدمت، وكم من صحبة ورفقة تفككت، وكم من إخاء ومودة تقطعت بسبب الظنون السيئة. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه، وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب بل يلقيه الشيطان في القلب دون أن يكون له مستند. والمسلم الناصح إذا بلغته الكلمة من أخيه وتواردت على ذهنه الظنون والأوهام والتهم أبعدها وتلمس لأخيه العذر والمحامل الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي التمس له المحامل الطيبة لتسلم وليسلم منك أخاك، وإن لم يجد محملا طيبا قال لعل له عذرا خفي علي، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر نفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العداء بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. يتظنى أي يدخل في الظنون والأوهام، وهذا حال كثير من الناس إذا سرق منه أو ارتكب في حقه خطأ لا يدري من فعله يدخل في الظنون: أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال، قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته فيدخل في هذه الظنون والتهم: إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه، وأن يحسن الظن بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل، كما يحب أن يفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. أي إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة. وإن لم تصب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل فإنك تبوء بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيئ ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس، إذا ظن فيه السوء أخذ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس ترتب على ذلك وقيعة وغيبة ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبعه بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محلة، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليتجنب كثير منه احتياطا. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين، فإن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتتبعوها، واتركوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه، فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكره غيبته وأكل لحمه حيا. ليحذر المؤمن من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت في حياة الناس كثيرا، ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم، وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، وليعامل غيره بما يحب أن يعامل به، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يضر المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلم بها ويبدها. قال سفيان الثوري رحمه الله: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. وعليه في مثل هذا المقام أن يذكر نفسه بحقوق المسلم عليه، ويكثر من الدعاء له بالخير، فإن هذا يصرف عنه تسلط الشيطان عليه بمثل تلك الظنون. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب

0: خصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. وليتفكر المسلم في هذا المقام كم من الشرور والمظالم تترتب على إعمال الظن السيء من عداوات وخصومات وقطيعة لا مستند لها غير سوء الظن واتهام السرائر جزافا. عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله عز وجل، فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله تبارك وتعالى لم يكن مخذله بعداوتك له، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه. فلو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. وما أجمل الشأن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التمتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفل للناس في حياتهم راحة وأمنا وطمأنينة وقوة في المحبة والصفاء والإخاء. بل هذا متأكد على كل مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه المسلمين إبقاء لأخوة الإيمان ورابطة الدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أخوتنا وأمننا وإيماننا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
0: فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح، إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها، وهي موطن نظر الرب سبحانه وتعالى.
1: مؤلف عظيم النفع لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، يحوي جملة من الأحاديث النبوية المتعلقة ببيان أنواع القلوب وأوصافها، مع بيان الأسباب الجالبة لتزكيتها وصلاحها، وما يصونها من الأدران والأسقام التي تكون سببا لفسادها وهلاكها.
0: فالقلوب هي الأساس، فإذا استقامت على تقوى الله جل وعلا حقا وصدقا استقامت الجوارح كلها عملا بطاعة الله وطلبا لنيل رضاه جل في علاه.
1: أحاديث إصلاح القلوب.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تشفين الدعوية. إذاعة ابن تشفين على هدي سيد المرسلين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. وليد النايحي

تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. داود حمزة

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير

0: آي القرآن من قناة الإيمان. صلاح الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر.

للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر.

0: راحة الأرواح في ذكر الكريم الفتاح.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة ابن تاشفين الدعوية. إذاعة ابن تاشفين على هدي سيد المرسلين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تستمعون الآن لقراءات ليبية بأصوات شجية. محمد البوعيجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: كافها يا عين صاد. ذكر رحمة

وعاملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين.

0: خشاعة القلوب في كلام علام الغيوب. محمد ميلاد.
1: بسم الله.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي